Thank you.

0: على العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: احلى صباح
0: لكل الشغيلي والعمال، صباح الخير.

0: فوقوني يا خالي فوقوني. أوف.
1: أنا سيدي المعنى والفصاحة بهالساحة العلي وكل ساحة وسيف بيمسح الأعداء بحده مثل ما بتمسح الأرض المساحة. أوف رماني بدهر بالمثلك رماني وفوارس راكحة تصفي حصاني. انتو بنت اختك وسليلي وبدي مثلكن سبعة ثماني.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: على العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في أحلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: أحلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: على عافي شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
4: صباح الفل والياسمين عمو،
5: احلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، هالصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: قصة نجاح شخصية تتحول إلى مشروع علمي تربوي ومجتمعي لكافة الأجيال. برنامج خاص لفترة العطلة الصيفية. معهد قلم الناصرة، كل طالب مشروع، بمبادرة وإشراف هاني، دينا ومحمد نجم ومجموعة من المعلمين والمختصين. سارعوا في تسجيل أبنائكم 0559851181 أو زوروا موقعنا قلم.co.il.
1: تحت رعاية الملكية السامية 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
2: بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
0: 30/7 احفظوا التاريخ، مش يوم عادي ولا مناسبة عادية، إنجازان كبار بيوم واحد. تدشين الكلية الأكاديمية سخنين ككلية أكاديمية عامة، وبنفس اليوم تخريج فوج جديد من حملة اللقب الأول واللقب الثاني. إنجاز، فخر وبداية مرحلة جديدة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. لمزيد من التفاصيل 0490580000 أو عبر الإنترنت سخنين.ac.in.

0: 30/7 احفظوا التاريخ. مش يوم عادي ولا مناسبة عادية، إنجازين كبار بيوم واحد. تدشين الكلية الأكاديمية سخنين ككلية أكاديمية عامة، وبنفس اليوم تخريج فوج جديد من حملة اللقب الأول واللقب الثاني. إنجاز فخر وبداية مرحلة جديدة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. لمزيد من التفاصيل 04905 8000 أو عبر الإنترنت sakhnin.ac.in.
1: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
2: تحت الرعاية الملكية السامية 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
3: بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة الأردنية.

0: امي اكيد استكلكت، اذا ما رديت يمكن تزعل، بس اذا رديت وانا سايق ويمكن يصير اشي، ساعتها شو راح يكون شعورها؟ يمكن تقلق او تزعل شوي، ولا تضل زعلاني كل عمرها لو صار معي اشي.
1: دير بالك على حالك يما، اهم اشي توصل بالسلامه.
0: دقيقتين وبوصل ان شاء الله، وبرد عليها بعد ما اوقف.
2: احيانا منخاف نزعل اهلنا اذا ما ردينا، لكن اكبر راحه الهم انهم يعرفوا انك وصلت سالم. مكالمه تستنى، اما حياتك لا. ما تستخدم الهاتف اثناء القياده.
1: مقدم من بلدية الناصرة والسلطة الوطنية للأمانة على الطرق.

سياسي احسر شباب منك والوظيفه دينا صابر بستناك والصبر مش لينا.

اللي بحبك حيرتي حبك صوعتي قلبك لوعتي قلبك اللي بحبك حيرتي حبك.

0: حملة الموسم في أحذية زاه صليبة شفا عمر وسخنين، 1 = 3، اشتري قطعة واحدة واحصل على قطعتين مجانا.
1: أحذية زاه صليبة
2: خاضع لشروط الحملة.
3: أغلى ما نملك أبناؤنا، والاستثمار بهم أفضل مشروع. في معهد قلم الناصرة، مسارات تعليمية لكافة الأجيال وبكافة المواضيع، برنامج خاص لفترة العطلة الصيفية يضمن تنمية مهارات حياتية وتميز في التقدم العلمي والمعرفي. سارعوا في تسجيل أبنائكم 055-985-1181 أو زوروا موقعنا kalam.co.in.
4: بتحبوا تشتروا من برايمارك، سيفورا، زارا، نايك، بوكينج وأديداس؟ هاي بس مجموعة من الماركات المشاركة فقط في بريد فينانسي. تشتروا من الماركات المشاركة وبتحصلوا على استرجاع نقدي بنسبة 10% على مشترياتكم خارج البلاد أو أونلاين مباشرة إلى بطاقة ماستر كارد المشحونة. سارعوا للفروع أو اطلبوا البطاقة الآن عبر موقع بريد إسرائيل. تمنح الأهلية للاستفادة من العرض مقابل مشتريات تراكمية بقيمة 250 يورو على الأقل خلال فترة الحملة لدى المتاجر المشاركة، وذلك وفقاً للشروط والأحكام الكاملة للحملة.
5: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس IL؟ أولاً، الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة، بتمكنوا منيح. ثانياً، الدورة أونلاين، يدرسوا على راحتهم وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً، الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس IL، بسيخومتري الدولة.

0: 103.3 107.8 اف ام.
1: انتم تستمعون الى راديو الناس.
2: احكيلي احكيلي عن بلدي احكيلي.
3: احلى صباح الخير من كفر كنا العامري، كفر كنا المحبي للغير ومحب لاهله.
4: صباح الخير، احلى صباح من دالة الكرمل. بلدي

0: أحلى صباح الخير من بلدنا زلفة، صباح الفل والياسمين.
1: آه يا بلدي.
2: صباح الخير من مدينة البشارة.
3: صباح الخير من الشبلة وأهل الشبلة ولأهل الكرم وأهل الجود وأهل المحبة كمان.
4: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.

0: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.
1: تحت الرعاية الملكية السامية 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
2: بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
3: حملة الموسم في أحذية زاهي صليبة شفا عمرو وسخنين، 1 = 3، اشترك قطعة واحدة واحصل على قطعتين مجانا.
4: أحذية زاهي صليبة مع خطوة.
5: خاضع لشروط الحملة.
6: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس آي إل؟ أولاً، الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة، بتمكنوا منيح. ثانياً، الدورة أونلاين، يدرسوا على راحتهم وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً، الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس آي إل، بسيخومتري الدولة.
7: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتب الشعبي دكان المستورد بالناصرة.
8: السرعة يمكن تعطيك شعور إنك رح توصل أسرع أو إنك مسيطر أكتر، لكن الحقيقة غير هيك. كل ما زادت السرعة صار عندك وقت أقل تشوف الخطر ووقت أقل تتخذ القرار الصح. أحياناً فرق بسيط بالسرعة هو الفرق بين فرامل بتوقف السيارة وحادث بغير حياة عائلة كاملة. إذا أنت أب، تذكر إنه في ولاد بيستنوك ترجع على البيت، وإذا أنت ابن،

0: الأهل بيستنوا يسمعوا صوت باب البيت بينفتح، مش رن التليفون تحمل خبر موجع. الطريق مش مكان لإثبات القوة ولا لإظهار المهارة. القوة الحقيقية إنك تعرف وانت تهدي وتحافظ على نفسك وعلى كل اللي حواليك. السنة الماضية فقد مجتمعنا أكثر من 150 شخص بحوادث طرق، ورا كل رقم بيت وعيلة وكرسي ضل فاضي. خفف سرعتك، لأنه اللي بيستناك بالبيت أهم من أي دقيقة بتربحها على الطريق. على الطريق.
1: مقدم من بلدية الناصرة والسلطة الوطنية للأمان على الطرق.
2: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
3: أحلى صباح من قرية كفر كنا، قانا الجليل.
4: صباح الخير من باك الغربية.

0: أحلى صباح لأحلى مستمعين من قرية الفراديس.
1: أحلى صباح من جبل الطور من دبورية.
0: صباح الخير من مدينة الناصر.
2: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: بتحبوا تشتروا من برايمارك، سيفورا، زارا، نايك، بوكينج وأديداس، هاي بس مجموعة من الماركات المشاركة فقط في بريد فينانسي. تشتروا من الماركات المشاركة وبتحصلوا على استرجاع نقدي بنسبة 10% على مشترياتكم خارج البلاد أو أونلاين مباشرة إلى بطاقة ماستر كارد المشحونة. سارعوا للفروع أو اطلبوا البطاقة الآن عبر موقع بريد إسرائيل. تمنح الأهلية للاستفادة من العرض مقابل مشتريات تراكمية بقيمة 250 يورو على الأقل خلال فترة الحملة لدى المتاجر المشاركة، وذلك وفقا للشروط والأحكام الكاملة للحملة.
1: النجاح بالمستقبل بده تخصصات بتفتح لك أبواب المستقبل. ثلاث تخصصات جديدة وفرصة واحدة لتبدأ مستقبلك. الكلية الأكاديمية سخنين تفتح باب التسجيل لبرامجها الأكاديمية الجديدة. BA علم نفس بسيكولوجيا، هندسة أنظمة ذكية وروبوتيكا، هرؤاتها تكنولوجيا، تدريس علم الحاسوب وعلم البيانات، هرؤات مدعيها محشيف بمدعيها نيتونيم. برامج عصرية، تأهيل أكاديمي بأعلى جودة وبيئة تعليمية قريبة منك لتبني مستقبلك بثقة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. للتفاصيل 0490-580-000 أو عبر الإنترنت sakhnin.ac.il.
2: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس IL؟ أولاً، الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة بتمكنوا منيح. ثانياً، الدورة أونلاين يدرسوا على راحتهم وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً، الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس IL بسيخومتري الدولة.
3: قصة نجاح شخصية تتحول إلى مشروع علمي تربوي ومجتمعي لكافة الأجيال. برنامج خاص لفترة العطلة الصيفية، معهد قلم الناصرة، كل طالب مشروع، بمبادرة وإشراف هاني، دينا ومحمد نجم ومجموعة من المعلمين والمختصين. سارعوا في تسجيل أبنائكم 0559851181 أو زوروا موقعنا قلم.co.il.
4: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
5: أحلى صباح من أهل الجش ومن قرية الجش.
6: حمرة سطيحاتك حمرة كل رفوف عصافير.
7: صباح الخير من مدينة شوفها عامل.
8: صباح الخير من نجمة الصباح فصوطة.
6: رح بتطل من الشباك الورد تقول تفضل.
9: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.
10: الأخبار من راديو الناس، أنا محمد مجدلي وإليكم التفاصيل. أفادت مصادر فلسطينية بأن الجيش الإسرائيلي اقتحم قريتي فرعون جنوب طول كرم وبرقين قضاء جنين في الضفة الغربية، بالإضافة إلى قرية قريوت جنوب نابلس، وأطلق قنابل الغاز المسيل للدموع صوب شبان فلسطينيين. بالتزامن مع ذلك، شنت قوات من الجيش حملة اعتقالات في مخيم عقبة جبر جنوب أريحة في الضفة الغربية. تصاعدت هجمات المستوطنين عقب الأحداث الأخيرة في شمال الضفة الغربية، وأفادت مصادر فلسطينية بأن مستوطنين أصابوا 3 فلسطينيين وأحرقوا منزلين في بلد

ولاية صرة جنوب غرب نابلس. جاء ذلك بعد عدد من الهجمات الانتقامية على مقتل إسرائيليين اثنين في بلدة تل قرب نابلس عقب اشتباك أودى بحياة 4 فلسطينيين رميا بالرصاص من الجيش الإسرائيلي. أعلنت المملكة العربية السعودية شن غارات جوية على مواقع عسكرية تابعة للحوثيين في مدينة الحديدة في اليمن، وأشار بيان قوات التحالف العربي بقيادة السعودية إلى أن الغارات جاءت ردا على هجمات الحوثيين وإعلان فرض حظر الملاحات البحرية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لم يتخذ قرارا بعد بشأن شن ضربات عسكرية واسعة على إيران. وأكد ترامب أن أمام إدارته خياران بشأن إيران، إما مواصلة الضربات وتدمير قدراتها أو التوصل إلى اتفاق، على حد تعبيره. أفادت مصادر محلية في قطاع غزة بأن غارات الجيش الإسرائيلي قتلت 3 أشخاص في قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية. ووفق المعلومات الواردة، فإن الغارات طالت مخيم المغازي في وسط غزة إضافة إلى مجمعات سكنية في مدينة غزة شمالي القطاع. وافقت غالبية الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية على إعفاء المدعي العام كريم خان من منصبه بعد اتهامات بالاعتداء الجنسي على موظفة في فريقه. وأفادت مصادر سياسية بأن 82 عضوا من أصل 125 صوتوا لصالح عزل خان، الذي أصدر مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين بتهم جرائم حرب على رأسهم بنيامين نتنياهو. أصيب رجلان مساء أمس بجروح تتراوح بين الخطيرة والمتوسطة جراء تعرضهما لإطلاق نار في بلدة إكسال، ونقلت الفرق الطبية المصابين إلى مستشفى هعيمك في العفول لتلقي العلاج، فيما باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة. إلى حالة الطقس، يكون الجو حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. ختام الموجز، إلى اللقاء.

0: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
1: صباح الخير لكل الناس من مدينة الناصري.
2: صباح الخير من مدينة حيفا.
3: صباحكم خير بصوت فيروز من مدينة الناصري.
4: صوت غني بتقول يا بلاد الهني، عطول بحبك عطول بخبيك بعيني.
5: أحلى صباح الخير من إكسال ومروج إكسال، وأحلى صباح لراديو الناس.
6: صباح الخير لبلد التراث والأصالة والنخ والشهامة بير المكسور.
4: أحب كربينا وبعزك غنينا.
7: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.

0: دارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
1: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس IL؟ أولاً الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة بتمكنوا منيح. ثانياً الدورة أونلاين يدرسوا على راحتهم وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس IL بسيخومتري الدولة.
2: بتحبوا تشتروا من برايمارك، سيفورا، زارا، نايك، بوكينج وأديداس؟ هاي بس مجموعة من الماركات المشاركة، فقط في بريد فينانسي. تشتروا من الماركات المشاركة وبتحصلوا على استرجاع نقدي بنسبة 10% على مشترياتكم خارج البلاد أو أونلاين مباشرة إلى بطاقة ماستر كارد المشحونة. سارعوا للفروع أو اطلبوا البطاقة الآن عبر موقع بريد إسرائيل. تمنح الأهلية للاستفادة من العرض مقابل مشتريات تراكمية بقيمة 250 يورو على الأقل خلال فترة الحملة لدى المتاجر المشاركة، وذلك وفقا للشروط والأحكام الكاملة للحملة.

0: امي اكيد استكلكت. اذا ما رديت يمكن تزعل، بس اذا رديت وانا سايق ويمكن يصير اشي، ساعتها شو راح يكون شعورها؟ يمكن تقلق او تزعل شوي، ولا تضل زعلاني كل عمرها لو صار معي اشي.
1: دير بالك على حالك يما، اهم اشي توصل بالسلامه.
0: دقيقتين وبوصل ان شاء الله، وبرد عليها بعد ما اوقف.
2: احيانا منخاف نزعل اهلنا اذا ما ردينا، لكن اكبر راحه الهم انهم يعرفوا انك وصلت سالم. مكالمه تستنى، اما حياتك لا. ما تستخدم الهاتف اثناء القياده.
1: مقدم من بلدية الناصرة والسلطة الوطنية للأمانة على الطرق.
3: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
4: صباح الخير من مجد الشمس.
5: صباح الخير للبعن الخضراء.
6: يا رايحك فرحانة مروقة بسوق العناب.
7: وأهلا صباح الخير لطمرة وأهل طمرة وسهول طمرة.
8: أحلى صباح من حرفيش من جبال الشمال.
9: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.

0: على العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: احلى صباح
0: لكل الشغيل والعمال، صباح الخير.
5: تلاتين سبعة، احفظوا التاريخ، مش يوم عادي ولا مناسبة عادية، إنجازين كبار بيوم واحد، تدشين الكلية الأكاديمية سخنين ككلية أكاديمية عامة، وبنفس اليوم تخريج فوج جديد من حملة اللقب الأول واللقب الثاني، إنجاز فخر وبداية مرحلة جديدة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. لمزيد من التفاصيل 0490580000 أو عبر الإنترنت sakhnin.ac.in.
6: حملة الموسم في أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين، 1 = 3، اشتري قطعة واحدة واحصل على قطعتين مجانا.
7: أحذية زاهي صليبة
8: خاضع لشروط الحملة.
5: الانتقال بين المراحل التدريسية يلزم تحضير شامل للطالب من أجل زيادة فرص النجاح. قلم الناصرة مع برنامج خاص، التحضير للصف الأول، التحضير للصف السابع، والتحضير للصف العاشر، ولقاءات فردية أو جماعية بكافة المواضيع لكافة الأجيال. سارعوا في تسجيل أبنائكم 0559851181 أو زوروا موقعنا kalam.co.in.
9: تحت رعاية الملكية السامية 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال، تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
10: بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة الأردنية.

الأخبار من راديو الناس، أنا محمد مجدلي وإليكم التفاصيل. اعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي 50 شخصا في قرية تل قرب نابلس وفرضت تقييدات كبيرة على السكان عقب مقتل مستوطنين إسرائيليين بالأمس في اشتباك مع فلسطينيين قرب القرية. قتل الجيش الإسرائيلي 4 منهم رميا بالرصاص. هذا وأفادت مصادر فلسطينية بأن الجيش اقتحم قريتي فرعون جنوب طول كرم وبرقين قضاء جنين في الضفة الغربية، بالإضافة إلى قرية قريو جنوب نابلس، وأطلق قنابل الغاز المسيل للدموع صوب شبان فلسطينيين حاولوا التصدي للقوات. في قطاع غزة، أفادت مصادر محلية بأن غارات الجيش الإسرائيلي قتلت 3 أشخاص وأدت إلى إصابة آخرين خلال الساعات 24 الماضية. ووفق المعلومات الواردة، فإن الغارات طالت مواقع مختلفة في القطاع، منها مخيم المغازي وسط قطاع غزة، بالإضافة إلى مجمعات سكنية في مدينة غزة شمالي القطاع. أعلنت المملكة العربية السعودية شن غارات جوية على مواقع عسكرية تابعة للحوثيين في مدينة الحديدة في اليمن. وأشار بيان قوات التحالف العربي بقيادة السعودية إلى أن الغارات جاءت ردا على هجمات الحوثيين وإعلان فرض حظر الملاحات البحرية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لم يتخذ قرارا بعد بشأن شن ضربات

0: عسكرية واسعة على إيران. وأكد ترامب أن أمام إدارته خياران بشأن إيران، إما مواصلة الضربات وتدمير قدراتها أو التوصل إلى اتفاق على حد تعبيره. وافقت غالبية الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية على إعفاء المدعي العام كريم خان من منصبه، وذلك بعد اتهامات بالاعتداء الجنسي على موظفة في فريقه. وأفادت مصادر سياسية بأن 82 عضوا من أصل 125 صوتوا لصالح عزل خان، الذي أصدر مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين بتهم جرائم حرب في غزة على رأسهم بنيامين نتنياهو. أصيبت امرأة تبلغ من العمر 50 عاما بجروح خطيرة جراء انقلاب مركبتها عن أحد الجسور المحاذية لشارع أيلون في مركز البلاد. هذا ونقلت الفرق الطبية المصابة إلى مستشفى إخلو في مدينة تل أبيب لتلقي العلاج، فيما بشرت الشرطة بتنظيم السير عقب الازدحامات المرورية التي تسبب بها الحادث. أصيب رجلان مساء أمس بجروح تتراوح بين الخطيرة والمتوسطة جراء تعرضهما لإطلاق نار في بلدة إكسال. ونقلت الفرق الطبية المصابين إلى مستشفى هعيمك في العفولة لتلقي العلاج، فيما بشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة. إلى حالة الطقس، يكون الجو حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية. ختام الموجز، إلى اللقاء.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
2: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
3: أحلى صباح من قرية كفر كنا، قانا الجليل.
4: صباح الخير من باك الغربية.

0: أحلى صباح لأحلى مستمعين من قرية الفراديس.
1: أحلى صباح من جبل الطور من دبورية.
0: صباح الخير من مدينة الناصر.
2: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: تحت الرعاية الملكية السامية 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر e-tadkara.com. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
1: بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
2: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس IL؟ أولاً، الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة، بتمكنوا منيح. ثانياً، الدورة أونلاين، يدرسوا على راحتهن وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً، الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس IL، بسيخومتري الدولة.
3: بتحبوا تشتروا من برايمارك، سيفورا، زارا، نايك، بوكينج وأديداس؟ هاي بس مجموعة من الماركات المشاركة، فقط في بريد فينانسي. تشتروا من الماركات المشاركة وبتحصلوا على استرجاع نقدي بنسبة 10% على مشترياتكم خارج البلاد أو أونلاين مباشرة إلى بطاقة ماستر كارد المشحونة. سارعوا للفروع أو اطلبوا البطاقة الآن عبر موقع بريد إسرائيل. تمنح الأهلية للاستفادة من العرض مقابل مشتريات تراكمية بقيمة 250 يورو على الأقل خلال فترة الحملة لدى المتاجر المشاركة، وذلك وفقاً للشروط والأحكام الكاملة للحملة.

0: سارعوا في تسجيل أبنائكم 055-98-5181 أو زوروا موقعنا قلم.co.in.
1: حملة الموسم في أحذية زاهي صليبة.

0: خاضع لشروط الحملة.
1: النجاح بالمستقبل بده تخصصات بتفتح لك أبواب المستقبل. 3 تخصصات جديدة وفرصة واحدة لتبدأ مستقبلك. الكلية الأكاديمية سخنين تفتح باب التسجيل لبرامجها الأكاديمية الجديدة. BA علم نفس بسيخولوجيا، هندسة أنظمة ذكية وروبوتيكا، هرؤاتها تكنولوجيا، تدريس علم الحاسوب وعلم البيانات، هرؤات مدعيها محشيف بمدعيها نيتونين. برامج عصرية، تأهيل أكاديمي بأعلى جودة وبيئة تعليمية قريبة منك لتبني مستقبلك بثقة. الكلية الأكاديمية سخنين بتفهمك وقريبة منك. للتفاصيل 0490-580-000 أو عبر الإنترنت sakhnin.ac.il.
2: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
3: تحت رعاية الملكية السامية 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
4: بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة الأردنية.

الأخبار من راديو الناس، أنا محمد مجدلي وإليكم التفاصيل. اعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي 50 شخصا في قرية تل قرب نابلس وفرضت تقييدات كبيرة على السكان عقب مقتل مستوطنين إسرائيليين بالأمس في اشتباك مع فلسطينيين قرب القرية. قتل الجيش الإسرائيلي 4 منهم رميا بالرصاص. هذا وأفادت مصادر فلسطينية بأن الجيش اقتحم قريتي فرعون جنوب طول كرم وبرقين قضاء جنين في الضفة الغربية، بالإضافة إلى قرية قريو جنوب نابلس، وأطلق قنابل الغاز المسيل للدموع صوب شبان فلسطينيين حاولوا التصدي للقوات. في قطاع غزة، أفادت مصادر محلية بأن غارات الجيش الإسرائيلي قتلت 3 أشخاص وأدت إلى إصابة آخرين خلال الساعات 24 الماضية. ووفق المعلومات الواردة، فإن الغارات طالت مواقع مختلفة في القطاع، منها مخيم المغازي وسط قطاع غزة، بالإضافة إلى مجمعات سكنية في مدينة غزة شمالي القطاع. أعلنت المملكة العربية السعودية شن غارات جوية على مواقع عسكرية تابعة للحوثيين في مدينة الحديدة في اليمن. وأشار بيان قوات التحالف العربي بقيادة السعودية إلى أن الغارات جاءت ردا على هجمات الحوثيين وإعلان فرض حظر الملاحات البحرية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لم يتخذ قرارا بعد بشأن شن ضربات عسكرية واسعة على إيران. وأكد ترامب أن أمام إدارته خياران بشأن إيران، إما مواصلة الضربات وتدمير قدراتها أو التوصل إلى اتفاق على حد تعبيره. وافقت غالبية الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية على إعفاء المدعي العام كريم خان من منصبه، وذلك بعد اتهامات بالاعتداء الجنسي على موظفة في فريقه. وأفادت مصادر سياسية بأن 82 عضوا من أصل 125 صوتوا لصالح عزل خان، الذي أصدر مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين بتهم جرائم حرب في غزة على رأسهم بنيامين نتنياهو. أصيبت امرأة تبلغ من العمر

0: 50 عاما بجروح خطيرة جراء انقلاب مركبتها عن أحد الجسور المحاذية لشارع أيلون في مركز البلاد. هذا ونقلت الفرق الطبية المصابة إلى مستشفى إخلو في مدينة تل أبيب لتلقي العلاج، فيما بشرت الشرطة بتنظيم السير عقب الازدحامات المرورية التي تسبب بها الحادث. أصيب رجلان مساء أمس بجروح تتراوح بين الخطيرة والمتوسطة جراء تعرضهما لإطلاق نار في بلدة إكسال، ونقلت الفرق الطبية المصابين إلى مستشفى هعيمك في العفولة لتلقي العلاج، فيما بشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة. إلى حالة الطقس، يكون الجو حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية. ختام الموجز، إلى اللقاء.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: أحلى صباح من قرية كفر كنا، أنا الجليل.
3: صباح الخير من باك الغربية.

0: أحلى صباح لأحلى مستمعين من قرية الفراديس.
1: أحلى صباح من جبل الطور من دبورية.
2: صباح الخير من مدينة الناصر.
3: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

مرحبا وأهلا وسهلا بكل المستمعات والمستمعين في حلقة جديدة من برنامجنا مصروف العيلة على راديو الناس. زي دايما تقدروا تسمعونا عبر تطبيق ناس وكمان على الترددين 103.3 و107.8 FM. مصروف العيلة برنامج القضايا المعيشية المالية والاستهلاكية اللي بتهم كل شخص وكل عائلة في مجتمعنا، اللي منحكي فيه عن المواضيع اليومية اللي بتشغل بالنا ومنحاول نشرح ونبسط الأخبار والعناوين اللي بنسمعها وبنقرأها بوسائل الإعلام وبشبكات التواصل. أي سؤال أو اقتراح بنفع تبعتولنا على الواتساب في الرقم 050-55-77-399. في حلقتنا اليوم رح نحكي عن آخر الأبحاث اللي بتخص المجتمع العربي ونفهم الربط بين الأمور اللي مش دائما بنعرف إنه في علاقة بيناتن. هاي كمان شوي بالبرنامج، خليكم معنا. في البداية بدنا نمرق مع بعض على بعض الأخبار الاقتصادية من هذا الأسبوع، ونبدأ مع التعليمات الجديدة من سلطة المال لشركات التأمين وبيوت الاستثمار اللي بتدير أموالنا التقاعدية. التعليمات بتقول إنه لما بتقدم طلب باسم شخص لسحب أموال التقاعد، الشركة ملزمة إنها تتواصل معه بشكل مباشر هاتفياً لما المبلغ فوق 50,000 شيكل. والسبب من وراء المكالمة حتى توضح له تأثير السحب على التغطية التأمينية وعلى معاشه التقاعدي، وكمان تذكر له مبلغ الضريبة اللي رح يدفعه، وإنه ممكن إذا هو معني يعمل عملية السحب بدون مساعدة وسيط يعمل له هاي العملية. كل هذا التغيير من سلطة المال جاي حتى يحاربوا موضوع سحب الأموال التقاعدية مش بوقتها، حالات

0: 7%. الإشي المثير بالمعطيات الأخيرة الانخفاض الحاد نسبيا في أسعار صفقات البيوت. هاي الأسعار انخفضت مقابل الأشهر الأخيرة بنسبة 1%. هيك انخفاض يعتبر انخفاض حاد لأنه مقارنة شهرين بالشهرين اللي قبلهن. هيك انخفاض ما كان بآخر 8 سنوات، وهذا ممكن يكون مؤشر على أسعار البيوت في السنة القريبة. وزارة المالية عم تدرس إلغاء بعض الميزات الضريبية اللي موجودة بالسيارات الكهربائية والهايبريد بالمسار الأخضر، اللي هذا رح يؤدي لارتفاع سعرها في بداية السنة الجاي 2027. في ثلاث ميزات ضريبية كبيرة، وواحدة منهن بتتعلق بمدى تلويث السيارة للبيئة. وبما أنه صار في اندفاع كبير للسيارات الهايبريد والكهربائية لأنه فيها توفير بتكلفة البنزين الشهرية، صار ثمن هاي الميزة الضريبية مئات الملايين، وإسا وزارة المالية بتخطط تلغيها، مع أنه الهدف من هيك ميزة ضريبية تشجيعنا إحنا المواطنين نحافظ على البيئة. هيك بعمله عادة. طبعا هيك أخبار إحنا بنحطها بعلامة سؤال وبين أقواس إيش ما بدكو، لأنه البلاد على وجه انتخابات وكل شيء ممكن يتغير بالأشهر القريبة. بحلقتنا اليوم بدنا نحكي عن الأبحاث الأخيرة اللي صدرت من مركز أدفا، وعن معنى هاي المعطيات على الحياة اليومية الاقتصادية والمهنية. حتى نحكي عن هذا الموضوع معنا في الاستوديو دكتورة نهاية عويضة من مركز أدفا. دكتورة نهاية أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا فيك،
0: شكرا لحضورك لعنا على الاستوديو عشان نحكي عن الأبحاث الأخيرة. بس قبل ما نبدأ نحكي عن الأبحاث المختلفة، إذا ممكن تعرفينا على نفسك بالأول وعلى مركز أدفا، لأنه أكيد في كتير ناس ما بتعرفه، عشان نعرف الأبحاث هاي ليش عملتوها.
1: أهلا طبعا معك دكتور نهاية عويضة. أنا طبعا محاضرة وبشتغل باحث كمان في مركز أدفا، بعمل بالبوست دكتور اللي كمان في الجامعة العبرية، كمان بمدرسة الحنوخ التربية. طبعا احنا بنحكي عن مركز أدفا، وطبعا مركز اللي أقيم بسنة 1991 على يد العلماء السوسيولوجيا علم الاجتماع متأسفة باربارا سفيرسكي وبشلوم سفيرسكي. طبعا مديرة المركز هي دكتور يعيل خاصون. جدا بحب أحكي انه احنا عنا بالمركز عن جد كثير أشخاص مختصين متخصصين بشهادات عليا، إن كان بالاقتصاد إن كان بالتربية إن كان بعلم الاجتماع. في شغلة جدا مهمة أحكيها عن مركز أدفا، إحنا كثير بنتخصص في كل موضوع يتعلق بتحليل الميزانيات بالدولة وكمان الميزانيات في داخل المجالس المحلية، عشان هيك إحنا عنا كثير شغل كمان بلجان الكنيست. إحنا طبعا عنا حضور تقريبا في أغلب اللجان في الكنيست، وكمان إحنا بنشتغل كثير مع المجالس المحلية العربية في عدة مواضيع، إن كان بتحليل الميزانيات كمان بمنظور كمان تقسيم الميزانيات بمنظور جندريالي، لأنه هاي إحدى النقاط اللي كثير بهاي الدولة والحكومة وكمان مجلس المحلي لما يعمل تقسيم ميزانيات بنسوا أو عن جد في بعض الأحيان من عدم معرفة بكل ما يتعلق هل هاي التقسيم هو كمان بيعطي مساواة بين المرأة والرجل. أنا ما بحكي مساواة بين المرأة والرجل من ناحية الميزانيات، ولكن هل يخدم بالفعل عن كل حاجات المرأة وحاجات الرجل في المجتمع العربي؟ وطبعا شغل جدا مهم أحكيها إحنا في مركز أدفا. طبعا بنعتمد على طريقتين أساسيتين بالأبحاث العلمية، اللي هي كمية وأيضا النوعية. طبعا الأبحاث الكمية عندنا اللي هي إخوتانية، اللي هي بتعتمد على كل ما يتعلق بدائرة الإحصاء، إحنا بناخذ كل المعلومات، بنجمع كل المعلومات اللي لنا والمعطيات من دائرة الإحصاء المركزية اللي هي اللاماس، كمان من مؤسسة التأمين الوطني، كمان إحنا بناخذ بنستخرج بيانات رسمية حكومية، وبنعمل كمان مقارنات دولية حسب OECD. وكمان إحنا عندنا في أبحاث اللي هي نوعية اللي هي طبعا بتعتمد على كل ما يتعلق بمقابلات طبعا لأنواعها طبعا وسكريم طبعا في إعطاء سكريم. اللي بحبه بمركز أدفا بعد إذنك، أنا كباحثة طبعا بنشر كثير مقالات علمية كأكاديمية، ولكن الحلو في مركز أدفا إنه بشكل عام إحنا الباحثين لما نصدر مقالات علمية إحنا بنحطها بننشرها في مجلة علمية وخلص،
0: كأنه
1: بتسكر الجرار، كأنه خلص تندفن. ولكن اللي عن جد بيميز مركز أدفا إنه باللحظة اللي أنت بتنشر معطيات ما بنحط بالجرار وبتسكر عليه. الحلو هناك إنه إحنا بنحاول عن جد نستفيد من هاي المعطيات، مش ندفنها بالجرار مثل اللي هي للصحافة. طبعا إحنا متوجه للصحافة، بنحاول نعمل تعاون مع المجتمع المحلي، بنحاول طبعا نغير سياسات في الحكومة بالمعطيات اللي عطيناها طبعا اللي بنستخرجها من الأبحاث العلمية. فاللي كثير حلو بالمركز أدفا وأنا عن جد مبسوطة منه إنه لما انت تطلعي بحث علمي ما

0: يضيفني بداخل مجلة علمية وما حدا ممكن ما حدا بسمع فيه
1: ما حدا يشوفه.
0: احنا بننشره اكثر. هي اعتقد التغيير والحلو بالموضوع انك انت ابحاثك العلمية بتحاول عن جد تعمل تغيير بالواقع.
1: طبعا احنا واحنا نحضر للموضوع دكتورة نهاية للمقابلة يعني طبعا فت على الموقع عندكم عشرات الابحاث والامور اللي نشرها المركز واكيد مش راح نلحق نحكي عنها كلها بس بدنا نركز بعدة مواضيع اللي بشوفها انا بعلاقة بالوضع الاقتصادي الاجتماعي للمجتمع العربي وبدنا نركز عليها. بداية نبدأ بموضوع الاحتواء المالي اللي هو ما يسمى بالعبرة خلا فينانسيت. هذا الموضوع كان على الطاولة من قبل سنوات طويلة وبعدنا بنحكي في أهمية وصول المجتمع العربي لخدمات بنكية ومصادر مالية متاحة وبالعربي إنها تكون. احكي لنا ليش هذا الإشي مهم بنظرك أنت كباحث وكيف بأثر على الوضع الاقتصادي؟
0: طبعا جدا مهم قبل ما نحكي شو تأثيرها نحكي شو يعني خلا
1: شو يعني
0: أو شو الاحتواء المالي. طبعا الاحتواء المالي هي شغلة جدا بسيطة مفروض تكون مفهومة ضمنا ولكن للأسف الشديد احنا اكتشفنا
1: في كتير أشياء مفهومة ضمنا بتثرش
0: إنه مفروض طبعا الاحتواء المالي هي القبضة أو المذكورت أو المال اللي أنا بحطه بالبنك الإيداع الأموال اللي إلي اللي هاي الأموال أنا بمجرد إني بحطها بالبنك أو بشركات التأمين وهي نقطة جدا مهمة ما حدا بنتبه لها إنه كمان لما أنا أحط مصاري إيداع مال بسن التقاعد أو بالكيرن هشتلموت أو في أي شركة تأمين أيان كانت أنا قاعدة بضمن مستقبلا أي حاجة اقتصادية لإلي من ناحية بناء منزل أو شراء أرض أو أنه بدي أخذ مشكنتة أو بدي أخذ أي قرض. لأنه للأسف الشديد في المجتمع العربي إحنا عنا نتميز نسبة الفقر عنا جدا عالي 40% من المجتمع العربي في فقر مقارنة مع اليهود 15% في فقر. عندنا نسبة الأشخاص اللي عندهم ديون للأسف الشديد جدا عالية هي ضعف صحيح. نسبتنا المئوية وللأسف الشديد المضحك مبكي إنه إحنا كمجتمع عربي أقلية عندنا أغالبية أو كثير في عندنا اللي هم ذوي الديون والعكس صحيح والمجتمع اليهودي معنا المجتمع اليهودي هو أغلبية في دولة إسرائيل ولكن عندك فقط 15% عندهم ديون. طبعا هنا مش لأنه إحنا العرب نعرفش ندير شؤوننا المالية ولكن ما في احتواء المالي. الاحتواء المالي هاي طبعا بحاجة إنه إحنا نعملها التوعية إن كان بالمدارس إن كان ما بعد المدارس اللي هي بعد إنه يفهم الشاب العربي لأنه كمان في عندي هناك مشكلة كثير فاجأتني نسبة الشبيب العرب من جيل 18 ل26% يعني أسماءه موجودة بالهوتسالة بوعل بدائرة
1: الإجراء والتنفيذ
0: هذا بيعني إنه كديش بفوتوا بديون بجيل مبكر
1: بجيل كتير صغير
0: بجيل كتير صغير. فمن هون لما فيش توعي شو يعني هخلا فينانسي شو يعني الاحتواء المالي شو يعني أهمية أنا أدخل مصاري عندي في البنك مش كل شيء يكون بالكاش بالميزومان حياتي كلها
1: أفهم الفرق كمان بين كل الإمكانيات اللي موجودة إذا كانت بنك أو شركات تأمين التوفير إنه المينوس مثلا إنه أنا لما بسحب سحب زيادة بقلب حسابي بالبنك أنا عمليا متدين من البنك
0: بدور نفسي
1: متدين بالبنك والتدريج البنكي تبعي بتأثر بالزبط. من الموضوع وهذا الاشي ممكن يأثر على قرض إسكاني بدي أخده بالزبط. الاحتواء المالي انه انا افهم كل الامور هاي وكل الجوانب بدنا نحاول نفهم انه كيف هاي الاشياء هاي المعطيات بتأثر كمان على عالم الجريمة وكمان من وراء التصريحات والإعلانات الكبيرة الرنانة هيك اللي بنسمعها بهذا الموضوع للكل مهم السؤال شو عم بيعملوا فيها بس بعديه فاصل إعلانات قصير ومنكمل مع بعض.

0: 30/7 احفظوا التاريخ، مش يوم عادي ولا مناسبة عادية، إنجازين كبار بيوم واحد. تدشين الكلية الأكاديمية سخنين ككلية أكاديمية عامة، وبنفس اليوم تخريج فوج جديد من حملة اللقب الأول واللقب الثاني. إنجاز فخر وبداية مرحلة جديدة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. لمزيد من التفاصيل 04905 8000 أو عبر الإنترنت sakhnin.ac.in.
1: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
2: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس IL؟ أولاً الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة بتمكنوا منيح. ثانياً الدورة أونلاين يدرسوا على راحتهم وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس IL بسيخومتري الدولة.
3: بتحبوا تشتروا من برايمارك، سيفورا، زارا، نايك، بوكينج وأديداس؟ هاي بس مجموعة من الماركات المشاركة، فقط في بريد فينانسي. تشتروا من الماركات المشاركة وبتحصلوا على استرجاع نقدي بنسبة 10% على مشترياتكم خارج البلاد أو أونلاين مباشرة إلى بطاقة ماستر كارد المشحونة. سارعوا للفروع أو اطلبوا البطاقة الآن عبر موقع بريد إسرائيل. تمنح الأهلية للاستفادة من العرض مقابل مشتريات تراكمية بقيمة 250 يورو على الأقل خلال فترة الحملة لدى المتاجر المشاركة، وذلك وفقا للشروط والأحكام الكاملة للحملة.
4: أنتم تستمعون لمصروف العالي مع ناردين أرملي على راديو الناس.
5: أعزائي المستمعات والمستمعين، رجعنا لكم عم نحكي عن الأبحاث الأخيرة اللي بتخص المجتمع العربي. معنا في الاستوديو دكتورة نهاية عويضة من مركز أدفا. دكتورة نهاية، عبدينا نحكي عن الاحتواء المالي وشو معناه، وأنا إذا بدي أحاول أترجم المعطيات إنه ما فيش فروع للبنوك، إنه كثير من المجتمع العربي فيش عندنا حساب بنك، وإنه في نسبة قروض بنكية منخفضة بعد كتير مبادرات هون وهناك بهذا الموضوع. شو علاقة هذا الموضوع كلياته، هذا البحث أو هاي الأبحاث، بعالم الجريمة والقروض بالسوق السوداء؟
6: طبعا من المتوقع شيء طبيعي جدا لما أنا بتحكي عن مجتمع 40% في عنده فقر، كمان عندك أنت بتحكي على نسبة الديون جدا عالية عند الشبيبة، وكمان في المجتمع العربي لما أنت بتحكي على مجتمع عنده غالبيته عنده أجر منخفض، غالبيته ما فيش ما بحط يعني ما بيدع مصاري لسن التقاعد، ما في عنده كل ما يتعلق بإيداع أموال بكل شركات التأمين، فالحياة فيها مفاجآت. في بعض الأحيان ممكن أفوت في ديون أو مأزق أو بمأزق مادي اقتصادي هو ما كانش موجود بالحسبان، اللي للأسف الشديد إهمالي أو عدم إيداعي للأموال بالبنك أو بشركات التأمين. في حالة المأزق أو بحالة ضائقة مادية أنا البنك ما بيرضى يعطيني مصاري، اللي بيسموها الإقصاء الفينانسي أو الإقصاء المالي. فمن هنا مش طبعا بالطبيعي بشكل طبيعي لما أنا دخلت بضائقة مادية، طبعا احنا نحكي بعد الكورونا والحرب، ففي كثير بعلي عسكيم عن جد أصحاب محلات معينة فاتوا بضائقة مادية، فبشكل طبيعي جدا أنا بفوت بضائقة مادية، البنك ما بده يعطيني قروض، المشكلة ما بتقدر تعطيني كمان قروض أو طبعا مساعدة مالية. فللأسف الشديد المجتمع العربي واقع بمأزق كبير، منين بده ياخذ مصاري؟ فللأسف الشديد السوق السوداء طبعا بتغري. في بعض الأحيان عندك اتصالات، بعض الأحيان بوصلك هدعات إنه إذا بدك أي
5: رسائل مبينة رسمية من جهات رسمية.
6: من هنا طبعا الإشي كأنا كشخص واقع في ضائق، قاعد واقع في ضائق مادي كثير كبير، بضطر إنه آخذ أموال أو استقرض أموال من السوق السوداء اللي بنسميها استقراض من محل غير رسمي غير البنك. المشكلة الكبيرة بالسوق السوداء إنك أنت بتأخذ المصاري بسهولة، ولكن أي تخلف عن أي دفع هناك عندك بتزيد الربيوت وبزيد، ولكن طبعاً الخطورة بهذا الموضوع، الفرق بين أخذ قرض أنا من البنك لبين أخذ قرض من السوق السوداء وعدم قدرتي على الدفع، إنه البنك ما رح يقتلني أو يهددني أو يهدد بيتي أو يهدد عيلتي أو أبنائي أو أبنائنا، ولكن السوق السوداء في أي تأخير أو أي عدم دفع الإشي بيؤدي لقطع. عشان هيك إحنا بنلاحظ كمان في المجتمع العربي مش من فراغ في عنا القتل كل ما هو بيزيد أكثر وأكثر
5: وازدهار في هذا المجال. طب شو الحل؟ يعني بنك إسرائيل قال قبل سنوات عديدة إنه هو متبني توصيات الطاقم للاحتواء المالي، وكان من المبادرين وجزء من التقرير هذا اللي طلع، ومن وقتها لليوم عن جد إسه لحد إسه عم نحكي بس عن تصريحات وإعلانات، فيش أي تحرك فعلي ولا أي إشي عم بيصير. فشو الحل كان وين بيكون؟
6: طلع الحل الطبيعي والحل اللي هو المفروض المزبوط الصحيح بأي دولة ديمقراطية إنه هو حدلة فرعون. في شغلة بدي أحكيها بعد إذنك، طبعا أنا كنهاية موجودة في إطار مركز أبحاث وإنتي كناردين، الحل مش بإيده وإيدك، وإنما الحل هو أكثر عن جد عند
5: مؤسساتي
6: عند غير المؤسسات، أعضاء كنيسة، رؤساء مجالس، المفروض عن جد يكون في عندهم انكشاف على هاي المعلومات اللي بنحكيها، واللي يكون هناك مطالبة بحقوق العرب بكل ما يتعلق بخدلة فرعون بالمشكنتات. طبعا في كثير أمور إحنا بنستحق، ولكن في عنا جهل بالمجتمع. لما أحكي جهل ما بقصد الجهل، وإنما الجهل الاقتصادي أو لخلافي نانسيت اللي أنا دولي مجبورة تعطيني إياه. لما أنا دولي تيجي تعطيني إيش اسمه خدلوت برعون اللي هو بيسموه بدل الإفلاس، تعطيني ما يسمى بالتسوية الدفع عن طريق مسراد المشبتين، هي حق إلي، ما الدولي بتعمل لي معروفة. لكن الجهل في بعض الأحيان هو اللي بيؤدي للفشل أو للسقوط. ففي هنا أشياء اللي هي جدا مهمة تكون في الوعي العربي، في التربية العربية، في المدارس العربية، في هناك ما يسمى خدلوت فرعون بدل ما أنا أعمل إفلاس. المشكلة

0: ليه؟ للأسف الشديد أنا بلاحظ كثير شركات أو أصحاب أموال في حالة أنه أنا أخذ ضائقة مادية مباشرة بعمل إفلاس. الإفلاس مشكلة أنت بتعملها نفسك، بالإفلاس أنت بتحط نقطة سودة بالبنك عندك،
1: هذا طبعا أنه بدك سنين عشان تصلحها
0: بالضبط. ففي هنا عندك ما يسمى بخدلة برعون، اللي هي مفروض هي تكون تسوية دفع عن طريق من المستشفى المشبطي للشخص اللي عنده ديون. ولكن مشكلتنا كعرب، بما أنه إحنا عندنا طبعا فقر، بما انه اجور منخفضه، لما تيجي الدوله تعمل لك حسابات انه قديش اوكي عندك دين معين، تعال نقسمه ونشوف كده عندك. عندنا 462 دفعه من ناحيه العمر، يعني احنا بنحكي على 38 سنه ونص. المضحك مبكي بالموضوع ان الاشي مش انه على الكل هيك، يعني مثلا بعطيكي مثال، للمجتمع اليهودي في خدلة برعون بس بتزبط معهم اكثر، هذا الحل مثالي لهم، هذا الاساس هم عندهم بتقسيم الدفع باخذوا اقل ب 26 سنة من عنا.
1: تعال نحط الارقام شوي على جنب، ممكن حدا من المستمعين سيقول اسمع ديون هو اهمال شخصي مش سياسة دولة، ما هو انا وانت مش بديون ما فيش عنا قروض، طب احنا عم ندير ميزانيتنا على حسب قديش احنا بنقدر، طب ليش بالذات المجتمع العربي بين أقواس أنا بدي أسميها مهمل ماليا، هو مهمل ماليا؟
0: قبل ما أجاوبك هذا السؤال، ولكن بدي أعطيك شغلة جدا مهمة، اللي هي ما يسمى إحدى الحلول اللي اقترحناها مركز أدفا، خدلة برعون بما إن هي مش الحل الأمثل من الدولي لإلي كعربي، فهناك ما يسمى أشراي خبرتي الائتمان الاجتماعي. أنا من حقي في دولة ديمقراطية بدفع ضرائب وبدفع المع وبدفع كثير أمور، بعطي خدمات للدولة وترامت للدولة من ناحية اقتصادية وسياسية واجتماعية، الدولة مفروض كمان تحميني. شغلة جدا مهمة رح أحكيها، ولكن أنا طبعا بدي أعلق بنهاية، رح أعطيك الجواب الصح، ولكن جدا مهم لإلي أعلق في نهاية الجواب إنه عساس ما يرفعوا إيديهم اللي عندهم ديون يقولوا نهاية عطتنا الحل نهاية إحنا بريئين من ديوننا لأنها نهاية حاجة كذا وكذا. طلع بأي دولة متقدمة متطورة اللي فيها بنوك فيها قروضات عندك شكل طبيعي متوقع يكون في ديون. يعني احنا ما بنحكي على مجتمع عربي، احنا بنحكي على اي دولة متطورة بتعطي خدمات بنكية خدمات قروضات متوقع يكون في هناك اشخاص يوقعوا في ديون معينة. فمن هنا احنا بنسميها طبعا، ففي عندك الدولة مجبورة تعطي مساعدات، تعطي الائتمان هذا الاجتماعي، بمعنى تعطي للعرب طبعا امكانية القروضات.
1: تمام. أنا هذا الموضوع يعني طبعا جدا واسع وكبير، وفيه هون كتير شغلات اللي هي صعبة، اللي بتصعب على واحد شخص اللي عنده ديون أو عنده قروض إنه يوقف بدائرة الإجراء بالطلبات اللي إلهن وبتقديم الورقات. النهاية بهاي الأشياء بين لما إحنا بنحكي هيك إسا على نسبتنا ونسبة الديون، عند حط شوي هذا الموضوع على جنب، مرات في أمور واضحة زي ما حكيت، ربطت انت بين مدخول العائلة، الفقر، نسبة الديون، في اشياء اللي هي واضحة، يعني لما بيكون شخص فقير اكثر الامكانية تبعته انه يكون بديون اللي واضحة. في شغلات اللي هي مش مفهومة، ليش مثلا في ربط بين الوضع الاقتصادي الصعب والسمنة الزايدة وبين مرض السكري؟ هذا مثلا بحث كمان تاني إضافي اللي أنتوا عملتوه في النقب، مزبوط؟
0: طبعا. بس في بعد إذنك أنا جدا مهم لإلي بس أتمم جواب السؤال السابق إنه بخصوص الديون عند العرب، بمعنى من جهة معينة أنا بدي أحكي بعاتم الديون عند العرب هي مش لأسباب شخصية بحتة، وإنما عن جد هناك في إهمال من الدولة باحتواء العرب اللي عندهم ديون. احتواء الديون عند اليهود هو أكبر بكثير من عند العرب، هذا الأساس عندك نسبة الديون عند اليهود أقل بكثير، مش لأنهم عندهم إدارة مالية أفضل، إنما في احتواء مالي أكثر. طبعاً بتحكي عن بحث جدا جدا مهم اللي طبعا أنا بيألمني كثير أحكي عنه، اللي زيك بيألمني الوضع في غزة، الوضع من منسي حاليا. طبعا احنا بنحكي عن الكرة البدوية الغير معترف فيها، انت بتحكي عن كرة بدوية غير معترف فيها، انت بتحكي عن الوضع اللي في لا في كهرباء ولا في ماء ولا في شوارع ولا في مدارس ولا في كوبات خولي وما إلى ذلك. يعني بتحكي على أشخاص فطورهم غداهم عشاهم يعني متقوقع على كل ما بسميه أنا معلبات ومغلفات. فتخيل انت بتفطر وبتتغدى وبتتعشي على معلبات، فالمعلبات بشكل عام هي تحتوي على سكر أكثر، دهنيات أكثر،
1: موالح أكثر.
0: موالح أكثر. فممكن بعض الأحيان أنت تضحك وتقول أوكي يعني بدوي غير معترف فيه مفروض أنه فقر، طب ليه هو هالكديناز، ليش عنده سمن زائد، في تناقض بالموضوع. ليش مش متناقض؟ إحنا بنحكي على مجتمع للأسف الشديد فطور وغداء عشاء يعتمد على مغلفات ومعلبات اللي هي جدا فيها أمراض، إن كان أمراض مسرطنة، إن كان سمن زائد، إن كان سكري. مش بس هيك يعني كمان الإشي بيؤدي كمان لأمراض أكثر، حالة وفاة أبكر، عندك التطور.

0: عند الأطفال بيكون طبعا في هناك مشاكل كثيرة. ما سألتيني شغلة جدا مهمة مش عارفة انت نسيتيها ولا هي شو الحل؟ هل في حل؟ في بعض الحين احنا من اليأس ممكن نفكر ما في حل. لا في حل للكرة البدوية غير معترف فيها، والحل هذا طبعا عن جد بيقع على مسؤولية متخذي القرارات. احنا في شيء بنسميه سوبر ماركت متنقل، بمعنى تيجي سيارة متنقل كل يوم من الصبح.
1: هيك كان يجي عنا بالبلد دايما من زمان.
0: بالضبط هذا الحل الأمثل حاليا. اللي ياخذ المواد الغذائية الصحية، احنا بنحكي على انه مفروض، مش مفروض يعني اجبار، احنا بنحكي على بدو اللي هم مواطنين بدولة اسرائيل لهم حق زيهم زي اي يهود او اي عرب موجود بداخل
1: الدولة. صحيح 100%.
0: اللي ممنوع، اللي عن جد درجة الاهمال لهم كثير مؤلم، الاهمال لهم انه ما حدا سائل فيهم، يعني ما حدا سائل فيهم، ما حدا حكي لهم، مع انه على فكرة بتقنية الخامش في ميزانيات كثيرة. كل الميزانيات بترجع لما كان، أنا نسيت أحكي لك أنه أنا كمان بشتغل على الخطة الخماسية في تحليل الخطة الخماسية السابقة، ومفروض كمان نشتغل إحنا في إحنا كيلو بحوكرين يعني إحنا في باحثين عرب مشتركين في تخطيط الخمش الجاي، الخطة الخماسية اللي جاي. ففي هناك عندي كان معطى اللي فاجأني جدا أنه كل الميزانيات للبدو رجعت. طب ليش رجعت؟ ما بيستعملوهاش للأسف، مش بيرجعوهاش للأسف الشديد. في عنا نقص أشخاص قيادية اللي تيجي تفحص هاي الأموال كيف أنا أمشيها، اللي تعطي حلول إبداعية. وأنا بآمن بفكرة الحاجة أم الاختراع، يعني أكيد لما في مصاري أنا بلقى حلول، لكن في إهمال بهذا الموضوع طبعا.
1: نهاية أنت عم تحكي عن الربط بين الوضع الاقتصادي والسمن الزايدة وإهمال الدولة طبعا بهذا الموضوع بالتعامل مع القرى الغير معترف فيها. الموضوع هذا بس موجود كمان بالعالم بشكل عام، أنه في ربط بين الوضع الاقتصادي والسمن الزايدة وارتفاع أمراض السكري وهيك، أنه هذا إشي موجود في عدة أماكن أخرى. لما نيجي نقول كتير جمعيات بتشتغل عليها واشتغلوا عليها بال15-20 سنة، بنفع نقول هو زيادة نسبة النساء العاملات، وبتوصيات سلطة التطوير وكمان توصياتنا الـOECD الأمر مذكور، وبنعرف أنه في علاقة، ودائما بركزوا على المرأة العربية وخروجها إلى العمل، منها رح تيجي كل الحلول من ارتفاع نسبة النساء العربيات في سوق العمل. بداية شو هي المعطيات اليوم عمل النساء العربيات، ولاش في فجوات بين بهذا المعطى بين عدة جهات؟ يعني أنا بتابع المعطى هذا بعدة محلات وفي فجوات
0: طبعا
1: في جزء باللجنة المركزية للإحصائيات وغيرها. اشرحي لنا أول إشي شو المعطى،
0: أعطيك المعطيات ولكن بركز على
1: في فجوة.
0: أوكي رح أعطيك طبعا المعطيات الأساسية ولكن بدي أركز على معطيين اللي فيهم فجوة كبيرة. إذا بدنا نحكي على مقارنة بين عرب ويهود، نساء ورجال، عندك إذا بدي أحكي على نسبة العاملين والعاملات العربيات 48%، اليهوديات 87%، رجال العرب عندك 81% و86% رجال يهود. هاي إحنا بنحكي بالرقم العام، فعندك إذا بتنتبهي 48% نسبة منخفضة. عندك هنا في كمان الأجيرين والأجيرات، عندك النساء العربيات 94%، أغلب النساء العربيات هن أجيرات يعني بأخذن السخار. يهوديات عندك 89%، رجال عرب طبعا اليهود والرجال نفس الشيء اللي هو 84%. فينا نحكي هنا شوية ربط بين كمان التعليم، عندك النساء عربيات اللي عندهن تعليم لحد 12 سنة يعني بس خلصوا ثاني عشر، نسبة العمل عند النساء 26% بالمقابل 15% عند اليهوديات، والرجال 47%. طبعا هاي شيء رح نحكي عنه لقدام ممكن، واليهود 24%. ولكن بدي احكي عن تقر ريشون، النساء العربيات اللي عندهم اللقب الأول رح احكي كأنه هو عالي بس هو مش عالي، هو 30%. يعني قد ما بنحكي انه في تحسن بنسبة النساء اللي بيشتغلن، ولكن احنا بعدنا في نسبة منخفضة. فعندنا 30% من النساء العربيات اللي هي عند اللقب اول بيشتغلن، اليهوديات 31%، الرجال العرب 16%. ولكن بدي احكي على معطى جدا مهم اللي هو العمل بمسرة مليئة او
1: وظيفة كاملة.
0: النساء العربيات عندك 73%، اليهوديات 84%، الرجال العرب 93%، بنحكي عن وظيفة كاملة، الرجال اليهود 93%. عندنا معطيان جدا مهمات اللي هن بيبيننا الفجوة الكبيرة، اللي هي كل ما يتعلق بالرقم العام، ان نساء عربيات 48% مقارنة باليهودية 87%. وهذا طبعا بيعطينا كمان منظور ليش في عندنا فقر بالمجتمع العربي، لانه في فرق لما عندك منزل ماشي كبايت، في عندك شخصين
1: بيشتغلوا
0: فعندك الوضع الاقتصادي افضل، وفي عندك ماشي كبايت او منزل اللي فيه شخص واحد. فتخيلي قديش، واحنا طبعا موجودين في مجتمع اليوم متطلبات الحياة، متطلبات الاطفال
1: طبعاً،
0: متطلبات المدارس الأساس. يعني حتى اليوم يعني زمان كنا نتعلم بالمدرسة وبكفة، اليوم أنت بتروحي على دروس خصوصية، واليوم تأخذي ابنك على

0: على الكيمياء. يعني في اليوم متطلبات الحياة كثير كبيرة. فمن هنا عندك في ثقل بالديون بتصير أكبر، خاصة إنه نسبة النساء العربيات العاملات منخفضة أو نسبة النساء العاملات في وظيفة كاملة منخفضة. أغلب اللي بيشتغل المسرة جزئية.
1: أوكي. جزئية. شو الفجوات بين الأجور؟ طلعنا نشتغل وظيفة كاملة، وظيفة جزئية 70%، رجال نساء عرب ويهود، شو الفرق بيناتهم؟
0: للأسف الشديد طبعا، للأسف الشديد بحكي هيك طبعا بكل ألم، نساء العربيات بخدن بالشهر تقريبا، طبعا هاي كل المعطيات اللي عندنا هنا من دائرة الإحصاء، 6828 شيكل. النساء اليهوديات 10943 شيكل. الرجال العرب 10518. الرجال اليهود 17000. يعني عندك هنا يعني حتى النساء اليهود عندنا أجر أكثر من الرجال العرب. هذا كمان مرة بيعطينا نفهم شو أسباب ليش عندنا 40% من المجتمع العربي طبعا في عنده فقر. إحنا بنحكي للأسف الشديد يعني إنه سعر العربيات بخذن أقل شيء بالدولة أجر معين. يعني بين قوسين عندك النساء عندهن 220% معوقات مؤسساتية بأخذ أموال. يعني هن
1: شو يعني معوقات مؤسساتية؟
0: يعني دي أخذ قروض معينة، لأنه عندك الأجر من كثير منخفض، فالإشي بيصعب على المرأة أكثر إنها إذا بتأخذ قروضات معينة.
1: يعني دكتور أنا بفهم منك، بس إذا أنا بدأ أحلل صح لحالي، إنه المرأة العربية إذا تعلمت بتشتغل بوظيفة أحسن، مبين ممتاز ولقينا المفتاح صح؟
0: إيه طبعا في علاقة، ولكن مش دقيق.
1: ليش؟
0: يعني بشكل عام هيك طلع. إيه حقيقة أنا بحكيها طبعا بشكل عام، كل ما المرأة العربية بتتعلم أكثر عندها مجالات الاندماج في سوق العمل الإسرائيلي أعلى. للأسف الشديد يعني كأنه المفتاحي أنا كمرأة عربية عشان أدخل لسوق العمل الإسرائيلي اللي هو في ملان معوقات، لازم أكون متعلمة أكثر. كل ما بتعلم أكثر عندي العمل أكثر. عفدة عندك لنساء عربيات اللي معهن لقب أول 67.7% بيشتغلين، وعندك اللي معهن لقب ثاني 78.4%
1: بتزيد نسبتها،
0: بتزيد. ولكن للأسف الشديد هذا لا يعني أنه أنا الأجر اللي إلي صار أحسن أو أنه ظروف حياتي كانت أفضل، لأنه للأسف الشديد أغلب النساء العربيات للأسف الشديد بعدهم متقوقعات في حمالي مود أو مواضيع تعلم اللي هي ذات أجر منخفض. يعني كثير بروحن على الهراءات تعليم، هناك معروف أجر منخفض. بروحن على الرفاه الاجتماعي، هناك معروف الأجر منخفض. يعني كمان في هنا عدم توعية في المجتمع العربي أنه أوكي السوق العمل المعلومات ملان.
1: واحد من الأبحاث اللي بنساهوش هو إنه نسبة الصبايا العربيات في المدارس بالاختيار بالمجالات التخصص العلمية عالي جدا، أعلى حتى من البنات مزلحة. اليهوديات. وبصير في انقلاب لمن بيروحوا على الجامعة، يعني للمدرسة تمام أنا أكون فيزياء حاسوب وإلكترونيكا وهيك، بس لمن بروح على الجامعة برجع بختار هناك السيف سايد، هات نقول بروح على العلوم الاجتماعية. أنا بدي تجاوبيني دكتورة نهاية ونحكي عن الأسباب لهاي الفجوات، إذا في أسباب أخرى غير التعليم الأكاديمي كمان أمور تاني، بس بعدي فاصل إعلانات قصير. أعزائي تبعدوش كتير.

0: الحالي مع فرات نصار.
1: فطلبوا مني اني كمان ارجع ابعث لهم الكاميرات كمان مره عن طريق يو اس بي. لما انت في لك حق لازم يظلك تتابع وراه وما تياس.
2: لا اعتقد انه راح يكون في تطورات اكثر من هيك. اليوم بالنسبه للسرقه هذا شيء بسيط بالنسبه للي عم بيصير في مجتمعنا العربي.
3: وبعد عام عادت نقود التي كانت في المحفظه.
4: الحمد لله رجعوا. بعد سنه الصراحه انا كنت ناسي الموضوع. فجاه بيصلني على البريد مكتوب من الشرطه قلت يا ساتر شو فيه. قلت انه الحمد لله لما انت بتطالب حقك وبتركض وراه. طبعا الشكر لإلك والطاقم اللي معك ساعدوا. فش حق بيضيع ومصاري حلال بتضيعش.
3: اذا بتواجهوا اي مشكل مع السلطات المحليه او المؤسسات الحكوميه او اي جسم ثاني احنا هون حتى الحل. ابعثوا لنا رساله واتساب 0544-515-117 ورح نكون معكم خطوة بخطوة. أنا فرات نصار وطاقم برنامج مسهلة.
0: يوم السبت الساعة 12 على راديو الناس.
5: استوديو المساء مع شيرين يونس.
0: نجمل أحداث النهار ونتعمق في الملفات الحارقة. نتجول بين مراسلين ومحللين. نطرق الملفات المحلية السياسية والإقليمية. نكون معكم ونحن

0: وفيكم بآخر المستجدات. تابعوني أنا شيرين يونس من الأحد حتى الثلاثاء عند الساعة الخامسة على راديو الناس.
1: صوت المساء مع شيرين يونس.
2: ميو 3.3 ميو 7.8 اف ام.
3: أنتم تستمعون لمصروف العالي مع ناردين أرملي على راديو الناس.
4: أعزائي المستمعات والمستمعين، عم نحكي عن الأبحاث الاجتماعية الاقتصادية الأخيرة اللي صدرت اللي لها علاقة بالمجتمع العربي. معي في الاستوديو دكتورة نهاية عويضة من مركز أدفا. دكتورة نهاية، بدينا نحكي عن نسبة النساء في سوق العمل وعلى المعاش وعلى إذا التعليم الأكاديمي هو الحل ومن هناك رح تيجي الخلاص تبعنا في فجوات الأجور. شو أسباب هاي الفجوات؟ هل هو موضوع المواصلات لمكان العمل؟ كان في كتير يعني حكي بكتير أبحاث قبل على أنه المواصلات هو واحد من العوائق لخروج النساء لسوق العمل. هل هو موضوع الأولاد؟ لأنه عم نشوف انخفاض يعني بالسنوات الأخيرة، صارت المرأة العربية آسف المسلمة يعني بتجيب أولاد أقل من المرأة اليهودية حسب طبعا لجنة المركزية للإحصائيات. طب شو لكان الأسباب؟
5: طلع في كثير أسباب. عقد ما إحنا نعتبر حالنا كمجتمع متطور، ولكن إحنا في بعدنا إحنا كمجتمع عربي داخل دولة إسرائيل في عنا حافظنا على بعض الرموز اللي هي المحافظة، فمن جهة إحنا تطورنا ولكن في بعض الرموز ظلت محافظة. أولا الأسباب طبعا إحنا بنقدر نحكيها إنه ما زالت النساء العربيات مرتكزات على مهن اللي هي ملائمة لإلي كامرأة أو كامرأة متزوجة أو كأم، اللي هن مرتكزات على اللي هن مهن التعليم الرفاه الاجتماعي اللي هي هاي أنواع هذا الشغل اللي بعطي طبعا
4: أجر منخفضة.
5: إنجاب الأطفال، إحنا بنحكي طبعا إنجاب الأطفال بالرغم من إنه إحنا اليوم عندنا أقل إنجاب أطفال، ولكن هذا لا يعني إنه أنا بطلت مسؤول عن تربية أبنائي.
4: حتى لو كانوا ولدين،
5: حتى لو كان ولد أو ولدين، يعني مع إنه اليوم في تغييرات بالأزواج الصغيرة اللي تسعري منه في تقسيم بين الزوج والزوجة،
4: بضلوا
5: مرتكز على
4: دكتورة المرأة. نهاية، إحنا هون بنحكي صراحة واقعي على الآخر وواقعي على الآخر، وإحنا بنعرف إنه بضلها حتى لو إنه الزوج مشتركين ومتعاونين واللي بدك إياته، بالآخر بالنهاية المسؤولية تقع على المرأة.
5: طلع في عندك نظرية كاملة بتحكي على كل ما يتعلق بالنظرية الدقاقة في إخبات الاهتمام، يعني بظل المرأة على قد ما في تطور عنا في نظرية كاملة ومتكاملة بتحكي الأم بظلوا عندها القلق والاهتمام بأبنائها أكثر. يعني هذا الإشي أخرى في نظرية بنحكي عنها ولكن مش موضوع، بظلها المرأة مخدع حلها مسؤولية بعد الإنجاب، أنا أكثر المسؤولة عن تربية، من هون بعض الأحيان بتضطر إنها تأخذ وظيفة مش كاملة أو إنها تضطر تتنازل، في بعض الأحيان هتتقدم في لها. سبب ثالث بدنا نحكي عنه بالفعل اللي انت حكيتي اللي هو البعد الجغرافي، خاصة نحكي عن نساء الشمال وكل ما يتعلق بالمواصلات العامة. طبعا احنا بنعرف اقتصاد الدولة موجود في المركز في تل أبيب أو منطقة المركز،
4: في دولة تل أبيب وفي دولة الباقي
5: للأسف الشديد الاقتصاد موجود في المركز. فوجدنا كمان احنا في عنا بمركز أدباب البحث اللي عملناه لا يمموت عن المواصلات وما إلى ذلك، إنه نساء الشمال أو المتعلمات منطقة الشمال نسبة خروج للعمل بالمركز هي أقل تقريبا النصف من النساء منطقة المركز. منطقة المركز احنا بنحكي طيبة طيري وما إلى ذلك اللي موجودة بالمركز. السبب الأساسي عدة أسباب، واحد أول إشي عندك هناك المواصلات العامة سيئة أو مش بتدريبات عالية، وهذا الأساس احنا بنعمل كثير كمان ورشات في المجالس العربية اللي بنحكي لهم في أهمية يكون في أكثر مواصلات عامة. سبب ثاني، أغلب النساء منطقة الشمال فيش عندهم سيارة خاصة فيهن، بشكل عام ممكن البيت يكون في سيارة واحدة. كمان شغلة مهمة نعرفها إنه كمان الشمال، منطقة الشمال هي معرفة كمنطقة بريفيري، كمنطقة اللي هي بتعاني من وضع اقتصادي اللي هو أقل منطقة المركز. فمن هون بتلك بالبيت ممكن البيت بيرتكز على سيارة واحدة. مين بأخذ السيارة بشكل عام؟ الرجل اللي بيطلع برا البلد. فمن هون المرأة بتعلق إنه نسبة النساء اللي عندهم سيارات أقل، المواصلات جدا ضعيفة عن كل أو مش بمستوى جيد. وكمان مشكلة ثالثة، فيش عندك مؤسسات مسجرات تربوية ما بعد الدوام. هاي ظاهرة موجودة في كل المجتمع العربي على فكرة، انه بعد المدرسة فيش هناك النوادي او الحنوخ بالتي فورمالي، مع انه في ميزانيات على فكرة بتخنية الحمش للنوادي.
4: سبدا اسألك على الخطط للميزانية، بس قبل هيك بدي هقولك احنا لقينا الحل بالمجتمع العربي كتير مرات في المجال الطبي وما حول الطبي. غاد لقينا المعادلة السحرية

0: تمام. اللي فيها احنا بنشوف صورة مختلفة، غاد نسبة العرب في الجهاز الطبي هي أعلى، فيها تحديات كتيرة على
1: طبعاً
0: الكفاءات، وإذا في محلات وإذا في تيكن وإذا ما فيش تيكن وتخصصات وغيره. كمان بهذا الموضوع عملتوا بحث، إيش البحث اللي عملتي؟
1: طبعاً هذا الموضوع اللي عملته،
0: هذا اللي أنت عملتي.
1: طبعاً أنا كعربي في المجتمع العربي لاحظت أو بلاحظ يعني إنه في كثير بالآونة الأخيرة عن جد خروج، بحكي ذكور وإناث، لموضوع مواضيع الطب أو مواضيع اللي برؤوت اللي هي الطب السعود أو صيدلة وما إلى ذلك أو طب أسنان، ولكن لاحظت عن جد في كثير بنات بدوا يطلعوا يتعلموا بهاي المواضيع. طبعاً إحدى الأسباب اللي حكيناها قبل شوي، عندك أغلب البنات إن بنات العربيات كانوا يتوجهن أكثر للتعليم. إحنا نعرف اليوم في عندك مأزق للمعلمات، فيش عندك بطالة للمعلمات.
0: صحيح.
1: فشكله بين كوسين دور النساء العربيات إيش أنا ممكن أشتغل. بس تنتبه شغلة جدا مهمة، النساء العربيات عم بدين يختارن المهنة، بحاول نختارن المهنة مش عن جد 100% شو أنا بدي كنهاية، وإنما شو بلائمني أنا كنهاية في المجتمع العربي، على أساس أنا بالمستقبل بدي يكون عندي بيت ومنزل وأولاد. فمن هون بدي أختار مهنة كمان محترمة، بيجيب كمان مصاري، بتعطيني كمان فخر اجتماعي وفخر لأهلي. فمن هون بلاحظت
0: بحطوا ستاتوس على الفيسبوك
1: بالضبط، أهم شيء طبعا التصوير. فمن هون طبعا بالآونة الأخيرة عندنا في توجه كثير كبير للذكور والإناث، وخاصة الإناث في التوجه للتعليم. ولكن اللي لاحظته طبعا، وأكيد إحنا في كعرب كنا بدولة إسرائيل، بنلاحظ إنه في كمان كثير بتوجهوا يتعلموا مواضيع الطب في الضفة الغربية. نحكي على جامعة النجاح، الجامعة الأمريكية في جنين، أو في طبعا في جامعة أبو ديس أو بيرزيت وما إلى ذلك. فبدي أعطيكي بس معطيات عشان تفهمي الفجوة اللي بنحكي عنها. إحنا بنحكي على نسبة التعليم الطبي بشكل عام بسنة 2010 كان نسبتنا 21%، بسنة 2023 هذا آخر معطى جديد كان إحنا نسبتنا 32%. بنحكي على طب الأسنان كانت نسبتنا بال2010 26%، إحنا بنحكي اليوم على طبعا بحكي على سنة 2023 59%. بتعرف بعض الأحيان المعطيات بتغير. الركحوت الصيدلي كانت نسبتنا 39%، إحنا بنحكي طبعا نحكي على نسبة النساء، احنا بنحكي 66% بسنة 2023. والسعود تقريبا كمان كان 59، اليوم تقريبا اعتقد 67 68. بس انتبهي في موضوعين في هناك عن جد نسبة في قفز كثير عالية، اللي هي طب اسنان والصيدلة. السبب الأساسي طبعا حسب البحث اللي إلي، انه اغلب اللي عملت لهم المقابلات انه سبب اختيار صيدلة أو طب أسنان فيش عندي مش مارت ليلى، يعني عدا يعني ما زلنا باختيارنا بتفكيرنا إنه يعني ما زالت البنت العربية لما بدها تفكر شو بدها تتعلم بتأخذ بعين الاعتبار من إحدى الأشياء،
0: ساعات العمل،
1: ساعة العمل، هل هذا بيلائمني مستقبلا بس أتزوج يكون عندي أطفال. طلع هي بيحكوها أنا لطباب إلى رعاية، يعني هي نقطة جدا مهمة كمان حساباتي بالمستقبل، هي مش سلبي، ولكن أنا ضد إنه في بعض الأحيان أنا أمتنع أتعلم إشي بحبه لأسباب مستقبلية،
0: أو يكون هذا هو الاعتبار الأساسي بس بالزبط. ساعات العمل والمرونة فيها
1: بالضبط. فكان هنا في طبعا كيف احنا كنا بنلاحظ في كانت عن جد قفزة نوعية، تقريبا كانت في قفزة 700% من نسبة العرب اللي قبل بسنتين 2010 كانوا يدرسوا في الجامعات اللي بالضفة الفلسطينية، احنا بنحكي اليوم على قفزة كثير كبيرة، احنا بنحكي على آلاف يتعلموا هناك. ولهذا السبب اليوم احنا كثير بنشوف أعضاء كنيسة يهود طبعا طول الوقت هم يحكوا العرب أخذوا
0: المحلات يا حرام
1: بالطب.
0: طبعا بنشوف بقنوات تلفزيون زيون معينة كمان بيكرروا هاي النسب وهاي
1: طبعاً الأرقام تزعجهم. ما بيعرفوا عن جد. أنا يعني من المقابلات يعني قديش
0: ما بعرف درب الألام اللي بمرقها الطالب أو الطالبة عشان يتعلموا غاد
1: من ناحية معاملة. أنا بحكي كمان على صعوبات إن كان بتعلموا في المؤسسات الإسرائيلية، إن كان من ناحية الدفع اللي طبعاً دفع إسخار لمود
0: قصة التعليم،
1: اللي تقريبا كثير هناك بعرفش في ظاهرة غريبة جدا ما بأخذوا ملقوت أو في كثير تصعيب عليهم بأخذ بكل ما يتعلق بالمنح التعليمية. كمان صعوبات من ناحية طبعا من ناحية كمان عنصرية خاصة بعد 7 أكتوبر، في كثير عنصرية بتواجه الطلاب العرب
0: طبعا، والحواجز كثير مرات بتسكروا كل الأمور. هاي تحديات، هذا موضوع كامل متكامل بالزبط. دكتورة نهاية أنا بدي أكون هنا هيك المستمع الشرير اللي عم بسمع، طيب فهمنا الأبحاث، فهمنا المعطيات، فهمنا الفجوات، وبعدين هذا إذا بصيرش قرارات حكومية مؤسساتية وبصيرش في تغيير بالمنظومة بأخذ القرارات، كله بالآخر أبحاث اللي بتعرض لنا الوضع المأزوم اللي إحنا فيه، اللي جزء بنعرفه أو عندنا فكرة فيه عارفينه من قبل يمكن أو حسينه، بس بالآخر إذا كل الأبحاث هاي واللي بتعملوها بمركز أدفا بتصيرش بالآخر قرارات حكومية

0: أو قرارات مختلفة على الفاضي.
1: لا أتفق معك أكيد طبعا.
0: لا
1: طبعا
0: اشرحي لي.
1: لا كباحثة طبعا
0: يلا احكي لي
1: أهمية طلع في جدا أهمية طبعا دايما إحنا نجدد المعلومات ونعمل أبحاث متجددة لأنه الحياة تتغير كل يوم، فالأبحاث العلمية بتساعد دايما ندقق أكثر أو أنه نعرف بالضبط وين الحاجات اللي إلنا وين في أنا ممكن وين الحلول. فطبعا لا أوافق الرأي معك إطلاقا بكل ما يتعلق بالأبحاث وأهميتها، لأن أول شيء المفهوم
0: لا أنا هي مهمة
1: هي مهمة
0: عرفنا الصورة ضوينا عليها وحطيناها برزناها وقلتي كمان نشتغل على أنه نوصلها للإعلام وإنها تكون موجودة وهذا لا يقل أهمية طبعاً. مهم إنه إحنا نعرفه، بس إذا من وراها ما فيش خطوات فعلية.
1: طبعاً حكيت لك إحنا طبعاً حكيت لك بميزنا مركز أدفع إحنا ما بنعمل البحث وبنحطه بالجرار ونسكر عليه. إحنا من ناحيتنا كمركز أدفع ممكن خلافاً عن باقي المراكز أو خلافاً عن باقي الأبحاث العلمية اللي بتنتشر في مجلات علمية وهي هي إحنا طبعاً هنا بنأخذ الأمور مش مفهومة ضمناً. إحنا بنتخيل أو كأنه بنفكر الشخص العقبالي ما بيعرف هاي النتائج، فأنا من ناحيتي بجدد لك المعلومات ومش شرط الكل بيعرف بهاي المعلومات.
0: صحيح.
1: يعني إحنا بمجرد دخولنا على اللجان يعني إحنا كمان في عندنا شخص يعني في عندنا كمان بتشتغل يعني كمان عندنا دكتور اللي هي بتروح على كل لجان الموجودة بالكنيسة، هناك احنا بنعطي رأينا بكل بنكشف المعطيات اللي لنا. احنا بنعمل تعاون مع كل المجتمع المحلي، احنا كمان بنحاول نعطي ورشات ونعطي محاضرات في كل المجالس المحلية بكل ما يتعلق بالنتائج اللي عندنا. فعشان بحكي لك انا مش موافق الرأي معك لأنه يعني ولا مرة العلم بنقص أو بنقص من شيء من كميتش، بالعكس يعني ممكن يزيد أهمية أو يفليت أشياء معينة بأهمية أمور معينة.
0: أوكي، عم تشتغلوا على الخطط الخماسية الجاي؟
1: حاليا طبعا أنا موجودة كمان بفورم الحكري مع رابيم بمسراد المعوتيم. إحنا حاليا قاعدين بنسكر بنعطي استنتاجات على كل ما يتعلق بالخطة الخماسية السابقة، ومفروض إحنا كمان نخطط أو نعطي هملات صوت أو نعطي نصائح على كيفية بناء الخطة الخماسية. في شغلة جدا مهمة بس أحكيها عن جد بعد إذنك اللي هو انتقاد كمان على أعضاء الكنيسة العرب. إذا بتطلع الخطة الخماسية عن جد مفصلة كثير مفصلة يعني بطريقة رائعة اللي لو في عنا أشخاص عن جد بيشتغلوا بأخذوا مسؤولية على حالهم وبحكيها بجد يعني لو الأعضاء العرب بدل ما يقضوها يتناوشوا ويتقاتلوا مع بعض في كثير شغل يشتغلوا. وأنا كيف ما شفت بالخطة الخماسية عندك تفصيل دقيق لكل شكل. لو إحنا عن جد بنقعد على الخطة الخماسية وعن جد إحنا بننفذ وبنمشي كل هاي القرارات
0: نتأكد أنها تطبق
1: ما فيك تطع مصر. صدقيني لا بين كبير ولا ايش اسمها اللي شبيون خبرتي
0: بدناش نقول اسمها
1: بالضبط بدناش نحكي اسمها ما حدا بقدر يقتطع، ولكن لما في عندك أموال طائلة بتضل بالكوبا ليش ضلت؟ وين المسؤولية اللي بتقع على القيادة العربية إن كان رؤساء مجالس؟ أنت يعني أنت تتخيليش في قديش أرقام قديش في مبالغ بترجع. طب ليه بترجع؟ ما في إحنا عنا كثير نواقص، إحنا كثير في عنا شباب المجتمع العربي ناقص
0: كثير أمور لازم
1: لأنه ما في استغلال صحيح. أكيد. لأنه ما في عندك أشخاص مهنيين بقعد على الخطة الخماسية لكل بلدة عربية، في عندك 20 أو 21 بلدة عربية بتاخذ من الخطة الخماسية مش مستغلي. أنا بحكي عن الحنوخ بلتي فورمالي، أنا بحكي عن الزكناء، بحكي عن البديدوت، بحكي عن الحوسن، في عندك أموال بترجع. فمش من فراغ بين كبير وغيره بيقتطعوا هاي الأموال، لأنه للأسف الشديد كمان في عنا إهمال، مش تحكي إهمال شخص، إحنا كمواطنين عرب شو بعرفنا بهاي الأموال، أنا نفسي اكتشفتها جديد. في عندك مسؤولين للأسف الشديد يعني بدناش نحكيها،
0: احنا بدنا نقول المسؤولية تتوزع على مستنفذي الموارد وعلى الرؤساء
1: رؤساء المجالس أعضاء الكنيسة
0: ومدراء الأقسام في المجالس السلطات المحلية جمعيات اللي بتراقب عملهن كل المؤسسات اللي بتشتغل بهذا المجال. وطبعا في ناس بتشتغل شغل كتير صعب عشان هاي الأشياء تكون عشان الميزانيات تبنى وتبنى بشكل ذكي وإنها انتبع عليها. بس أكيد دكتورة نهاية عويضة شكرا كتير لإلك على حضورك.
1: عفوا،
0: كان مفيد كان عن جد يعني هيك لخصنا كتير أبحاث وكتير معطيات من عوالم مختلفة كلها ترتبط في الوضع الاجتماعي الاقتصادي للمجتمع العربي اللي مهم إحنا نكون عارفينها، مهم كمان بالحوارات السياسية اللي على وجه الانتخابات بتطلع كل شوي، مهم نكون فاهمين شو المعطيات الحقيقية وإيش فيه من وراها. فشكرا كتير لإلك على عملك بشكل عام وعلى حضورك لإلنا. أعزائي شكرا كتير على متابعتكم الدائمة لإلنا، بشكر الزميل ياس عبد الملك على الهندسة الإذاعية وعرين نصار ورياض على الديجيتال والإخراج. أنا ناردين أرملي كنت معكم في الإعداد والتقديم، بستناكم الأسبوع الجاي بكمان حلقة من مصروف العيلة.
2: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. 103.3، 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: 103.3 107.8 FM. مسهلي مع فرات نصار.
1: احنا مشكلتنا في الصف الصحي اليوم حي ذيل مشيل جنوب مجدكم، وجهنا الى المجلس عده مرات، كل مره يعدنا يقولنا اخوة شوي من حلم كنت ما خليتش نتفيت رأيين معك شايف ما خليتش. يعني
2: اذا بتواجهوا اي مشكله مع السلطات المحليه او المؤسسات الحكوميه او اي جسم ثاني، احنا هون حتى الحل.
3: راح هذا الحي حاليا ان شاء الله خلال فتره قريبه يتوصل بالبيوف، وانت تعطي براقصة ومياه زي نعمة البيوف، راح يكون خط بيوف عادي مش براميل. الهدف انه يكون خط ونربطه بالخط اللي عمل نعمل مسامير الشارع.
2: ابعثوا لنا رسالة واتساب 0544-515-117 وراح نكون معكم خطوة بخطوة. انا فرات نصار وطاقم برنامج مسهلة، ومن اليوم اطرحوا مشاكلكم على البث المباشر، الاتصال على 046-11-66-66 واحنا مندور معكم على الحل.
0: يوم السبت الساعة 12 على راديو الناس.

0: المدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
1: أغلى ما نملك أبناؤنا، والاستثمار بهم أفضل مشروع. في معهد قلم الناصرة، مسارات تعليمية لكافة الأجيال وبكافة المواضيع، برنامج خاص لفترة العطلة الصيفية يضمن تنمية مهارات حياتية وتميز في التقدم العلمي والمعرفي. سارعوا في تسجيل أبنائكم 055-985-1181 أو زوروا موقعنا kalam.co.in.
2: حملة الموسم في أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين، 1 = 3، اشتري قطعة واحدة واحصل على قطعتين مجانا.
3: أحذية زاهي صليبة مع
4: خطوة خاضع لشروط الحملة.
5: النجاح بالمستقبل بده تخصصات بتفتح لك أبواب المستقبل. 3 تخصصات جديدة وفرصة واحدة لتبدأ مستقبلك. الكلية الأكاديمية سخنين تفتح باب التسجيل لبرامجها الأكاديمية الجديدة. BA علم نفس بسيكولوجيا، هندسة أنظمة ذكية وروبوتيكا، ورقاتها تكنولوجيا، تدريس علم الحاسوب وعلم البيانات، ورقات مدعيها محشيف بمدعيها نيتونين. برامج عصرية، تأهيل أكاديمي بأعلى جودة وبيئة تعليمية قريبة منك لتبني مستقبلك بثقة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. للتفاصيل 0490-580-000 أو عبر الإنترنت sakhnin.ac.il.

الأخبار من راديو الناس، أنا محمد مجدلي وإليكم التفاصيل. اعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي 50 شخصا في قرية تل قرب نابلس، وفرضت تقييدات كبيرة على السكان عقب مقتل مستوطنين إسرائيليين بالأمس في اشتباك مع فلسطينيين قرب القرية. قتل الجيش الإسرائيلي 4 منهم رميا بالرصاص. هذا وافدت مصادر فلسطينية بأن الجيش اقتحم قريتي فرعون جنوب طول كرم وبرقين قضاء جنين في الضفة الغربية، بالإضافة إلى قرية قريوت جنوب نابلس، وأطلق قنابل الغاز المسيل للدموع صوب شبان فلسطينيين حاولوا التصدي للقوات. قال وزير الأمن ورئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق موشي يعلون إن الأحداث الأخيرة في قرية تل هي سياسة إرهاب يهودي في الضفة الغربية. واعتبر يعلون أن اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين ليست أحداثا فردية، بل هي جزء من سياسة حكومية ممنهجة تهدف إلى فرض السيطرة على الأراضي الفلسطينية على حد تعبيره. في قطاع غزة، أفادت مصادر محلية بأن غارات الجيش الإسرائيلي قتلت 3 أشخاص وأدت إلى إصابة آخرين خلال الساعات 24 الماضية. ووفق المعلومات الواردة، فإن الغارات طالت مواقع مختلفة في القطاع، منها مخيم المغازي في وسط قطاع غزة، بالإضافة إلى مجمعات سكنية في مدينة غزة شمالي القطاع. أعلنت المملكة العربية السعودية شن غارات جوية على مواقع عسكرية تابعة للحوثيين في مدينة الحديدة في اليمن الليلة الماضية. وأشار بيان قوات التحالف العربي بقيادة السعودية إلى أن الغارات جاءت ردا على هجمات الحوثيين وإعلان فرض حظر الملاحة البحرية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لم يتخذ قرارا بعد بشأن شن ضربات عسكرية واسعة على إيران. وأكد ترامب أن أمام إدارته خياران بشأن إيران، إما مواصلة الضربات وتدمير قدراتها أو التوصل إلى اتفاق على حد تعبيره. وصل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى سوريا اليوم في زيارة هي الأولى منذ عام 2009 التي أجراها في حينها الأمين العام للمنظمة بان كي مون. ومن المتوقع أن يدعم غوتيريش خلال زيارته ولقائه بالرئيس السوري أحمد الشرع أن يدعم المرحلة الانتقالية السياسية بعد أكثر من 13 عاما من الاضطرابات والحروب الدائرة في البلاد. وافقت غالبية الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية على إعفاء المدعي العام كريم خان من منصبه بعد اتهامات بالاعتداء الجنسي على موظفة في طاقمه. وافادت مصادر سياسية بأن

0: 82 عضوا من أصل 125 صوتوا لصالح عزلي خان الذي أصدر مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين بتهم جرائم حرب في غزة وعلى رأسهم بنيامين نتنياهو. أصيبت امرأة تبلغ من العمر 50 عاما بجروح خطيرة جراء انقلاب مركبتها عن أحد الجسور المحاذية لشارع أيالون في مركز البلاد، ونقلت الفرق الطبية المصابة إلى مستشفى إخلو في مدينة تل أبيب لتلقي العلاج، فيما باشرت الشرطة بتنظيم السير عقب الازدحامات المرورية التي تسبب بها الحادث. أصيب رجلان مساء أمس بجروح تتراوح بين الخطيرة والمتوسطة جراء تعرضهما لإطلاق نار في بلدة إكسال، ونقلت الفرق الطبية المصابين إلى مستشفى هعيمك في العفولة لتلقي العلاج، فيما بشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة. إلى حالة الطقس. يكون الجو حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية. ختام الموجز، إلى اللقاء.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. مسهلي مع فرات نصار.
2: فطلبوا مني اني كمان ارجع ابعث لهم الكاميرات كمان مره عن طريق USB. لما انت في لك حق لازم يظلك تتابع وراه وما تياس.
3: لا اعتقد انه راح يكون في تطورات اكثر من هيك. اليوم بالنسبه للسرقه هذا اشي بسيط بالنسبه للي عم بيصير في مجتمعنا العربي.
4: وبعد عام عادت نقود التي كانت في المحفظة،
5: الحمد لله رجعوا. بعد سنة الصراحة أنا كنت ناس الموضوع، فجأة بيصلنا على البريد مكتوب من الشرطة، قولت يا ساتر شو فيه، قولت إنه الحمد لله لما أنت بتطالب بحقك وبتركض وراء. طبعا الشكر لإلك والطاقم اللي معك ساعدوا، فش حق بيضيع، مصاري حلال بتضيعش.
6: إذا بتواجهوا أي مشكل مع السلطات المحلية أو المؤسسات الحكومية أو أي جسم ثاني، إحنا هون حتى الحل. ابعثوا لنا رسالة واتس 0544-515-117 ورح نكون معكو خطوة بخطوة. أنا فرات نصار وطاقم برنامج مسهلة.
1: يوم السبت الساعة 12 على راديو الناس. تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على إنستغرام ناس راديو.fm.

0: مسا رياضة، لأن اللعبة مش بس صافرة البداية ولا حتى صافرة النهاية. لعبتنا لقاءات صريحة بدون لف ودوران، اللي بيطلع له كلمة حلوة بيسمعها، واللي بيغلط بياخذ كرت أحمر، وإذا اختلفنا بنروح على الفار.
1: هاي تقنية الفار خطورتها،
0: بنراجع بنفحص وسوا بنقرر. مسا رياضة معي أنا فادي مصطفى على راديو الناس، كل يوم أحد وأربعة الساعة 6 المساء. اللعبة واي واي واي صارت على الهواء، خليك وعلى السمع.
2: عالم التكنولوجيا عالم متسارع، خاصة إذا أضفنا له مجال التسويق. في برنامج صوت التك يطلعكم أنس أبو دعابس على أبرز المستجدات التقنية وأبرز حكايات نجاح الشركات الناشئة.
3: صوت التك كل يوم ثلاثاء الساعة الثانية بعد الظهر، ويعاد الجمعة بنفس التوقيت.
2: ميو 3.3 ميو 7.8 FM. مسهلي مع فرات نصار.

0: تصعيد في العنصرية ضد المواطنين العرب أيضا في أماكن العمل. توجهات تصل راديو الناس وبرنامج مساهلة من مستمع أفاد بأنه صادف منشورات تحريضية ضد العرب على تطبيق فيسبوك من قبل زميل له في العمل. وأيضا في هذا العدد حل قضية تعيين مواطن في وظيفة بإحدى السلطات المحلية بعد تدخل برنامج مساهلة. إذن هذه العناوين الأبرز، ولكن هناك الكثير الكثير من المواضيع من الأمور العالقة الشائكة وأيضا بذور الخير. طاقم برنامج مسهل في التحرير والإنتاج ميس عساف، محمد علي أبو ليل في الهندسة الإذاعية، جواد العمري في الإخراج والتصوير. ويمكن دائما التواصل معنا من خلال الأرقام الظاهرة على الشاشة لمن يتابعنا على الفيسبوك، بعدها قليل ستكون ظاهرة على الشاشة، وأيضا 046-11-6666 046-11-6666 وأيضا من خلال الهاتف النقال 054-515-117 نكرر 054-515-117 054-515-117 046-116-666 نحن بانتظار توجهاتكم.
1: هاي الظاهرة ما كانت موجودة، ظاهرة جديدة يعني على البعين الجداد، ففعلا بالنسبة لمرحلة في أضرار يعني. بعد التوجه امبارح من راديو الناس كان هناك توجه مني للبيطري وفحصت الموضوع، وكان فعلا بالليل صيادين واصطادوا ثلاثة من الخنازير البرية.
2: قدم كل الأوراق وقدم كل المستندات الطبية تبعته بالأشهر الأخيرة، إذا الجواب بيكون سلبي أنا طوعت أنه عن جد أقدم له استئناف على هذا القرار، عشان هو عن جد بحاجة، عنده صعوبة بالتنقل، عنده صعوبة بالحركة، عنده صعوبة بكل ما يتعلق بموقف السيارة تبعته.
3: بموضوع السفريات أولا من باب الإنصاف يعني أشكر طاقم البرنامج مسهل، لأنه بعد أشهر استمريت وتابع هذا الملف بشكل قوي بهنية ومسؤولية، وهذا شيء يستحق التقدير. قبل عدة أيام بعد توجهكم عقدت بشكل شخصي جلسة مهنية مع مسؤول التعليم في ولاية حيفا، تم التواصل في الجلسة بشكل مباشر مع الأهالي اللي تواصلوا معكم، سيتم الالتزام بمسارات السفر والمواعيد بشكل دقيق بداية السنة. يعني ألف شكر وتحية على المتابعة المهنية. طبعا من هاي الملاحظات من هاي المتابعة احنا بنحاول نساعد الأهالي والسكان ونحسن الخدمات أيضا في بلدية حيفا.
4: وصلت معك وفضل رب العالمين وفضلكم فيما بقولوا، أجوا شركة الكهرباء غيروا البوابة على أساس أنه نقدر نركب رصاعة، والحمد لله رب العالمين صرنا نستنى كيما بقولوا الكهربجي وهني شركة الكهرباء على أساس يركب السيعة إن شاء الله رب العالمين.
5: الحمد لله رجعوا بعد سنة. الصراحة أنا كنت ناس الموضوع، فجأة بيصلني على البريد مكتوب من الشرطة، قلت يا ساتر شو فيه، قلت انه الحمد لله لما انت بتطالبي بحقك وبتركض وراه. طبعا الشكر لإلك وللطاقم اللي معك ساعدوا، فش حق بيضيع، المصاري حلال بتضيعش.
6: في ناس يعني اجتهدت، احنا بنجلس بكل اسماء من هني ليل ونهار عشان تخلص هاي المشكلة، واحنا بنتشكر يعني ما نشكر الناس لا يشكر الله، وانتو يعني كنتوا دائما يعني لكم الفضل يعني كمان احنا بنتشكركم كثير كثير يعني، وما قصرتوا معنا بالمرة. لو المشكلة يعني كانت صراحة كبيرة مش هويني يعني، علينا منها سنوات كثيرة، والحمد لله انه خلصت بطريقة سلمية من دون محاكم من دون اي اشي، الحمد لله رب العالمين. هذا اهم اشي. انا
7: مسهل مع فرات مصر.
0: إذن أهلا بكم من جديد، ويمكن الآن أن نقول يمكن المتابعة والمشاهدة من خلال فيسبوك الناس، الأرقام ظاهرة على شاشة الفيسبوك، ويمكن ترك تعقيبات بكل ما يتعلق بمواضيع عالقة بذور خير ومشاكل أمام السلطة المحلية، أمام المؤسسة، أمام المكاتب الحكومية، أمام كل من هو يظلم مواطن. 046-11-6666 046-11-6666-054-415-117 وتكون الانطلاقة مع قضية عالجناها تحت الأثير في الأسابيع الأخيرة، وخلالها توجه مواطن، ونتحدث عن عدد من التوجهات لكل ما يتعلق ببرنامج عمل داخل إحدى السلطات المحلية. نريد أن نذكر السلطة المحلية أو اسم السلطة المحلية، وذلك بعد التدخل تم حل المشكلة، فبالتالي لا نريد أن نؤدي إلى تخريب بهذا التعيين. وحسب هذا التوجه بأنه بعد أن أيضا توجهنا وراجعنا وأرسلنا

0: يعني البريد الإلكتروني والمتابعة مع بلدية الناصرة. ينضم إلينا الآن المواطن وصاحب هذه الوظيفة ويقول بأنه تم حل المشكلة. أهلا بك.
1: مرحبا أخ فرات، يعطيك ألف عافية.
0: بداية شو المشكلة كانت؟ طبعا أنت ما بدك نذكر لا اسم البلد ولا اسمك، تفضل.
1: أولا أود أن أعبر عن شكري وتقديري لك أخ فرات ولراديو الناس في تقديم ومعالجة المشكلة التي واجهناها على مدار 9 أشهر تقريبا سنة، اللي هي العمل في برنامج معين يسمى هذا البرنامج شباب في خطر. شباب في خطر يعني أتوقع لازم نستثمر ونستقطب كل ما نملك للحفاظ والحفاظ على هذه الشباب ولتسهيل الظروف التي ممكن أن نخفض منها لحل مشاكل الشباب في خطر بشكل عام.
0: نعم.
1: المشكلة هي كانت عبارة عن مشكلة في خطة العمل نفسها في من قبل بلدية معينة، والموضوع أكثر في الجانب المادي والمالي من قسم البلدية.
0: إنه ما بيدفعوا المقصود؟
1: طبعا اشتغلنا عملنا على مدار 9 أشهر بشكل متواصل للحفاظ على تواصل مهني ثابت مع هذه الشباب. طبعا في بنحكي على مؤسسة مدارس. طبعا بسموها إتيكا مكتسعيت، يعني شو بالعربي؟
0: المهنية.
1: مهنية خلينا نقول جميلة ومهنية صادقة وأمينة للعمل مع هذه الشباب. أنا شخصيا أحكي عن حالي كمعالج نفسي، أحكي عن نفسي استمراريتي في هذا العمل للحفاظ على أبناء مجتمعنا والحفاظ على شبابنا الذين هم شباب في خطر، الذين تعرضوا ممكن لعدم الحصول على رعاية أسرية كافية أو التعرض لعنف أو إهمال أو تورط سلوكي معين أو طغى عليهم طابع الفقر والحرمان. صعوبات عديدة قد تمر على هذه الشباب التي تتراوح أعمارهم من بين 12 عام إلى 18 عام. ففي هذه في بداية طريق هذه الشباب، إذا لم نستطيع أن نستثمر وأن نستقطب كل ما نملك، إن كان من أموال وإن كان من قدرات وإن كان من مهنية وإن كان من مخططات وبرامج للحفاظ عليهم، فنحن سنبقى وسنزال في أسفل السافلين في المؤخرة دائما كمجتمع عربي أتوقع أنا يعني شخصيا. فأنا بشكر أول إشي راديو الناس وبشكرك أنت بالأخص أخ فرات، لأني أنا هاي مش أول مرة بتوجه لك على فكرة، هاي يمكن المرة الثالثة أتوجه لك في موضوع معين، ودائما أنت في تعقب وراء كل موضوع يطرح أمامك. ففعلا أشكركم جميعا، هذا هو الموضوع بشكل عام.
0: هذا واجب علينا، متأمل بالفعل أنه المشكلة ما تستمر، بما أنه كما ذكرت الحديث يدور عن جيل الشباب والشبيبة. نريد أن نشكرك من جديد وبالتوفيق.
1: الله يسعدك، شكرا لك.
0: والآن إلى هذا التوجه من مستمع أفاد بأنه صادف منشورات تحريضية ضد العرب على تطبيق فيسبوك. في مثل هذه الحالات الكثير منا يعني ما بيعرفوا لمين يتوجهوا وكيف يتوجهوا وشو لازم يعملوا من أجل أو إزالة هذا المحتوى أو أنه يتم تقديم شكوى ضد الشخص المحرض على العرب. الحديث أكثر عن كيفية التصرف في مثل هذه المواقف، وأيضا من أجل العمل على أن يتم يعني نعمل إشي مع هذا المحرض، تنضم إلينا يارا منصور من مركز كرامة لمناهضة العنصرية. أهلا بك يارا.
2: أهلا أهلا فرات ولجميع المستمعين.
0: يعني شاهدتي أنت المنشورات، بس بدقرة بعض منها. إن عربيم إن بيقوعيم بوكرتوف شبات شلوم لكل يهوديم لو مفرنسيم عربيم ركع عبودا عفريت محسكيم متعام إسرائيل. هاي الثانية طبعا، واحد ثاني منشور ثاني طبعا هناك اسمه الحمد لله كما ابن الدوديم نتسخو بخفراء عربية يوم، وحاطط طبعا الخلفية شباك ملعب كرة قدم كما نتسخو اتمول بخفراء عربية حافير متعنيين. هاي أيضا واحد من المنشورات الإضافية التي تنشر. أولا يعني هو يعبر عن فرحه في كل جرائم القتل، لو ما سبيك طبعا عن جرائم القتل. تفضلي.
2: طبعا هاي منشورات عنصرية بالدرجة الأولى وفيها تحريض.

0: ممكن كمان احنا كمان شايفين ازدياد بهالمظاهر العنصرية. طبعا كل ما بتشوف السياسيين عنصريين اكتر والعنصرية تمام تكون موجودة بنشوفها حتى من الناس القريبة لنا اللي بتشغل معنا، بنشوفها من الناس اللي عندنا على الفيسبوك. يعني هذا وضع خطير طبعا والظاهرة في ازدياد. بس
1: يعني هو بيقول بدناش نشتري من عند العرب، هون في مشكلة إنه ممكن يتشكى عليه لما واحد بيقول أنا بشتري من عند العرب وبيدعو المجتمع اليهودي ما يشتريش من عند العرب؟
0: طبعاً هون في تحريض معين، يعني ليش ما نشتري من عند العرب؟ عم بيقول يعني إنه العرب هني ممكن مخربين، ممكن منفقش فيهن، ممكن منحبهنش، في كتير أمور اللي هي بالآخر هذا اللي بيكون معناها اللي هو بالآخر عنصري، يعني بشوف إنه أنا أحسن من العربي وبشوف إنه أنا أفضل من العربي.
1: نظرة الاستعلائية يعني المقصود؟
0: طبعاً
1: طبعاً. طب وبما يتعلق لما هو بيسأل يعني الحمد لله كمان بكتبها باللغة العبرية طبعا وبيسأل قديش انقتلوا بالمجتمع العربي وبيجاوب التعقيبات لوما سبيك يعني غير كافن، وأيضا يعني بيسأل
0: طبعاً هاي تصريحات جدا يعني كريهة بنفع نسميها، يعني كتير كتير كتير عنصرية وكتير يعني مش محترم، يعني ايش ما بدك كل الصفات اللي ممكن تكون، يعني هذا بني ادم اللي هو شايف انه هو احسن منك، انه انت ما الكاش حق تكون موجود على ارضك، انه انت ما بيطلع الكاش كمواطن زي كيف هو بيطلع له، حتى لو بقولهاش بشكل واضح الاخر هذا هو نابع من هذا المحل. لما بسمع السياسيين تبعونه بقول انه احنا بدناش العرب بالكنيسة، فليش هو تيكون بده العرب حواليه؟ لما بسمع الإعلام بحرض على المجتمع العربي، على السياسيين تبعونه، على محلات العمل، بتشوف كيف كمان هاي العنصرية كلها بتوصل لمحلات العمل. شفنا بمستشفيات كان في عنصرية، شفنا بمحلات اللي كانوا يمنعوا العاملين يحكوا باللغة العربية. نعم. فكله هذا بيأثر وبوصل لأنه الناس نفسها كمان بتصير تفكر بهاي الأشياء.
1: يارا المواطن يتوجه لنه مش قادر يتشكى ومش قادر يعمل إشي لأنه زميله في العمل، هل أنت أو أنتوا في كرامة ممكن تأخذوا هذا الملف، خاصة أنه معروف مين اسمه ومين كذا، ممكن تتوجهوا للمشغل تبعه أنه إذا بتنزلش هالمنشورات رح تتخذوا خطوات قضائية ضده؟
0: شوف إحنا حاليا في كرامة المركز لمناهضة العنصرية في إسرائيل، إحنا جمعية جديدة، فبعد ما عنا الموارد البشرية والمالية أنه نكون بهاي الأمور. بس بحب يعني أخبرك أنه إحنا كان عنا اجتماع سنوي للهيئة العامة امبارح واللي فيه ناقشنا موضوع الملاحقة القانونية وإنه وردع العنصريين، وإن شاء الله بالفترة القريبة رح يكون في عنا مشروع اللي نقدر نطلع فيه للناس ونكون معها. بس حاليا في طرق أخرى. أولا هيك حالي
1: هو صعب، هو مش هو رافض.
0: أنا فهمت القصة هاي إنه هو الشخص نفسه اللي حكى لكم عن الموضوع مش معني هو يأخذ القضية. مع هيك أولا بدي أحكي بشكل عام، أهم إيش نقدم شكوى بالشرطة، أوكي؟ يعني هذا جدا مهم، ومش شرط البني آدم اللي شاف شرط البني آدم اللي عم نحكي عنه هو يقدمها، ممكن حدا من طرفه، ممكن يحكي مع محامي، أوكي؟ هاي بشكل عام كتير مهم الردع، كتير مهم نقدم شكاوى، حتى لو إنه إحنا عارفين إنه بالآخر مش راح يصير فيها إشي، بس مهم نقدم ومهم نوقف على حقوقنا. هاي أولا. تاني إشي، في مركز موجود بالأخت اسمه المركز لمناهضة العنصرية، مركزه في قعيق زعنوت، بعطي استشارة وبعطي مرافقة قانونية للناس اللي بتمرق بهيك أمور، فممكن يحكي معهم ويشوف كيف إيش ممكن يعطوه ويساعدوه وكيف ممكن يوجهه. والإشي الأخير اللي ممكن يعني كمان واحد من الأمور المهمة اللي منيح يعملها، اللي هو كمان شخصيا مش راح ينكشفه، مش راح يكون في أي خطر عليه إذا هو خايف، التوجه لمركز حملة. مركز حملة اليوم هو مركز الرقمي والتكنولوجي عندنا في الداخل اللي بيهتم بكل هاي الأمور على السوشيال ميديا. ممكن يتم التوجه توجيه هاي المنشورات لمركز حملة، وبتم التواصل مع الفيسبوك لإنزال هاي المنشورات لمحوها. هذا إشي كتير ممكن يساعد. وكتير مهم أقول إنه بالآخر بنفعش نسكت على هاي العنصرية، بنفعش نطبع معها، بنفعش نشوفها عادية، بنفعش نقول فيش شو نعمل، لازم نضلنا نجرب. شكوى في الشرطة مش شرط الشخص اللي مرق الحدث العنصري يقدم، ممكن أي شخص من طرفه. المرافقة القانونية حاليا عن طريق مثلا المركز لمناهضة العنصرية في القدس، أو ممكن عدالة أو مساواة، ومركز حملي. هاي ثلاث مسارات مهمة.

0: اللي لازم تصير.
1: طيب عشان نتابع يارا منصور مركز كرامة لمواجهة العنصرية، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك فرات.
1: دائما يمكن التواصل معنا 0544515117 0461166666، وأيضا يمكن مشاهدتنا من خلال فيسبوك الناس بالصوت والصورة، وأيضا الأرقام ظاهرة على الشاشة، يمكن المتابعة هناك والاتصال وأيضا ترك تعقيبات 0544515117. طاقم برنامج مسهل في التحرير والإنتاج ميسا عساف، محمد علي أبو ليل في الهندسة الإذاعية، جواد العمر في الإخراج والتصوير. نريد أن نخرج إلى فاصل أول لهذه الساعة ثم نعود ونواصل.

0: حملة الموسم في أحذية زاهي صليبة شفا عمرو وسخنين، 1 = 3، اشتري قطعة واحدة واحصل على قطعتين مجانا.
1: أحذية زاهي صليبة
2: خاضع لشروط الحملة.
3: بتحبوا تشتروا من برايمارك، سيفورا، زارا، نايك، بوكينج وأديداس؟ هاي بس مجموعة من الماركات المشاركة فقط في بريد فينانسي. تشتروا من الماركات المشاركة وبتحصلوا على استرجاع نقدي بنسبة 10% على مشترياتكم خارج البلاد أو أونلاين مباشرة إلى بطاقة ماستر كارد المشحونة. سارعوا للفروع أو اطلبوا البطاقة الآن عبر موقع بريد إسرائيل. تمنح الأهلية للاستفادة من العرض مقابل مشتريات تراكمية بقيمة 250 يورو على الأقل خلال فترة الحملة لدى المتاجر المشاركة، وذلك وفقاً للشروط والأحكام الكاملة للحملة.
4: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس IL؟ أولاً الدورة رسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة بتمكنوا منيح. ثانياً الدورة أونلاين يدرسوا على راحتهم وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس IL بسيخومتري الدولة.
5: قصة نجاح شخصية تتحول إلى مشروع علمي تربوي ومجتمعي لكافة الأجيال. برنامج خاص لفترة العطلة الصيفية. معهد قلم الناصرة، كل طالب مشروع، بمبادرة وإشراف هاني، دينا ومحمد نجم ومجموعة من المعلمين والمختصين. سارعوا في تسجيل أبنائكم 0559851181 أو زوروا موقعنا قلم.co.il.
6: تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على إنستغرام ناس راديو نقطة FM. مسهلي مع فرات نصار.

0: عدنا إليكم من جديد، برنامج مسهل عبر أثير راديو الناس وأيضا من خلال فيسبوك الناس، يمكن المشاهدة، المتابعة، التعقيب، ترك أي مشكلة هناك من خلال التعقيبات، وأيضا التواصل معنا خلال الأرقام أيضا الظاهرة على شاشة الفيسبوك الآن. إذا تتابعونا دائما بالصوت والصورة، يعني راديو وتلفزيون. 0461166666 0461166666 و0544515117. لكل من ينضم إلينا الآن 27 دقيقة بعد الساعة 12، تطبيق ناس يمكن المتابعة أيضا والاستماع إلى هذا البث من خلال تطبيق ناس. وصلنا توجه من مستمعة أفادت بأن حقيبتها، وكنا قد عالجنا يعني مشكلة مشابهة، سرقت أثناء تسوقها في أحد المتاجر، وبحسب الادعاء تم لاحقا إلقاء القبض على المشتبه به في قضية سرقة أخرى بعد نحو أسبوع في نفس المكان، إلى أنها لم تستعيد الحقيبة حتى الآن، لم تحصل على حقيبتها، كما تؤكد أن الشرطة لم تتواصل معها لإطلاعها على مستجدات القضية. طب يا شرطة بني كفير، على الأقل يعني في القضايا البسيطة، قضايا السرقات، تحل المشاكل. مها كريم تنضم إلينا الآن، أهلا بك.
1: أهلا بكم

0: بك، يا هلا فيك، أهلين.
1: وين تصار معك الإشي؟
0: بشهر 4 كنت في متجر عم بتسوق أغراض للبيت، فحطيت حقيبتي بقلب العرباي وعم بنقي غرض، فلفتت لورا ما شفتش العرباي مش حدي، فاستغربت يعني إنه وين هي، فبطلع بشوفها بعيدة عني 3-4 أمتار. فلما شفت هيك دغري يعني قلبي قال لي إنه في إشي مش مضبوط هنا، فقعدت أدور على الحقيبة بقلب العربة ما فيش. فالشباب اللي بيشتغلوا بقولهن الجزام انسرق، قال مش معقول دوري عليه. قلت له ليش مش معقول، عم بقولكم إنه جزام انسرق. قال طيب تقلقيش، المتجر فيه كاميرات وإسا إحنا منشوف السارق إسا ببين، ما تقلقيش استني لك شوي هون. فبالفعل إن رجعوا على الكاميرات وشافوا إنه كيف السارق أخذ الجزاني من قلب العرباي، حطوا تحت بعطوا لابس جاكيت خباه وطلع من المتجر من السوبر. فلحقوا الشباب يدوروا عليه لحد ما طلع فما مسكوش. جزاني كان فيه طبعا جزاني المصاري، فيه هويتي، رخصتي، سواقة، كل مستلزمات الأساسية يعني. فراح مع بليفون ومفاتيح السيارة، يعني كان كثير قلقني كمان إنه مفاتيح السيارة بقلبه. فبعدين تبين إنه هو رمى الجزدان، أخذ جزدان المصاري وأخذ البليفون ورمى الجزدان بما فيه مفاتيح السيارة. فكان هاي شغلي يعني ها نوعا ما إني أنا يعني ها معي مفاتيح السيارة فبقدر أروح. فتوجهت لإدارة السوبر بقول لي إنه يعني صار هيك عندكم، مفروض إنه تكتب الشرطة بما إنه مبين عندكم في الكاميرات. قالوا لي طيب حكوا مع الشرطة. فالشرطة طلبت مني إني أنا أروح أقدم شكوى.
1: قدمتي؟
0: فرشت على الشرطة.
1: وين بأي مركز شرطة وين؟
0: في نهرية.
1: نهرية.
0: فقدمت الشكوى هناك، والشرطية يعني من ما أنا بلش أعطيها التعرف الإفادة إنه شو اللي صار معي وهيك، فحكت إنه بالآخر إنه يعني بسرقات من هالنوع السارق بأخذ البليفون أكيد ببيعه، والمصاري اللي بالجزام بأخذهن، وبالآخر برمي يعني الجزدان، مع إنه يعني أنا بالنسبة لي كان الجزدان فيه يعني صورة لحياة ابني اللي أنا معتز فيها، ويعني أغلى من كل المصاري وأغلى من كل شيء. فقلت له طيب أنا عشان بنرجع لك بخبر، يعني إحنا أخذوا رقم تلفوني وتلفون بنتي على أساس إنه هم شو بيستجد في القضية يرجعوا لي. فبعد أسبوع ولا الشباب اللي بيشتغلوا بالسوبر بيتصلوا لي بيقولوا لي يعني ما تهكل الهام، رجع السارق كمان مرة يسرق، وهاي المرة قدرنا نمسكه واجت الشرطة أخذته. قلنا يلا هيك الحمد لله، فممكن إنه يعني الشرطة تقدر إسا تعطينا خبر. فلحد اليوم أنا بعدني يعني حاولت أكثر من مرة نتصل على الشرطة، ما فيش حدا برد علينا. اللي قلنا على الأقل إنه يعطينا خبر، إنه قولوا لنا إنه فشلنا إنه نوصل للحقيقة، أو بس على القليل يعطوني خبر.
1: يعني تواصلوا معك على الأقل. طب أنت كيف عرفت يعني إنه مسكوا السارق؟
0: الشباب اللي بيشتغلوا في السوبر يعني صبروه وبعتولي صور والفيديو كيف مسكوه، وضلوا ماسكينه لحد ما أجت الشرطة ومسكته.
1: بالآخر الشباب اللي مسكوه الشرطة أجت بس مسكته بعدين
0: بس أجت أخذته الشرطة طبعا، بس أجت أخذته هني مسكوه ضلوا ماسكينه لحد ما أجت الشرطة.
1: كيف انت قلت يعني في رخصتك في هويتك في اشياء مهمه، المصاري راحت، التلفون راح، ولكن على
0: التلفون راح يعني بقول لك في يعني رخصتي كروت، بتعرف الواحد معه كثير كروت بالجزدان بيكون رخصه هويه كروت كبات خليم. فبعديها يعني بعدنا عم براكد اروح اعمل هويه واعمل رخصه سياره ورخصه سواقه اجددها. وللأسف يعني أنه الشرطة لحد اليوم يعني ما في أي خبر، يعني نقول في القضايا القتل في القضايا الكبيرة اللي بعاني منها مجتمعنا، فبالآخر بقدروش يوصلوا لها، مع أنه للأسف يعني بقدروا يعرفوا كل واحد شو عم يحكي ولا شو عم بوكل في بيته.
1: طيب نحن سنتابع مع الشرطة على أمل أن يكون رد منهن، وسنقوم بالإحاطة في حال كان ذلك. نريد أن نشكرك معك ريم، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لكم. شكرا. يا أنا سعيد.
1: نذهب الآن إلى توجه آخر لمواطنة أفادت بأنه أثناء تسوقها في أحد المتاجر متاجر الملابس حدثت خربطة من أكياس المشتريات ما أدى إلى أخذ مشترياتها عن طريق الخطأ من قبل زبون آخر. وتناشد هذه المواطنة عبر برنامج مسالك كل من كان فيها المتجر في ذلك الوقت أن أخذ كيس بالغلط أنه يعيد لها أو يتواصل مع المتجر أو حتى يتواصل معنا ربما للمساعدة ربما لإعادة هذه طبعا المشتريات والمقتنيات. ولا نتحدث عن سرقة نتحدث عن خطأ حصل في هذا الموضوع على أمل أنه من يستمع إلينا أن يقوم بإعادة هذه المشتريات. يعني واضح أنه من يستمع عارف أنه أواعي الإجابة مش أواعي فهو عارف حاله فبالتالي يمكن أن يتواصل معنا 046-11-6666 046-11-6666. نخرج إلى فاصل إضافي ومثل موضوع وصل.

0: في حياتنا عشرات المختصين اللي بيقدموا لنا نصائح توعوية وقائية من عالم الصحة والرعاية الطبية ومجالات عديدة أخرى.
1: شرب الكحول هو لجيل 24 ما فوق يعني السائق البالغ، أما السائق الشاب اللي هو من جيل 16 حتى 24 ممنوع منعاً باتاً، صفر نسبة الكحول.
2: لما يصير حادث إذا طبعاً في إصابات ممنوع منعاً باتاً أنت تزيح السيارة أو تقيم السيارة من المحل اللي وقع فيه الحادث.
3: لما إحنا منفوت قاصر تحت ال 18 على السجن إحنا منعلي يعني نسبة رجوعه للجريمة، إنه يرجع للجريمة 65%.
4: بالمختص المفيد.
0: تابعوني أنا عفاف شيني في برنامج المختص المفيد أيام الاثنين عند الساعة 2 ظهرا، ويعاد يوم الجمعة عند الساعة 12 صباحا.
5: في اليوم السادس نعيد ترتيب أوراق الأسبوع، نحلل ونتوقف عندما يستحق التوقف من السياسة.
6: طبعا وسائل الإعلام الإسرائيلية مشغولة بموضوع هذا الإعلان من قبل رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو.
5: إلى المجتمع والرياضة، ومن المحلي إلى الإقليمي.
7: مشكلتنا مشكلة واحدة، هي هدم البيوت في النقل.
8: مجتمعنا ينزف إذا بنحكي اليوم عن قصة العنف والجريمة.
5: وحتى مخضرم صوت الذكاء الاصطناعي يشاركون البرنامج.
9: مرحبا محمد، ومرحبا بأحبتنا المستمعين.
5: كونوا معي أنا محمد أبو العز محميد، وبرنامج اليوم السادس كل يوم جمعة من 8 حتى 10 صباحا عبر راديو الناس.
10: قبل ما يغمى علي متذكر لحظة، يا رب إذا بموت ارحمني، وإذا بعيش بنذر لك حياة.
4: خارج الضوء مع وديع عواودي.
10: كنت مفكر زي صحابي أسافر، أول شيء سافرت على ألمانيا ما زبطتش، قلت برتب وبطلع كم شهر في ألمانيا ما زبطت، رجعت وقررت أنه نطلع رومانيا أتعلم طب. أنا صياد سمك من صغري يعني، أنا راجع في يوم الأيام من صيد السمك وقعت في وادي، وقبل ما أغمى علي صليت، طبعا إنسان بخاف. يا رب إذا بموت ارحمني، وإذا بعيش بنذر لك حياتي.
0: خارج الضوء مع وديع عواودي كل يوم اثنين الساعة 7 مساء، ويعاد يوم الجمعة الساعة 3 بعد الظهر.
11: مسهلي مع فرات نصار.

0: وفي بذور الخير نريد أن نتوجه إلى مدينة شفا عمر. من هناك طبعا دائما في خامات بها المدينة رياضية وبكل المجالات، وهو الشخص متعدد المجالات، يعني مش فقط بالرياضة وممارسة رياضة الركض والعدو والمشاركة في ماراثون لارنكا الدولي الذي سيخوضه في الفترة القريبة، وسباق مسافة 42 كيلومتر، وأيضا يعمل في الصحافة في الشبكات الاجتماعية، تشاهدونه تقريبا في كل مكان. ربيع حنا بالمدينة شفا عمر، أهلا ربيع.
1: هلا هلا أخ فرات.
0: يعني أنا بعرف أنك بتشتغل بالصحافة بالشبكات الاجتماعية، أما رياضة الركض والعدو هاي جديدة.
1: هاي من وقت لما فاتت علينا الكورونا، أنت فاهم وقت الكورونا الواحد لازم يعمل شغلات عشان يطلع من هذا الضغط اللي كان.
0: حلو.
1: فروحنا لمجال الرياضة اللي هو بغير لك نفسية وبيعطيك طاقات إيجابية.
0: نعم. وبلشت تركض؟
1: بلشت أركض طبعا مسافات اللي هي قصيرة، يعني تعمل كيلومتر 2 كيلومتر، وقلت كيف بدي أكمل. فأنت بتعرف أنه أنا شخص اللي هو بتحدى كل إشي صعب، فتحديت الركض وعم نحكي على مثال مثل امبارح، يعني ركضت 25 كيلومتر على بدون توقف. هي هاي الهدف، أنك تركض بدون ما تتوقف وتعمل تحدي لنفسك.
0: وطبعا بيكون معك مرافق، انت بتعاني من يعني ضعف النظر البصر، فهل عندك مرافق ولا بدون؟
1: الصراحه لا، انا
0: بدون.
1: في في في في مجال اللي في اشخاص اللي هن كفيفين على الاخر اللي بيكون معهم مرافق، بس انا عندي شوي، عندي اللي بقدر اشوف المسافات شوي بعيده عني، اللي بقدر اشوف وين انا وشوفي قدامي واتفادى كل العقبات اللي بتيجي
0: بدون مرافق.
1: بدون مرافق.
0: وهذا كمان تحدي انت بتخوض.
1: هاي كمان تحدي. بين ما انت بدك تركز، يعني احنا بالبرنامج اللي انا معي في الساعة اللي بيعطينا على البرنامج المدرب، يعني انا مع مدرب ومجموعة. فانت بدك تركز تسمع يعني السرعات اللي انت بدك تركض عليها، يعني مش بتركض على هوا كيف انت بدك، بتبلش بسرعة بالنص بسرعة عندك سرعات تاني، فانت هندك تركز للساعة كمان، ودك تركز لكل العقبات اللي بتيجي قدامك، اللي هي الناس اللي بتركض قبالك، عواميد، أشجار، تكون كمان أنت طول الوقت حذر من هاي الأمور.
0: وربيع يعني هذا التحدي بيعطيك أكثر قوة إنك تكمل للأمام، شو رسالتك بالذات للي عندهم تحديات خاصة، شو بتقولهن؟
1: الرسالة اللي أنا بعطيك إياها واللي أنا أمنت فيها من زمان، وأنت بتعرفها كون أنا وياك كنا كمان في فترة
0: من زملاء في صحيفة الصنارة، صحيح،
1: كنا نشتغل مع بعض وكنت تشوف اللي. فأنا هنا نصيحتي لأي شخص عنده أي، طبعا هي مش مشكلة، هو هنا تحدي اللي هو لازم يتخطاه ويعبره، لأنه في حال ما تخطهوش وما عبروش راح يضلوا قاعد في البيت وقاعد ما يعملش إشي. فهون يعمل إشي ويثبت لنفسه إنه هو بيقدر. فيش شخص بيقدرش، دائما يحط الإصرار والأمل ويحط تحدي. يعني أنا أي إشي صعب بشوفه في طريقي ببعدش عنه، لا بروح عليه، طبعا بروح عليه اللي بشوف إنه أنا بقدر أعمله، بس في شغلات اللي هي أنا بحس إني ما بقدر عليها يعني بقربش عليها. ليه؟ لأنه ممكن إذا أنا بقرب عليها ممكن يكون خطر ليلي. فأنا هنا في في في في جيل اللي هو جيل عندي واعي، اللي بعرف وين أروح وين لا.
0: أكيد أنت بعيد عن الأكل اللي مش صحي، عن الدخان كمان أكيد،
1: كل إشي يعني
0: المشروبات الغازية.
1: يعني أنا بطريق إلى تحضير لماراثون لارنكا بشهر 11، أنا كل كيلو من وزني بنزلها بتفيدني أنا في الماراثون. يعني أنا من شهرين أنا صرت نازل كمان 8 كيلو بالوزن، هذا بتساعدني بالركض.
0: قديش نزلت بالفترة كلها عشان أنت تتجهز؟ يعني بالمجمل
1: لحد إسا 8 كيلو وبعدين لخمسة. بس فراد بنطيك معلومة، أنا كان وزني الأساسي وصلت ل 115 كيلو.
0: واليوم أنت قديش؟
1: اليوم أنا تقريبا 80.
0: كل احترام، كل احترام ربيع، يعني واصل التحدي، وإحنا سنواصل متابعتك دائما. وانت يعني عن جد شخصيه اللي لازم الواحد دائما يتابعها ودائما اياه. هون بنشوف فيديوهات ربيع

0: حدا بيركض معك، في فيديوهات اللي كانت كان مرافقين يركضوا معك.
1: المرافقين اللي هن مش مرافقين، اللي لا، في فرق بين المرافق اللي بيكون رابط ايده بايدي، بس هون لا، انا بركض مع ناس
0: بدون ربط، أصدقاء بدون أصدقاء حبل او خيط او اي شيء.
1: حبل، بس انا بركض بدون حبل. وانا
0: هذا ماراثون القدس، احنا هسه الفيديوهات اللي بنعرضها
1: بالقدس.
0: وين كان
1: هذا؟ هذا كان على الاغلب بشهر 3، هذا قبل ما تبلش الحرب بيوم. وانا الاكثر يعني، حتى المدرب بقول لي يعني، انا لما براس لما بقعد اصور بالتلفون بقول لي يعني كل الاحترام لك، يعني انت بتصورنا وايدك بتهزش، يعني عم بتحكي على انه شخص يركض ويصور، هذا مش اشي هوين. كمان
0: ربيع استمر، وكل احترام لك، بدي اسمعك انه اجازه بوليل ونوي بنحاول. طيب باخر الساعة اخر العدد في لك ونوي، لا يلا اسا اسمعها، بنهديها لك بكل طاقم راديو الناس وبرنامج مساء.

0: وانزل بسقف حلم.
1: نستمر مع الأغنية في نهاية الساعة وفي نهاية العدد. أحمد مكي البطل.
0: البطل في فيلمك ارمي توكالك على الخالق واخلص الاهل.
1: طيب يلا. نستمر في بذور الخير برنامج مسهل عبر أثير راديو الناس. بجيك أبو راسم ربع بقول لك الصحافة العربية بتعطيش مجال لبذور الخير والنجاحات، عيب مش حلو. نذهب الآن إلى مشاركة مميزة لجوقة نور لأصحاب الهمم التي أحيت أمسية طربية في رسالة تؤكد أن الفن مساحة للجميع وأن الموهبة لا تعرف الحدود. ينضم إلينا عز خلايلي مدير معهد المجد للموسيقى في مجد الكروم. أهلا بك أخ عز.
2: أهلا بك أستاذنا حبيبنا.
1: يعني هاي الإنجازات مجد الكروم دائما موجودة على المنصات بكل شيء، كمان في مع جوقة النور.
2: مجد الكروم هي تعتبر من البلاد اللي فيها ثقافة الموسيقى مهمة جدا، وأنا برفع راسي إنه عن جد إحنا عم نشتغل على هيك شيء. جوقة نور هي بس عشان أول إشي تحية لك، تحية لكل مستمعين راديو الناس، تحية لمبدا فرحات اللي كان حلقة وصل بيننا. طبعا جوقة نور صلها 7 سنين قائمة موجودة، هي من ذوي الاحتياجات الخاصة، احنا بنقول ذوي الهمم، بين قوسين ذوي الاحتياجات الخاصة. أسسناها أنا وعاملي اجتماعي من المصري اسمها ناريمان حسن، بوجه لها أحسن تحية وبتشكرها على تعبها. الجوقة هي من كان بلشنا بحوالي 3 أو 4 أعضاء، اليوم عندنا أكثر من 12 عضو جميعهم من ذوي الاحتياجات الخاصة. هذا المشروع هو مشروع مميز جدا، ما صار قبل وما حدا فكر فيه. فشكرا لكم كراديو انه انتم كمان عم تنطونا انه احنا نطلع ونحكي عن الجوقة، وبلكي ان شاء الله غيرنا بسمع وبنضم للجوقة وبصير في لها دعم.
1: وكيف الامكانية انه انضمام كأعضاء، وايضا شو الدعم اللي بدكم اياه؟ بلكي بالفعل رجل اعمال من رجال اعمال الموجودين بكثرة، ومنطقتكم في كثير رجال اعمال اللي ممكن يساعد.
2: صحيح صحيح. شوف فراد، احنا عملنا كذا امسيات، الامسيات اللي مونوها يعني طبعا في مصاريف في الامسيات، هن رجال اعمال وهن ناس كمان بسطة مثلنا عاديين، يعني حبوا ان يدعموا هيك مشروع لان شافوا فيه انه موضوع انساني في الاساس. وعملنا امسيات عندنا في البلد، عملنا في عرابي، عملنا كنا قبل كم يوم على شاطئ حيفا، كان امسيه كثير رائعه، وكانت امسيه اللي هي مفتوحه للجميع يعني. وكان في بتشكره نائب الرئيس فاخر بياتسي اجا ودعمنا،
1: فاخر دائما بدعم دائما بكل مكان موجود.
2: حبيبنا فاخر بوجه له تحيه، وعن جد كل انسان شارك، كل انسان بدعم هيك جوقه، أنا بالنسبة لي كل الاحترام له، لأنه هاي جوقة اللي عن جد بحاجة إنه الناس تمد إيدها. يعني إحنا عندنا في البلاد في كتير جوقات اللي هي من عازفين ماهرين اللي بيعتمدوا على النوطة وبقروا وإلى آخره موسيقيين، ولكن جوقة لذوي الاحتياجات لأول مرة في تاريخ الدولي حدا بفكر في هيك موضوع. فإحنا في طلبين، يعني أنا بدي أستغل هالكلمتين، في طلبين. إن أول طلب إنه أي إنسان بيشوف إنه في حدا حواليه عنده هاي

0: الهواية هي عزف أو غناء ومش ملاقي إطار لابنه لأخوه لصاحبه إلى آخره لابن بلده وطبعا بده يكون من ذوي الاحتياجات عنده إعاقة معينة لأنه إحنا بس اللي معنا هني من ذوي الاحتياجات ومش ملاقي إطار إحنا مستعدين نضمه مستعدين نيجي لعنده ونشوف شو إمكانياته ونمرنه وينضم لأنه إحنا نعمل الجوقة كجوقة قطرية هي صارت قطرية صارت من كثير بلاد ولكن أنا معني أنه كمان تصل للعالمية بإذن الله ومعني أنه يكون من كل الطوائف الناس هون بحاجة موضوع هو موضوع إنساني بحاجة لدعم فالجوقات الكبيرة كله بدعمها بس شو مع الناس اللي هي ما بتقلش عن اي انسان عادي ما بتقلش
1: متامل انه بعد هذا البث عن جد يكون في دعم ويتوجهوا لكل الدعم ونحن سندعم وسنتابع واحنا منصتنا دائما جاهزه لكم
0: شكرا لك يا غالي
1: خليلي شكرا لك على
0: حبيب قلبي
1: خلي شكرا مدير معهد المجد للموسيقى في مجد الكروم
0: نهارك سعيد
1: طبعا نستمر ونبدأ نطلق هذه المرة الأولى من خلال برنامج مساهلة ومع اقتراب موعد العودة إلى مقاعد الدراسة كل ما يتعلق بالجاهزية الاستعدادات الكتب القرطاسية الحقائب وما إلى ذلك إذن هذه هي الفرصة لكي نطرح هذه المواضيع وهذه المبادرات الطيبة الموجودة في بذور الخير اليوم أيضا مشروع تبادل الكتب المدرسية في باقة الغربية المشروع يهدف إلى على الوزن يهدف إلى تخفيف الأعباء وتعزيز ثقافة العطاء برضو على الوزن معنا ردينا مصاروي من مجموعة العطاء نحيا أهلا بك
2: أهلا وسهلا فيك
1: حدثينا عن المشروع لو سمحتي
2: مشروعنا إحنا بلش تقريبا من 8 سنوات كنا إحنا كمجموعة نسوية مبادرة نسوية كنا نجمع الكتب من الأهالي ونرتبها ونصنفها في البيت على أساس إنه إحنا ندعم الأسر المتعففة فبعد فترة تقريبا من سنتين المشروع أخذ حيز وصرنا نتعامل مع مركز مكان يدعمونا أعطونا محل برعاية بلدية باقة الغربية طبعا أعطونا محل وبلشنا نأخذ الكتب من الأهالي بإيمان إنه الكتاب له حياة أخرى ما نتركه على الرف
1: وإنه الكتاب أو ما نرميه
2: ما نرميه أكيد صحيح. إنه إله حياة أخرى ممكن إحنا نستصلح فيه ملان شغلات نرتبه إحنا عنا طبعا على أساس إنه نذكر إنه الكتاب المستعمل إحنا ما بنأخده هيك مستعمل وما منرتبه بالعكس عنا طلاب جامعيين اللي عندهم ساعات المنحة فمنشتغل قدراتهم هاي الطيبة منرتب الكتب منصنفها شو داخل في المنهاج شو طالع من المنهاج اللي بده ترتيب منرتبه ومنعيد للكتاب حياته يعني فيه إمكانية إنه يستعمل مرة أخرى كما كنا من قبل يعني
1: وعمليا مثل هاي المبادرة كيف يمكن التوجه كيف يمكن التعامل معكم هناك أرقام عن طريق الشبكات الاجتماعية ساعات العمل
2: إيه أكيد إحنا مشروعنا رح يبلش بأول 8 إحنا حاليا عنا أسبوع بنستقبل الكتب بدون استلام للأهل كل الأهل بنعلن على الشبكات عن طريق البلدية عن طريق كل المواقع عندنا أيام استقبال للكتب وتجميع بعدها منصنفها منرتبها حسب المنهاج منستصلح الكتب الكتب اللي غير صالحة ما منوخدها وبنفتح عندنا أسبوع كامل من أول 8 عندنا أسبوعين كاملات اللي هي كمان بنقدر نستقبل وطبعا ومنوزع
1: بتشوفوا في تعاون من مجتمع البقاوي؟
2: جدا وحتى من باقة وضواحيها من زيمر من جات من يمة من كل المناطق اللي حدنا من ميسر كتير بدعمونا يعني كتير مدارس مرات تتواصل معانا إنه إحنا عنا مجموعة كتب في المكاتب مثلا إحنا ما عدناش نستعملها أو برضو الأهل تركوها عنا فبيجيبولنا إياها عن جد جدا مشكورين يعني برضو إحنا عنا مع مدراء المدارس إحنا برضو بنتعامل مطلب منهم آخر السنة الطلاب اللي مثلا إخوتهم بعدهم صغار والطالب انتقل من مرحلة إعدادية لمرحلة ثانوية بنتواصل معهم وبناخذ الكتب
1: طيب ونحن سنستمر بالمتابعة قلتي أول 8 متأمل يكون هناك تجاوب وتعاون أكثر وأن تنتشر مثل هذه المبادرات في جميع البلدات العربية رضينا مصاري مجموعة العطاء نحيا شكرا لك على هذه المداخلة
2: يعطيك ألف عافية ونهارك سعيد
1: إذن نحن أيضا نقول بأنه انطلقنا بالفعل من هذا العدد وفي

الأعداد القادمة والآتية وصولا إلى افتتاح السنة الدراسية، مع تسليط الضوء أيضا على مثل هذه المبادرات المتعلقة بالعودة إلى مقاعد الدراسة. هناك من يستمع الآن ويقول بكير، مش بكير لأنه الوقت يمر بسرعة، وبالتالي هناك من هو بحاجة إلى القرطاسيات، الكتب، الحقائب والتجهيز للعودة إلى مقاعد الدراسة، خاصة الأسر المتعففة لمستوري الحال، ونحن سنكون عنوانا لهؤلاء. 0544-515-117 0544-515-117 وأيضا 04-611-6666 04-611-6666 0544-515-117.

ميت فدان تفاني أحمد مكي الواحد والوحيد. وصل إلى نهاية هذه الساعة وهذا العدد برنامج مساهل. نذكر بالأرقام 0544-515-117 0544-515-117 رسالة رسائل نصية صوتية 0461-166-66 0461-166-66. نشكر طبعا الطاقم عشان يصل لكم هذا العدد إن كان مرئي أو مسموع. في التحرير والإنتاج ميسى عساف، محمد علي أبو ليل في الهندسة الإذاعية، جواد العمر في إخراج والتصوير. للقاء.

0: ثلاث تخصصات جديدة وفرصة واحدة لتبدأ مستقبلك. الكلية الأكاديمية سخنين تفتح باب التسجيل لبرامجها الأكاديمية الجديدة. BA علم نفس بسيخولوجيا، هندسة أنظمة ذكية وروبوتيكا، ورقاتها تكنولوجيا، تدريس علم الحاسوب وعلم البيانات، ورقات مدعيها محشيف بمدعيها نيتونين. برامج عصرية، تأهيل أكاديمي بأعلى جودة وبيئة تعليمية قريبة منك لتبني مستقبلك بثقة. الكلية الأكاديمية سخنين بتفهمك وقريبة منك. للتفاصيل 0490-580-000 أو عبر الإنترنت sakhnin.ac.il.
1: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
2: تحت رعاية الملكية السامية 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
3: بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة الأردنية.

الأخبار من راديو الناس، أنا محمد مجدلي وإليكم التفاصيل. اعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي 50 شخصا في قرية تل قرب نابلس، وفرضت تقييدات كبيرة على السكان عقب مقتل مستوطنين إسرائيليين بالأمس في اشتباك مع فلسطينيين قرب القرية. قتل الجيش الإسرائيلي 4 منهم رميا بالرصاص. هذا وافدت مصادر فلسطينية بأن الجيش اقتحم قريتي فرعون جنوب طول كرم وبرقين قضاء جنين في الضفة الغربية، بالإضافة إلى قرية قريوت جنوب نابلس، وأطلق قنابل الغاز المسيل للدموع صوب شبان فلسطينيين حاولوا التصدي للقوات. قال وزير الأمن ورئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق مشي علون إن الأحداث الأخيرة في قرية تل هي سياسة إرهاب يهودي في الضفة الغربية. واعتبر يعلون أن اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين ليست أحداثا فردية، بل هي جزء من سياسة حكومية ممنهجة تهدف إلى فرض السيطرة على الأراضي الفلسطينية على حد تعبيره. في قطاع غزة، أفادت مصادر محلية بأن غارات الجيش الإسرائيلي قتلت 3 أشخاص وأدت إلى إصابة آخرين خلال الساعات 24 الماضية. ووفق المعلومات الواردة، فإن الغارات طالت مواقع مختلفة في القطاع، منها مخيم المغازي في وسط قطاع غزة، بالإضافة إلى مجمعات سكنية في مدينة غزة شمالي القطاع. أعلنت المملكة العربية السعودية شن غارات جوية على مواقع عسكرية تابعة للحوثيين في مدينة الحديدة في اليمن الليلة الماضية. وأشار بيان قوات التحالف العربي بقيادة السعودية إلى أن الغارات جاءت ردا على هجمات الحوثيين وإعلان فرض حظر الملاحة البحرية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لم يتخذ قرارا بعد بشأن شن ضربات عسكرية واسعة على إيران. وأكد ترامب أن أمام إدارته خياران بشأن إيران، إما مواصلة الضربات وتدمير قدراتها أو التوصل إلى اتفاق على حد تعبيره. وصل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى سوريا اليوم في زيارة هي الأولى منذ عام 2009 التي أجراها في حينها الأمين العام للمنظمة بان كيمون. ومن المتوقع أن يدعم غوتيريش خلال زيارته ولقائه بالرئيس السوري أحمد الشرع أن يدعم المرحلة الانتقالية السياسية بعد أكثر من 13 عاما من الاضطرابات والحروب الدائرة في البلاد. وافقت غالبية الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية على إعفاء المدعي العام كريم خان من منصبه بعد اتهامات بالاعتداء الجنسي على موظفة في طاقمه. وافادت مصادر سياسية بأن 82 عضوا من أصل 125 صوتوا لصالح عزل خان، الذي أصدر مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين بتهم جرائم حرب في غزة وعلى رأسهم بنيامين نتنياهو. أصيبت امرأة تبلغ من العمر 50 عاما بجروح خطيرة

0: جراء انقلاب مركبتها عن أحد الجسور المحاذية لشارع أيالون في مركز البلاد، ونقلت الفرق الطبية المصابة إلى مستشفى إخلو في مدينة تل أبيب لتلقي العلاج، فيما باشرت الشرطة بتنظيم السير عقب الازدحامات المرورية التي تسبب بها الحادث. أصيب رجلان مساء أمس بجروح تتراوح بين الخطيرة والمتوسطة جراء تعرضهما لإطلاق نار في بلدة إكسال، ونقلت الفرق الطبية المصابين إلى مستشفى هعيمك في العفولة لتلقي العلاج، فيما بشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة. إلى حالة الطقس. يكون الجو حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية. ختام الموجز، إلى اللقاء.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. تقريبا دقيقة. تموز، الشهر السابع في السنة الميلادية، وأصل تسمية هذا الشهر بابلية، وهو شهر كرس للإله ابن إب ويعني شمس الربيع. ومن معاني هذا الشهر ابن الحياة أو الابن البار أو الابن الذي يقوم أو يبعث. وهذا المعنى الأخير هو المتعلق بأسطورة تموز التي تشير إلى الإله الذي يموت ويقوم منتصراً على موته. وكان اسم الإله لدى السومريين دموزي، ولدى البابليين تموز، ولدى الفينيقيين أدونيس، وهو الاسم المعروف للشاعر الكبير علي أحمد سعيد الذي اتخذ من أسطورة أدونيس خطاً في مسيرته الأدبية. ومن المعروف أن شهر تموز هو شهر حلو الفاكهة، تنضج فيه ثمار الصبر والتين والبطيخ. ومن الأمثال الشعبية المتعارفة حول هذا الشهر: تموز بتغلي المي بالكوز، أو تموز كنز مياتك لتعوز.
0: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

0: تحت الرعاية الملكية السامية، 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر e-tadkara.com. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
1: بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
2: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس IL؟ أولاً، الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة، بتمكنوا منيح. ثانياً، الدورة أونلاين، يدرسوا على راحتهن وبعيدوا المادي قد ما بدهن. ثالثاً، الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس IL، بسيخومتري الدولة.
3: 30/7، احفظوا التاريخ، مش يوم عادي ولا مناسبة عادية، إنجازين كبار بيوم واحد. تدشين الكلية الأكاديمية سخنين ككلية أكاديمية عامة، وبنفس اليوم تخريج فوج جديد من حملة اللقب الأول واللقب الثاني. إنجاز، فخر وبداية مرحلة جديدة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. لمزيد من التفاصيل 049-05-8000 أو عبر الإنترنت sakhnin.ac.in.

0: الانتقال بين المراحل التدريسية يلزم تحضير شامل للطالب من أجل زيادة فرص النجاح. قلم الناصرة مع برنامج خاص التحضير للصف الأول، التحضير للصف السابع، والتحضير للصف العاشر، ولقاءات فردية أو جماعية بكافة المواضيع لكافة الأجيال. سارعوا في تسجيل أبنائكم 055-985-1181 أو زوروا موقعنا kalam.co.in.
1: بتحبوا تشتروا من برايمارك، سيفورا، زارا، نايك، بوكينج وأديداس؟ هاي بس مجموعة من الماركات المشاركة فقط في بريد فينانسي. تشتروا من الماركات المشاركة وتحصلوا على استرجاع نقدي بنسبة 10% على مشترياتكم خارج البلاد أو أونلاين مباشرة إلى بطاقة ماستر كارد المشحونة. سارعوا للفروع أو اطلبوا البطاقة الآن عبر موقع بريد إسرائيل. تمنح الأهلية للاستفادة من العرض مقابل مشتريات تراكمية بقيمة 250 يورو على الأقل خلال فترة الحملة لدى المتاجر المشاركة، وذلك وفقاً للشروط والأحكام الكاملة للحملة.
2: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتب الشعبي دكان المستورد بالناصرة.
3: النجاح بالمستقبل بده تخصصات بتفتح لك أبواب المستقبل. ثلاث تخصصات جديدة وفرصة واحدة لتبدأ مستقبلك. الكلية الأكاديمية سخنين تفتح باب التسجيل لبرامجها الأكاديمية الجديدة. BA علم نفس بسيخولوجيا، هندسة أنظمة ذكية وروبوتيكا، هرؤاتها تكنولوجيا، تدريس علم الحاسوب وعلم البيانات، هرؤات مدعيها محشيف بمدعيها نيتونين. برامج عصرية، تأهيل أكاديمي بأعلى جودة وبيئة تعليمية قريبة منك لتبني مستقبلك بثقة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك.

0: للتفاصيل 0490-580-000 أو عبر الإنترنت sakhnin.ac.il.
1: حملة الموسم في أحذية زاهي صليبة شفا عمرو وسخنين، 1 = 3، اشتري قطعة واحدة واحصل على قطعتين مجانا.
2: أحذية زاهي صليبة مع خطوة
3: خاضع لشروط الحملة.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو الناس، أنا محمد مجدلي وإليكم التفاصيل. اعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي 50 شخصا في قرية تل قرب نابلس، وفرضت تقييدات كبيرة على السكان عقب مقتل مستوطنين إسرائيليين بالأمس في اشتباك مع فلسطينيين قرب القرية. قتل الجيش الإسرائيلي 4 منهم رميا بالرصاص. هذا وأفادت مصادر فلسطينية بأن الجيش اقتحم قريتي فرعون جنوب طول كرم وبرقين قضاء جنين في الضفة الغربية، بالإضافة إلى قرية قريوت جنوب نابلس، وأطلق قنابل الغاز المسيل للدموع صوب شبان فلسطينيين حاولوا التصدي للقوات. قال وزير الأمن ورئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق موشي يعلون إن الأحداث الأخيرة في قرية تل هي سياسة إرهاب يهودي في الضفة الغربية. واعتبر يعلون أن اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين ليست أحداثا فردية، بل هي جزء من سياسة حكومية ممنهجة تهدف إلى فرض السيطرة على الأراضي الفلسطينية، على حد تعبيره. في قطاع غزة، أفادت مصادر محلية بأن غارات الجيش الإسرائيلي قتلت 3 أشخاص وأدت إلى إصابة آخرين خلال الساعات 24 الماضية. ووفق المعلومات الواردة، فإن الغارات طالت مواقع مختلفة في القطاع، منها مخيم المغازي في وسط قطاع غزة، بالإضافة إلى مجمعات سكنية في مدينة غزة شمالي القطاع. أعلنت المملكة العربية السعودية شن غارات جوية على مواقع عسكرية تابعة للحوثيين في مدينة الحديدة في اليمن الليلة الماضية. وأشار بيان قوات التحالف العربي بقيادة السعودية إلى أن الغارات جاءت ردا على هجمات الحوثيين وإعلان فرض حظر الملاحة البحرية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لم يتخذ قرارا بعد بشأن شن ضربات عسكرية واسعة على إيران. وأكد ترامب أن أمام إدارته خياران بشأن إيران، إما مواصلة الضربات وتدمير قدراتها أو التوصل إلى اتفاق، على حد تعبيره. وصل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى سوريا اليوم في زيارة هي الأولى منذ عام 2009 التي أجراها في حينها الأمين العام للمنظمة بان كي مون. ومن المتوقع أن يدعم غوتيريش خلال زيارته ولقائه بالرئيس السوري أحمد الشرع أن يدعم المرحلة الانتقالية السياسية بعد أكثر من 13 عاما من الاضطرابات والحروب الدائرة في البلاد. وافقت غالبية الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية على إعفاء المدعي العام كريم خان من منصبه بعد اتهامات بالاعتداء الجنسي على موظفة في طاقمه. وأفادت مصادر سياسية بأن 82 عضوا من أصل 125 صوتوا لصالح عزل خان، الذي أصدر مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين بتهم جرائم حرب في غزة وعلى رأسهم بنيامين نتنياهو. أصيبت امرأة تبلغ من العمر 50 عاما بجروح خطيرة جراء انقلاب مركبتها عن أحد الجسور المحاذية لشارع أيالون في مركز البلاد. ونقلت الفرق الطبية المصابة إلى مستشفى إخلو في مدينة تل أبيب لتلقي العلاج، فيما باشرت الشرطة بتنظيم السير عقب الازدحامات المرورية التي تسبب بها الحادث. أصيب رجلان مساء أمس بجروح تتراوح بين الخطيرة والمتوسطة جراء تعرضهما لإطلاق نار في بلدة إكسال. ونقلت الفرق الطبية المصابين إلى مستشفى هعيمك في العفولة لتلقي العلاج، فيما بشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة. إلى حالة الطقس.

0: يكون الجو حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية. ختام الموجز، إلى اللقاء.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

سهل على طول. انت يا عيوني جوا عيوني وقلبي بتغير.

0: بتحبوا تشتروا من برايمارك، سيفورا، زارا، نايك، بوكينج وأديداس؟ هاي بس مجموعة من الماركات المشاركة فقط في بريد فينانسي. تشتروا من الماركات المشاركة وبتحصلوا على استرجاع نقدي بنسبة 10% على مشترياتكم خارج البلاد أو أونلاين مباشرة إلى بطاقة ماستر كارد المشحونة. سارعوا للفروع أو اطلبوا البطاقة الآن عبر موقع بريد إسرائيل. تمنح الأهلية للاستفادة من العرض مقابل مشتريات تراكمية بقيمة 250 يورو على الأقل خلال فترة الحملة لدى المتاجر المشاركة، وذلك وفقاً للشروط والأحكام الكاملة للحملة.
1: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس IL؟ أولاً، الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة، بتمكنوا منيح. ثانياً، الدورة أونلاين، يدرسوا على راحتهن وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً، الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس IL، بسيخومتري الدولة.
2: سارعوا في تسجيل أبنائكم 055-98-5111 أو زوروا موقعنا قلم.co.in.
3: تحت الرعاية الملكية السامية.

0: أربعة عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة الأربعون من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر e-tadkara.com. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
1: بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة الأردنية.

هي صوت البوق يغني وانت ماشي في حضن رملة. هي اتموسفير يحلي فجأة صوت مزيكا يالا يالا يالا فوق. هي ليل مليان نجوم عالبحر بيرفلكت نور.

0: دارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
1: النجاح بالمستقبل بده تخصصات بتفتح لك أبواب المستقبل. ثلاث تخصصات جديدة وفرصة واحدة لتبدأ مستقبلك. الكلية الأكاديمية سخنين تفتح باب التسجيل لبرامجها الأكاديمية الجديدة. BA علم نفس بسيخولوجيا، هندسة أنظمة ذكية وروبوتيكا، هرؤاتها تكنولوجيا، تدريس علم الحاسوب وعلم البيانات، هرؤات مدعيها محشيف بمدعيها نيتونيم. برامج عصرية، تأهيل أكاديمي بأعلى جودة وبيئة تعليمية قريبة منك لتبني مستقبلك بثقة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. للتفاصيل 0490-580-000 أو عبر الإنترنت sakhnin.ac.il.
2: تحت الرعاية الملكية السامية 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
3: بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة الأردنية.

الأخبار من راديو الناس، أنا أنس غنايم وإليكم التفاصيل. اعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي 50 شخصا في قرية تل قرب نابلس، وفرضت تقييدات كبيرة على السكان عقب مقتل مستوطنين إسرائيليين بالأمس في اشتباك مع فلسطينيين قرب القرية. قتل الجيش الإسرائيلي 4 منهم رميا بالرصاص. هذا وأفادت مصادر فلسطينية بأن الجيش اقتحم قريتي فرعون جنوب نابلس وبرقين قضاء جنين في الضفة الغربية، بالإضافة إلى قرية قريوت جنوب نابلس، وأطلق قنابل الغاز المسيل للدموع صوب شبان فلسطينيين حاولوا التصدي للقوات. قال وزير الأمن ورئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق موشي آلون إن الأحداث الأخيرة في قرية تل هي سياسة إرهاب يهودي في الضفة الغربية. واعتبر آلون أن اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين ليست أحداثا فردية، بل هي جزء من سياسة حكومية ممنهجة تهدف إلى فرض السيطرة على الأراضي الفلسطينية. في قطاع غزة، أفادت مصادر محلية بأن غارات الجيش الإسرائيلي قتلت 3 أشخاص وأدت إلى إصابة آخرين خلال ساعات 24 الماضية. وأفق المعلومات الواردة، فإن الغارات طالت مواقع مختلفة في القطاع، منها مخيم المغازي في وسط غزة، بالإضافة إلى مجمعات سكنية في مدينة غزة شمالية القطاع. أعلنت المملكة العربية السعودية شن غارات جوية على مواقع عسكرية تابعة للحوثيين في مدينة الحديدة في اليمن. وأشار بيان قوات التحالف العربي بقيادة السعودية إلى أن الغارات جاءت ردا على هجمات الحوثيين وإعلان فرض حظر الملاحة الجوية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لم يتخذ قرارا بعد بشن ضربات عسكرية واسعة على إيران. وأكد ترامب أن أمام إدارته خياران بشأن إيران، إما مواصلة الضربات وتدمير قدراتها أو التوصل إلى اتفاق على حد تعبيره. وصل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى سوريا اليوم في زيارة هي الأولى منذ عام 2009 التي أجرها في حينها الأمين العام للمنظمة بان كي مون. ومن المتوقع أن يدعم غوتيريش خلال زيارته ولقائه بالرئيس السوري أحمد الشرع المرحلة الانتقالية السياسية بعد أكثر من 13 عاما من الاضطرابات والحرب الدائرة في البلاد. وافقت غالبية الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية على إعفاء المدعي العام كريم خان من منصبه بعد اتهامات بالاعتداء الجنسي على موظفة في فريقه. وأفادت مصادر سياسية بأن 82 عضوا من أصل 125 صوتوا لصالح عزل خان، الذي أصدر مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين بتهم جرائم حرب على رأسهم بنيامين نتنياهو. أصيبت امرأة تبلغ من العمر 50 عاما بجروح خطيرة جراء انقلاب مركبتها عن أحد الجسور المحاذية لشارع أيالون في مركز البلاد. ونقلت الفرق الطبية المصابة إلى مستشفى يخلف في مدينة تل أبيب لتلقي العلاج، فيما باشرت الشرطة بتنظيم السير عقب الازدحامات المرورية التي تسبب بها الحادث. أصيب رجلان مساء أمس بجروح تتراوح بين الخطيرة والمتوسطة جراء تعرضهما لإطلاق نار في بلدة إكسال. ونقلت الفرق الطبية المصابين إلى مستشفى هايمك في العفول لتلقي العلاج، فيما باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة. وإلى أحوال الطقس. يكون الجو حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية. ختام النشرة، إلى اللقاء.

المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: الاحتواء مع روان شحوك سمعان.
1: مرحبا وأهلا وسهلا فيكم مستمعاتنا ومستمعينا عبر أثير راديو الناس 103.3 و107.8 FM. يسعد أوقاتكم بكل خير، معكم روان شحوك سمعان بحلقة جديدة من برنامج احتواء. بتذكر هيك قبل تقريبا 7 سنين بمثل هاي الفترة ابني كان بده يطلع على الصف الأول، وبتذكر قديش كان عندي خليط غريب من المشاعر، حماس، فرحة، خوف وقلق. وبالرغم من أني أخصائية وبشتغل مع أطفال وأهل وبعطي إرشاد بهذا الموضوع، وبالرغم من أني كنت متأكدة أنه ابني جاهز للصف الأول، بس لما صار الموضوع ابني أنا كان الإحساس مختلف تماما. بتذكر أول يوم وصلته على الصف تركته وطلعت، ولما وصلت على السيارة قعدت وبكيت. ويمكن وقتها فهمت أكتر أنه مهما كان عنا وعي ومهما كانت عنا معرفة ومهما بنعرف أنه لازم نكون أقوياء قدام أولادنا، نعطيهم ثقة ونتركهم شوي شوي يستقلوا ويواجهوا العالم لحالهم، بالنهاية إحنا أهل وأولادنا يمكن أكتر نقطة حساسة بحياتنا، وقدامهم مرات كل اللي بنعرفه نظريا بصير أصعب بكتير نطبه. بعدها بسنين لما إجا دور بنتي إنها تدخل للصف الأول كانت التجربة شوي مختلفة، مش لأنه ما كان في مشاعر أو خوف أو توتر أو حماس، بس لأنه هاي الفترة أنا كمان كنت أعرف أكتر شو مستنينا. كنت شايف التجربة من أولها لآخرها مع أخوها، شفت كيف الطفل بيدخل على عالم جديد شوي شوي بيتعلم وبتأقلم معه وبيبقى مكانه وثقته بتكون عالية بنفسه. وصرت أعرف إنه مثلها مثل أخوها، كيف هو قدر هي كمان رح تقدر. واليوم إحنا بهاي الفترة من السنة بعرف إنه في كتير أمهات وأباء عايشين إسا بالضبط هاي المشاعر، وفي طفل بعد أسابيع رح يحمل شنته ويفوت لأول مرة على الصف الأول، وفي كمان أطفال اللي هني بالسنوات القريبة رح يفوتوا على الصف الأول، والأهل عم بيسألوا هل ابني جاهز للصف الأول، شو لازم يعرف وشو لازم نعمل معه. احنا حكينا بحلقات قبل عن الجهوزية للصف الأول، رح نحكي أكيد بعد من نواحي مهنية وتخصصية مختلفة، بس اليوم حبيت نسمعها من داخل الصف من معلمة طفولة مبكرة عندها 26 سنة خبرة بالمجال، المعلمة خولة دكور. معلمة خولة برحب فيكي معنا بالاستوديو، أهلا وسهلا فيكي.
2: أهلين.
1: أول إشي أنا يعني كأخصائية علاج وظيفة بشغل كتير مع الأهل على مفهوم الجهوزية للصف الأول، وفي كتير جوانب مختلفة اللي إحنا كأخصائيين نحكي عليها، وزي ما بقول إنه المعلمة الموجودة بالحق اللي بتشتغل كتير مع أهالي بتواجه كتير تعنقول صعوبات إذا كان بالتعامل مع الأهالي أو مع الأطفال، بحس إنه ممكن تفرجك وجهة نظر اللي هي جدا مهمة لنكشفها والأهل يعرفوها كمان ويتعرفوا عليها. ف كتير أمور رح نحكي عليها اليوم، ورح نبدأ أنا وياك بالبداية على موضوع جدا مهم اللي هي المهارات اليومية اللي مهم تكون عند الولد. لما إحنا بنجي نحكي على طفل اللي هو طالع الصف الأول، كتير أهل بيفكروا أول إشي إنه هل بيعرف الحروف الأرقام، هل بيعرف يكتب اسمه، بس نروح على الأشياء اللي هي أبسط من هيك ومع هيك تأثيرها كتير كبير جوا الصف. بعيد عن الكتب والأحرف، شو المهارات اليومية البسيطة اللي بتخلي الطفل فعلا يكون فايت على الصف بأكثر ثقة واستقلالية، اللي بتساعده يكون أكثر هيك متمرس داخل الصف من الأيام الأولى؟
2: أول إشي أهلا فيكي، شكرا على الاستضافة.

0: التعامل مع الطلاب، إنه يشتغل بمجموعة بعرف يعبر عن حاله كتير أهم من إنه يعرف الأرقام والحروف. ممكن يوصلني طالب بيعرف الأرقام والحروف بس ما عنده هاي، عنده خوف، ما عنده هاي المهارات،
1: ما عنده ثقة بنفسه، وكتير متعلق بأهله. أكيد. بس كمان هيك بحس إنه هذا الجانب مع المخولة كمان مش لازم نهمله. يعني ممكن أنا كأم أو كأب اللي أنا اللي تعنقول سنة أشتغل مع ابني على الأحرف ومع هيك ابني بعده مش يعني فايت على الصف الأول مش عارفهم، هذا الاشي ممكن كمان يضوي ضي احمر للاهل. يعني احنا ده الجانب مش لازم نهمله، بس احنا بنحكي كمان انه المهارات اليوميه هي اساسيه جدا عشان الولد يقدر يفوت بثقه على الصف الاول، انه هاي الاشياء اللي نقدر نسكر فجوات ونشتغل عليها بعدين. مزبوط،
0: اكيد اكيد. الولد لما بيكون عنده استقلاليه كمان، انا يمكن لاني عم بحكي من ارض الواقع ومن الاشياء اللي سنين اللي بشوفها، الولد اللي بيجي على الصف عنده استقلاليه، مش خايف، عنده حب للتعلم، حتى لو بعرفش ولا حرف بيعرفه بعدين، حتى لو بعرفش عد بصير يعرف. ممكن يوصلني على الصف طالب بيعرف معلمين ومشتغلين عليه، بيعرف أحرف بيعرف أرقام، بس بعد شوي بتلاقي أنه الطالب اللي إجا مش عارف هاي الأشياء، بس هو عنده أكبر ثقة بنفسه، عنده استقلالية أكثر، مش خايف، مع الوقت بيتقدم أكثر.
1: حلو. إذا بدنا نحكي على الخوف والرهبة تبعت اليوم الأول، أنا كأم مرقت هذا الإشي، مش مهم يعني بقول أخصائية وعندي عندي كل الأدوات، هاي الرهبة كانت موجودة عندي وحسيت إنه هيك كان في عندي توتر وحماس بنفس الوقت إنه ابني كبر، بس حاولت قد ما بقدر ما أنقل الإشي لابني. بس في أهل ما بيقدروا، يعني بيكون عندهم هذا التوتر، ابني كيف رح يكون، بتنتبه بدير بالك بسمع كلمة المعلمي، يعني هذا الخوف ممكن ينقله للولد. فنحكي هذا الموضوع، كيف ممكن أنت بتتعاملي مع هذا الموضوع، أو إذا نقول للأهل قديش مهم ينتبهوا من هاي المشاعر اللي بنقلوها لابنهم بالأيام الأولى.
0: طبيعي إنه البداية للصف الأول، وخاصة إذا كان أول ولد عم بفوت على الصف الأول، في فرح كبير عند الأهل وعند الطالب، وفي كمان من ناحية تانية الخوف والتوتر. الخوف والتوتر تبع الأهل بينتقل للطالب، إذا حس إنه أهله خايفين ومتوترين فهن بينقلوا له خوفهن وتوترهن. مهم جدا نوضح لابننا للطفل إنه طبيعي إنك تخاف، ونعطيه شرعية لخوفه، أنت فايت على محل جديد، معلمة جديدة، نظام جديد، كل إشي جديد عليه، فطبيعي احنا بدنا نقول له انه طيب انت خايف.
1: حلو، نعطي شرعيه للخوف، مهم
0: جديد. بس تعال نشوف كيف بدنا نتغلب على هذا الخوف، انه كل شيء احنا بنعرفوش منخاف منه، فبنحكي له المعلمه موجوده عشان تساعدك، رح تتعرف على طلاب جداد، رح تصير تعرف معلومات اكثر، وما نستعملش ولا مره كلمه فيش شيء بخوف لما هو خايف،
1: انه في شرعيه لهذا الخوف. يعني احنا نحط حالنا ككبار رايحين على محل مش عارفين شو هو هذا المحل، او اذا نفوت على محل شغل جديد في توتر معين، فنحط حالنا محل الولد، انه هاي المشاعر جدا جدا طبيعيه. مع المخولة ذكرتي موضوع الاستقلاليه بالاول، واسا عم نذكر هيك موضوع الاهل، قديش ممكن يكون الاهل عندهم انه بدي ابني يكون يعرف كل إشي، او بديش انه المعلم تنتبه انه ابني بيعرفش، او ممكن يصيروا يحلوا المهمة البيتيه محل ابنهم. يعني قديش مهم انه الاهل يعطوا الولد انه يغلط. يعني اذا بدي احكيكي كمعلمي، تمام، اذا ولد اجى على الصف مش حل المهمه كيف لازم، هل انتم بتطلعوا على الولد بنظره مختلفه، ولا بتقولوا لا انه ممكن يعني نشتغل مع الولد اكثر، او ممكن نوجه الاهل لاكثر انه شو الولد عنده صعوبات؟ يعني مرات كمان الولد كيف بيحل المهمه بالصف وبالبيت بعطيكوا صوره عن الولد، بس اذا بيجوا الاهل هن اللي بيقعدوا فوق راس الولد، هن اللي بدهم يحلوا المهمه مرات عنه عشان تكون بيرفكت، او بدهم يقعدوا حد الولد كل الوقت انه تعالوا اقعد حد، ما بعطوه انه يكون مستقل لحاله. هاي امور اللي كمان بتاثر على استقلاليه الولد وثقته بنفسه. مزبوط،
0: اكيد. انا بالنسبه لي كمعلمه، الطالب اللي بيجي عامل الوظيفه غلط او مش مزبوطه كتير احسن من طالب اللي بشوف انه امه كاتبت له اياها.
1: واو، يعني هذا الشيء بيصير،
0: اعرف ايش وين صعوباته واشتغل معاه عليها، وممكن كمان اوجه الاهل حتى لو الطالب ما عملش الوظيفه ومش عارف يعملها. من ناحيتي بيكون أفضل كمان من طالب اللي مش هو عامل الوظيفة، لأنه مجرد ما إحنا عم نعمل الإشي عنه، مرات الأهل بدافع المحبة بيعملوا الأشياء
1: بدون ابنهم. بفهم هذا الإشي. أنا كمان لما كنت أمر هيك دورات اللي هي تأجيزية للصف الأول، الأمهات يقولوا لي إنه يعني بدي إياه يعرف يحل كل إشي، حتى لما أعطيهم مهام على البيت هقول لهم أعطيه لحاله، يعني يقعد على مكتبته بالبيت لحاله. الأمهات لا إراديا لا إراديا يقعدوا حده ولا وأنت بدير بالك، يعني كانوا يشاركوني بهذا الإشي إنه إحنا مش قادرين إن هيك نرخي الحبل من هذا الموضوع، لأنه بدنا إنه يعرف كل إشي، وبدنا إنه يعرف يحل المهام المطلوبة منه بشكل كامل بدون أخطاء. فهذا الإشي بفهمه أنا من شي محل، بس مهم كمان كمعلمات اللي أنتم موجودات بالحقل إنه تعرفوا

0: انه صعوبه معينه الاشي بيساعدكم عشان توجهوا الورد اكثر. اما اذا كل اشي محلول بيرفكت بطريقه مثاليه فانت صعب عليكم توجهوا الورد وتعرفوا وين نقاط الضعف الموجوده عنده.
1: اكيد.
0: طيب في كتير اولاد, او تعال نحكي اذا يعني اولاد اللي هن ما عندهم ثقه بالنفس ممكن يكونوا يعرفوا الجواب بس ما بيرفع ايده لانه خايف يجاوب غلط, او حتى ممكن ما بجرب اصلا لانه تعود انه هو بده يعمل إشي بشكل كامل لانه ممكن الاهل بطريقه اللي هي لا اراديه مرقوا للولد إشي اللي هو بده انه في خوف من الاجوبه او ما عنده ثقه بالنفس. هل مر عليك اطفال هيك اللي عندهم قدرات عاليه بس ما عندهم ثقه بنفسهم بالصف, وكيف تعاملت معك مواقف؟
1: طبعا في كتير طلاب تخاف من الخطأ لأنه يمكن ردة الفعل لما بيغلط كانت تكون مش مظبوطة, يمكن بسبب مقارنة. في عنا إحنا إشي اسمه ثقافة الخطأ, فأهم إشي نعلمه لابننا إنه إذا أنا بغلطش كيف بدي أتعلم, أو ليش أروح على صف الأول أو أي على المدرسة إذا أنا بعرف كل إشي وبغلطش. المفروض إنه يفهم الولد إنه أنا بتعلم من غلطي.
0: حلو.
1: لما أنا بغلط هاي هي الطريقة اللي أنا بدي أتعلم فيها, أتعلم من الغلط. الولد اللي بخاف من الغلط ممكن يسكت بالصف أو ممكن يقول أنا بعرفش, بعرفش أجاوب, وما يحاولش حتى لأنه بخاف يغلط. لما أنا بعطيه الشرعية أنه أنت لما بتغلط بتصلح, ردة الفعل كمعلمي لما بشوف غلط بقول لا غلط, أو الأهل بالبيت ليش غلطت هيك, هون عم تعمل غلط, أنا بضعف شخصيته. الحل هو أنه أمدح طريقته بالحل
0: ومحاولته,
1: طريقته بالتفكير.
0: حلو.
1: أمدح المحاولة أنه أنا مبسوطة منك, حلو كيف فكرت, تعال نفكر بطريقة تانية, تعال نحاول نلاقي الجواب التاني. بهاي الطريقة أنا بعزز عنده المحاولة وحبه للتعليم, ومش الخوف, مش الخوف من الغلط والخوف من إيش بدي يقوله وإيش ممكن يقارنه بيني وبين غيري.
0: مهم جدا هذا الموضوع. الأهل لا إراديا ورد مثلا عمل إشي بالبيت غلط فهيك بعطوا رد فعل كتير قوي, فالورد بمرة بعد مرة زي ما أنت ذكرتي بصير في نقول ثقة أقل, فما بيقدر يواجه ويحكي ويعبر عن نفسه بالطريقة الصحيحة.
1: أهم إشي إنه ينتبه الأهل لردة الفعل, وكمان المعلمة تنتبه لردة فعلها لما بيكون صح. في خطأ لما بيخطئ الولد ما كمان بقولش انه بدي اضحك,
0: مش بس صف اول معلمي خولة,
1: لا طبعا.
0: لانه بعرف للاسف انه في معلمات اللي ممكن يعطوا ردود فعل اللي تفقد وبتعدم ثقه الطالب بنفسه, هذا الاشي جدا مهم طريقه التوجه. فكيف بالحري ولد اللي هو بصف اول اللي بعده عم بتعود على الاطار معلم جديد وكل هالامور, ففجاه تيجي معلمي من اول السنه او خلال السنه مش مهم اللي بعده يعني بعده عم بتقبل الموضوع, تيجي هيك تقلل من ثقته من نفسه, هذا الاشي ممكن يحبطه على الاخر, ممكن كمان يأثر. وعلى فكرة في كتير إمهات اللي قالوا لي إنه مثلا كان ابني كان إشي بصف أول وبصف تاني كان إشي على الآخر مختلف, بتعلق بالمعلمي.
1: في تأثير للمعلم, في تأثير للشراكة كمان بين الأهل بهذا الجيل الصغير. خلينا أقول عمليا هي بتكون بين المعلمي والأم أكتر اللي بتكون موجودة, يعني من خلال شغل شفت إقلال اللي بتكون للشراكة هي
0: مع الأب.
1: وفي تأثير كبير للشراكة بين الأهل وبين المعلمة. يعني لما الطفل في البيت بيشوف إنه في لغة مشتركة, المعلمة عم بتحكي على مهارة معينة, بتحكي معه باتجاه معين, وبيروح على البيت بيسمع نفس الاتجاه, الطفل بيشعر بالأمان.
0: حلو.
1: وهذا أهم إشي للتعلم. بينما لما في الصف بسمع إشي بالبيت بروح بسمع انتقاد للمعلمة من أهله, حتى لو كانت المعلمة بتستاهل الانتقاد ممكن نحكي مع المعلمة. بالمدرسة إذا بسمع لوم على الأهل من المعلمة الولد بشعر بعدم الأمان, بشعر بالضياع إنه ضايع بين التنين.
0: صح.
1: وهيك صعب كتير إنه يتعلم.
0: انتبه لهي الشغلة قديش مهم. كتير أهالي ممكن بتضايقوا من المعلمة وبصيروا يحكوا بطريقة اللي هي مش حلوة على المعلمة, فهالإشي بيك مثل بيكبر براس الولد, فالولد إذا في أمل إنه هو يتقبلها للمعلمة لآخر السنة فهذا الاحتمال بقل. فجدا مهم, أديك تفصيل صغير بس جدا مهم. طب لما أنا ابني يفوت على صف أول أنا بعرف إنه هو رح ينفصل عن زملائه عن ولاد صفه, وفي ولاد اللي عندهم مهارات اجتماعية عالية وفي ولاد اللي عندهم أقل ما بيعرف يكونوا صداقات, بدنا نحكي عن هذا الموضوع. أنت كمعلمة احكي لنا عن الطلاب اللي كانوا عندك بالصفوف على مدار السنوات, ولاد اللي هن عرفوا يكونوا صداقات, ولاد كان عندهم صعوبة فممكن لأنهم ما عرفوا كانوا يبكوا مثلا أو كانوا يضلهم ينزويوا أو لحالهم. مهم هذا الموضوع جدا للطلاب, وإحنا كأهل كيف نتعامل مع هذا الموضوع؟
1: أكيد كل طالب كل طفل المهارات الاجتماعية تبعته بتختلف عن

0: الطفل الآخر. بهاي الحالة دور الأهل أنه يتدربوا معه في البيت مثلا. تمثيل مواقف بسيطة، كيف أنا ممكن أتوجه لشخص معين اللي هو ابن صفي أو زميل لإلي، كيف أطلب منه، كيف أطلب منه أنه نلعب مع بعض، وتعالي نتخيل أنه هذا الطفل رفض المشاركة باللعب، إيش أنا لازم أعمل؟ يعني نعمل سيمولاتسيو مرات مع الولد، تمثيل الأدوار بالبيت. إذا أنا بشوف أنه ابني عنده اجتماعياته شوية ضعيفة، كيف بدي أقول له إياها؟ بهاي الطريقة. هذا الطفل بدوش يلعب معاي اليوم، تعال نفكر بغيره، تعال نفكر بطريقة، إيش ممكن بكرة نقول له، إيش ممكن تحكي معه عشان تلعب أنت وياه، نعزز ثقته بحاله. كيف أنت تطلب دورك، تحاف أنه في دور للعب مثلا بالمدرسة، بالبيت أنت كل إشي لك، بالمدرسة في أدوار، كيف تستنى دورك، كيف تطلب دورك، كيف تطلب إشي من الطالب اللي معك بالصف. إذا أنت بحاجة أنه تأخذ منه إشي أو تستعير منه إشي أو في لعبة معينة هو عم بيلعب فيها، هاي الأشياء اللي المفروض الأهل يشتغلوا عليها. وحسب رأيي كمان بتبدأ بالتربية بالبيت بين الإخوة، لما في إخوة
1: من الأساس الصورة بتبين، يعني إذا هو مش قادر يستنى دوره مع أخوه فأنا بتوقع كأم إنه مش رح يقدر يستنى.
0: وكمان مهم نوضح للطفل بأنه تكوين الصداقات هو مش إشي بيجي بسرعة بيوم وليلة. يعني أنت رحت على المدرسة مش بالضرورة ترجع اليوم وعندك صديق صار قريب لك، بكفي إنه حكيت مع ولد، لعبت أنت وياه لعب صغيرة، المرة الجاي يمكن تقوي علاقتك فيه أكتر. بعد بيوم بيكون عندك كمان طفل اللي انت حكيت معه بصفك، شوي شوي بتتعرف عليهن، بيصير عندك أصدقاء أكثر، ممكن يكون في مقربين أكثر. فالمهم انه يفهم الولد انه مش بيوم وليلة انا بدي اروح على المدرسة وارجع مع أصدقاء.
1: موضوع الصداقات هو موضوع جدا مهم، مع المحاولة بفكر كمان بالمدارس بعطوها هي الأهمية، انه جدا صعب على الولد انه هو يكون وحيد بالصف، هذا الاشي احنا مهم نلقي الضوء عليه ونفهم. كمان مرات اهالي بيجي بقوله للولد بدوش يلعب معك بلاش ما تكون صاحبه، يعني ممكن انه هو بدوش يلعب معه لانه اول اشي الاهل يفهموا انه بالسنوات الاولى الولد بعدهم بيكون عم بقلبوا صحاب وبتعرفوا على صحاب، ممكن ردود فعل تكون مختلفة. فقديش مهم احنا كأهل نعطي رد فعل سليم ورد فعل صحيح، انه يعني احنا مش متعلقين بشكل تام بهذا الولد، بس ممكن نجرب نلاقي حل، نجرب نتقرب او نجرب نشوف صديق تاني، وننتبه لردود فعلنا، ما بدنا كمان يكون اللي هو مبالغ فيه، ممكن كمان يؤدي لخلاف بين الولاد. وفكر انه هذا الاشي بيصير كمان
0: اكيد لما انا كأهل كمان ابني عنده صعوبة عم بيقول لي انه طفل تاني مش بدوش يلعب معه او رفض اللعب معه، انا بدي افكر كمان، بدي احط حالي كمان الطفل التاني عنده نفس الصعوبات يمكن اللي موجودة مع ابني، مش لانه احنا بالاخر عم نحكي عن اطفال.
1: صح، كل طفل مختلف وكل طفل تربيته مختلفة وطريقة تعامله مع المواقف المختلفة بتختلف، فعشان هيك هذا الموضوع مهم جدا وما نهمله، لانه ممكن ولد اللي هو تعال نقول ما عم بيبني علاقات اجتماعية سليمة أو عم بمرق تعال نقول تنمر معين من أصدقائه كمان بالأخص بالأشهر الأولى من الصف الأول، فالإشي ممكن يأثر كمان على علاماته، كمان ممكن يأثر على رغبته بأنه يروح على المدرسة، فهذا موضوع جدا جدا مهم. طيب بعد ما حكينا عن جهوزية للصف الأول، بعد الفاصل نحكي أكتر عن شو بيصير بالصف، شو الأشياء اللي هي طبيعية واللي بدها وقت، وشو الإشارات اللي لازم فعلا ننتبه لها، وهل كل التحضيرات والدورات قبل الصف الأول فعلا ضرورية. فاصل قصير وراجعين.
2: تحت الرعاية الملكية السامية، 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال، تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر كرا.com. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
3: بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
4: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس IL؟ أولاً الدورة رسمية من الدولة، بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة، بتمكنوا منيح. ثانياً الدورة أونلاين، يدرسوا على راحتهن وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس IL، بسيخومتري الدولة.
5: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية، دكان المستورد بالناصرة.

0: السرعة يمكن تعطيك شعور إنك رح توصل أسرع أو إنك مسيطر أكتر، لكن الحقيقة غير هيك. كل ما زادت السرعة صار عندك وقت أقل تشوف الخطر ووقت أقل تتخذ القرار الصح. أحياناً فرق بسيط بالسرعة هو الفرق بين فرامل بتوقف السيارة وحادث بغير حياة عائلة كاملة. إذا أنت أب، تذكر إنه في ولاد بيستنوك ترجع على البيت، وإذا أنت ابن، في أهل بيستنوا يسمعوا صوت باب البيت بينفتح، مش رن التليفون تحمل خبر موجع. الطريق مش مكان لإثبات القوة ولا لإظهار المهارة. القوة الحقيقية إنك تعرف وين تتهدي وتحافظ على نفسك وعلى كل اللي حواليك. السنة الماضية فقد مجتمعنا أكثر من 150 شخص بحوادث طرق، ورا كل رقم بيت وعيلة وكرسي ضل فاضي. خفف سرعتك، لأنه اللي بيستناك بالبيت أهم من أي دقيقة بتربحها على الطريق. على الطريق.
1: مقدم من بلدية الناصرة والسلطة الوطنية للأمان.

0: 103.3 107.8 FM.
1: احتواء مع روان شحوك سمعان.
2: ورجعنا لكم مستمعاتنا ومستمعينا بالقسم الثاني من برنامج احتواء. بتعرفوني بحب أذكركم شو كان معنا بالقسم السابق اللي انضموا لنا إسا. حكينا عن الجهوزية للصف الأول بعيدا عن الأحرف والأرقام، حكينا عن الاستقلالية، الجانب العاطفي والاجتماعي، وكيف نساعد الطفل يدخل هالمرحلة بثقة أكبر. اللي ما كان معنا وحبي يرجع يسمع الحلقة من بدايتها بتقدر تلاقوها عبر تطبيق ناس. ومكملين مع المربي خولة دكور، معلمة الطفولة المبكرة مع خبرة 26 سنة في المجال. معلمة خولة، برحب فيك من جديد معنا بالقسم الثاني. مكملين معاك نحكي على موضوع الجهوزية للصف الأول من منظور معلمي اللي موجودة بالحقل اللي عم بتشوف ومرق عليها كم هائل من الطلاب والأهالي اللي كانوا هيك بتوتر وقلق من هاي الفترة. فأسر رح نحكي عن موضوع اللي هو كمان جدا مهم، الإشارات الحمراء. كمعلمة إلها سنين بالمجال، شو هي الإشارات الحمراء اللي إذا شفتيها عند الولد في الأشهر الأولى بتخليك تقول إنه هذا الولد ممكن يكون محتاج لمساعدة إضافية مش بس وقت لإنه يتأقلم؟
3: الإشارات الحمراء هي مش موقف واحد بمرق فيه الطالب، وأنا بقول إنه هاي إشارات حمراء، هي صعوبة بتتكرر بشكل مستمر أكتر من مرة وأكتر من موقف، وهي بتأثر في حياة الطفل اليومية، بتأثر على عملية التعلم عنده. يعني لما أنا باجي بالشهر الأول بشوف طلاب عم بيجوا بيبكوا بالصبح، بينزووا كتير مرات، بيخافوا يجاوبوا، ممكن يغضبوا كتير مرات، تعلق بالأهل، هاي كلياتها في البداية أنا ممكن أقول
2: طبيعي.
3: أوكي. نكمل. وانت أنا بتطلع عليها كإشارات حمراء لما بشوف إنه هذا الإشي مستمر مع الولد وعم بيرجعه لورا وعم بيأثر على عملية التعلم عنده. إذا استمر الولد بالبكاء وقت أكتر وما قدر يتأقلم، فهون أنا بدي أعرف، ممكن أنا أتوجه للأهل، ممكن أخذ تفاصيل منهن، هل إيش فيه في البيت كمان. كتير مرات البكاء أنا بشوفه لما بيجوا عندي طالب على الصف الصبح بيبكي ومتعلق بأهله، كتير مرات بحس إنه المشكلة مش الولد نفسه، المشكلة هاي هي أكتر الأم كمان، هي عندها مشكلة صح. التعلق. فكتير مرات كنت أقول للأم اتركي وروحي وخلص، بس تروحي هو بيسكت وأشوف إنه الإشي مشي بالفعل. بس في إشارات اللي الولد إذا ضل موجودة عنده، ضل الخوف في البيت أكتر من اللازم، يبكي ما ينامش منيح، يقول أنا بوجعني، بطني بوجعني، راسي بوجعني بشكل مستمر، هون في حاجة ندور مع الأهل طبعا بمساعدة الأهل، وممكن نتوجه لاستشارة إذا شفت إنه كمان الصعوبات عند الطالب ممكن تكون مسكة القلم، عم بحاول. يعني في طالب ممكن يكون كتير حركي وبحركه كتير وبحكي كتير، بس لما بذكره بالمهمة اللي عم بيشتغلها برجع بنتظم وبيكمل.
2: حاجة لتوجيه بسيط،
3: حاجة لتوجيه يكون. بقدر يكمل حتى لو انه كتير حركي. بس في طالب اللي انا بشوفه مرات بحاول انه يشتغل ومش قادر بسرعة، وكل الوقت لازم أذكره بالمهمة اللي عم بعملها وبرجع بتشتت ولازم أذكره، أو بنتقل من مهمة لمهمة بيكملش.

0: مهمات. هنا في حاجة إنه نبدأ كمان نشوف شو السبب ونتوجه للأهل للاستشارة. طبعا لما المعلمة بتطلب استشارة أو الأهل بيشوفوا إنه في حاجة لاستشارة، الاستشارة مش معناها إنه إحنا عم نعمل استجمة على الولد أو عم نعطيه تشخيص، في العكس هي عشان نعرف إيش إسه عم بيواجه، إيش هو حاسس، ونقدر نعطيه المساعدة والدعم على البكير.
1: صح، لأنه دايما التدخل المبكر ولا مرة بضر. نتوجه للاستشارة زي ما أنت ذكرتي موضوعك، إذا بدنا نحكي على موضوع مسكة القلم، أعطيتي مثال اللي هو من عالم العلاج الوظيفي. كتير مرات طلاب لهم يتوجهوا للعلاج الوظيفي ويكون عندهم مسكة قلم اللي هي غير صحيحة، الورد واضح جدا أنه بشد كتير على القلم وبتعب وإيده بتعرق. فهنا بنسأل حالنا، هل هذا الإشي عم بأثر على كيف هو موجود بالصف؟ هل بأثر على اشتراكه بالصف؟ ونفحص الموضوع البكير، لأنه زي ما احنا بنعرف ان صف أول وتاني المواد بتكبر بشكل واضح. يعني إذا الولد بصف أول بيكون عم بنسخ سطر، بالصف التاني بيصير ينسخ فقرة، فالولد الاحتمال أنه يروح البيت مش ناسخ مواده أكبر وبيزيد. فعشان هيك دور المعلم جدا مهم أنه يلفتوا انتباه الأهل لهذا الموضوع. فهيك أعطيت مثال اللي هو قديش مهم أنه إحنا ننتبه، والتدخل المبكر قديش وجدا مهم.
0: أكيد الإشي بحكيش بس على مسكة القلم. يعني مسكة القلم أكيد بتعيق الولد أنه يكتب بالشكل الصحيح، بس لما في عنده مشكلة بمسكة القلم بنلاقي عنده مشكلة كمان بالتنظيم. يعني كيف عم بيتعامل مع دفتره. كتير مرات بتلاقي أنه الولد اللي مش عارف يمسك القلم كمان بتلاقي أنه الصفحة
1: خطه كبير، مش عم بعرف يتواجد بالمجال بالصفحة،
0: الصفحات بتقع، مش عارف يحافظ على نظافة الصفحة قدامه. فكلياتها هاي بتكون إشارات إنه الولد بحاجة لمساعدة، بالرغم من إنه هاي السنة 27 لإلي، بس باصل في محل معين إنه هذا مش تخصصي ومش مجالي. فبطلب إنه الولد بحاجة لمساعدة. كتير بلاقي الإشي عند الأهل لما أنا بجي بقول لهن إنه بعد فترة، بعد ما شفت إنه إحنا مش قادرين، فأنا بوضح للأهل هذا مش دوري وأنا صعب علي وحتى يمكن بعرف
1: بتقبله.
0: لا، هذا اللي بدي أقوله، إنه كتير أهل بفكر إنه لا وليش هيك، وإنت عم تظلم الولد وبعد بكير وبكرة بيكبر وبصير أحسن ومع الوقت. من هنا بس دور الأهل قديش مهم إنه إحنا بدنا نساعد ابننا بهاي الاستشارة. مش معنى يمكن يأخذ جلسة واحدة تنتين ثلاثة وينتهي الموضوع، يمكن حتى تيجي كمان أنت زي ما أنت فاهمي المعالج بالحركة تيجي تقوله تعرف إيش هو ماسك الألم هيك خليه، وصارت معانا كتير. إذا حتى لو مش ماسكه بشكل صحيح بس الإشي ماشي عم بكتب صح وعم وكمان مش عم بأثر على سرعته ومش عم بتعب بتخليه، ولكن أنا بقدرش أقرر هذا الإشي وأكيد الأهل لا. فإحنا هون عن جد بحاجة للدعم المهني.
1: والتوجه الأهل يمكن ما بتقبلوا هاي الملاحظات من محل إنه كمان زي ما ذكرنا في عندهم بيكون في خوف معين انه ابني ما يكون شاطر زي ما لازم او عنده كفاءة لازم كافي للصف الاول، انه يعني ممكن الاشي يأثر انه يكون مختلف عن يعني باقي زملائه بالصف. قديش مهم نفهم هذا الشيء طبيعي وكل ولاد عندهم صعوبات، وزي ما هيك في ولاد اللي عندهم صعوبة بمسكة القلم، في ولاد عندهم صعوبة انهم يقعدوا يركزوا او ينظموا نفسهم، صعوبات بتختلف.
0: لا، الصعوبة بالحكي،
1: بالحكي كمان، يعني
0: كمان
1: اكيد
0: المعالجة بالكلام، المعالجة لفظ الاحرف مخارج الحروف انه تكون صحيحة. كمان لما بتتوجه لاهله بتقولي انه هو صار احنا شايفين انه بحاجة انه يكون في معالجة بالنطق، فبعده صغير
1: بتطلع عليه انه هو طفل. وصارت بصراحة هيك بمحل معين كمان، انا هيك بخلال سنوات شغلي كمان انه بعده صغير وفي ارطة معينة بالاحرف، وانا مش اخصائية نطق وتواصل بس بوجه هذا الحكي الطفولي. الاهل بعدهم بيحبوه انه بعده ابنهم طفل بشي محل، بفكروا انه بكرة بيتغير، بس لا، انه
0: مفروض بيأثر على القراءة.
1: نسأل بالدم. اكيد أكيد إنه كيف يربط الأحرف مع بعض، كيف يلفظها بالشكل الصحيح. هنا بيجي دور الأخصائية النطق والتواصل. فملاحظات اللي هي بسيطة من المعلمة مهم نسمعها، ومهم ما ناخد الإشي بشكل شخصي وناخد خطوة لقدام. إحنا أهل واعيين، أهل عنا أدوات، أهل فاهمين، ونعرف إنه إحنا الخطوة اللي بناخدها اليوم هي خطوة رح تساعد ابني لقدام. طيب بدنا نحكي شوي عن أولاد اللي عندهم طاقات عالية. ممكن هاي الطاقات تكون سبب انه الولد ممكن يكون هيك شقاوة معينة، وممكن تكون الولد اللي عنده صعوبة انه يركز. هل في امور معينه انتم كمعلمات اللي مع خبره سنوات شفتوا انه ممكن تقدروا تعملوا معها وتفهموها اكثر وتفهموا شو الفرق بين الولد اللي عنده شقاوه والولد اللي فعلا عنده هاي الصعوبه انه يقعد ويركز؟

0: مركز؟
1: أكيد طبعا الولد بهذا الجيل طبيعي إنه هو شقي وطبيعي إنه بيحرك كتير. اللي مش طبيعي إنه الولد يقعد بدون حركة.
0: وأخيرا يعني هيك أنا نحكيها كتير كتير هاي الشغلة ونوضحها، بحكيها أنا على السوشيال ميديا وبحكيها إنه لا الولد مش مفروض يكون صنم يا جماعة، مش مفروض يقعد.
1: أنا ما بدي، في العكس الطالب الذكي هو اللي بيحرك كتير. فأنا ما بدي بالصف ولد يقعد بدون ما يتحرك. بس وانت أنا بضوي الإشي عندي إشارة حمراء لإلي، هل الطالب هذا بعد ما يحرك لما أنا بذكره بمهمة عم نعملها زي ما قلنا بالقبل، هل بيقدر يكمل شغل بعدين يتابع الإشي اللي عم بيعمله ولا بتشتت بسرعة؟ طبعا الولد اللي بده يحرك أنا بدي أعطيه كمان مجال إنه يحرك، ما بدي أقيده. فاليوم حتى طريقة تعليمنا شوي بديت تكون مختلفة، إنه إحنا عم نتعلم عن طريق اللعب. حتى بالصف إحنا منجيب الألعاب، منحرك، منقعد بمجموعات. كتير مرات أنا من الناس اللي منقعد على الأرض كمان مع الطلاب.
0: حلو.
1: الولد اللي عنده حركة بعطيه اقفز وعدلي القفزات،
0: حلو،
1: بعلمه يعد، روح اعمل كذا، انقل الغراض، خذ الكتب من هنا، حط الدفاتر لحال، الكتب لحال. وهي شغلات اللي كمان انا بطلبها من الاهل بالبيت، انه نحضر ابننا بحياتنا في اليوم يوم، نجهزه،
0: حلو،
1: لانه يتعلم بحياتنا بحياته. فلما انا بشوف طفل عم بحاول بعد ما انا اذكره عم بحاول انه يقعد ومش قادر وحركته وعم بضل يضايق اللي حواليه وبحرك كتير ومش قادر يقعد، مش عارف يقعد على الكرسي وكأنه عليها. أنا كتير مرات بجي بحس مثل الولد على الكرسي بقول له إيش في عليها شوك، تعال نشوف، بلكي مبدل الكرسي مثلا. بحاول قدامهن مرات أنا لما بدي أقعد على الكرسي وبدنا نعمل إشي وباجي بقعد مع مجموعة إيه إنه أنا بدي أقعد مرتاحة، بدي أفرجيهن كيف عم بقعد. لأنه اليوم بتطلع على الأولاد بيجوا على الصف بيقعدوا بطريقة اجريهن التنتين على الكرسي، منزل حاله أكتر من اللازم زي اللي نايم. فكتير منشدد على أنه هقعد مرتاح، هاي الطريقة مش طريقة مريحة، هقعد بطريقة مضرش جسمك. فهاي الأشياء اللي إحنا بنحكي عنها
0: مهم. طب قبل ما ننهي معك القسم معلمي خولة، بدي نحكي عن موضوع هيك على الدورات. اليوم صار كتير في دورات والأهالي حتى بتوجهولي بقولوا روان شو رأيك بالدورات؟ أنا عندي رأيي الخاص بهذا الموضوع طبعا، بس بحب هيك من خبرتك أنت، إيش رأيك بالدورات الجوزية للصف الأول؟ وإذا الأهل بدهم يدخلوا ابنهم دورة، شو الأشياء المهم إنه ينتبهوا لها بالدورة نفسها؟
1: أول سؤال بدي أسأله أنا، هل كل طفل بحاجة لدورة؟ مش كل طفل بحاجة لدورة. ومين هو الطفل اللي بحاجة لدورة؟ أنا يمكن يزعلوا مني إسا اللي بيعملوا هاي الدورات، أنا مش كتير بحب الدورات التحضيرية. زي ما حكيت الدورة التحضيرية للطالب هي حياته اليوم يومية بالبيت مع أهله. بصيرش كمان أنا أجي قبل المدرسة بأسبوعين أو 10 أيام وأقول للولد بنحطك دورة تحضيرية وبدهن يعلموا نص المنهاج مرقول للولد،
0: هو
1: يجي على الصف صار زهقان وورق عمل خايف لأنه شاف أنه في صعوبة معينة، فهو خايف إذا ما أعطتش الأشياء صح. السؤال لازم يسألوه الأهل قبل ما يبعثوا ابنهن على دورة، هل هاي الدورة رح تعطي الحاجة لابني؟ وبدي أسأل حالي، هل ابني راح على الدورة؟ أول إشي ممنوع أبعت ابني لأنه ابن الجيران راح على الدورة، ولأنه هي ترند اليوم، ولأنه بدي أطلع ابني من البيت على إطار معين لأنه أنا كمان بالشغل وأحط مصاري. المفروض انه اذا انا شايفة انه ابني بده زي ما حكينا بحاجة لمعالج بالحركة، معالج
0: بالمعالج وظيفية،
1: بحاجة لمعالجة عاطفية اكتر، بحاجة لانه يتعلم الاستقلالية، بحاجة لانه يكون بمجموعة ويتعلم الشغل الجماعي. انا بدي اسأل اللي بيعملوا الدورة، هل ابني رح يطلعوا على الفروقات الفردية بهاي الدورة ويهتموا للاشياء اللي عن جد ابني بحاجة لإلها؟ هل ابني رح يلعب ويكون مبسوط؟ هل رح يعلموه الاستقلالية؟ بده يرجع من هاي الدورة مبسوط على البيت ولا بده يكون تعبان وبديش وخايف وحاسس بصعوبات؟ وهذا الاشي في العكس رح يخوفه انه يفوت على صف الأول.
0: في شغلة هيك بدي اوضحها مع المحاولة، في امور انت ذكرتيها لأنا معاكي فيها قصة يمكن الضغط بالمواد. كشخص اللي هو كان يمرق دورات وبحكي لك انه المواد هي يعني برجع بقول الشخص اللي عم يمرق الدورة شو الهدف تبعه من الدورة؟
1: بالزبط.
0: يعني هل أنا بدي أحكي لك بشكل شخص، أنا كان هدفي إنه الولد يكشف شو يعني حصة، شو يعني رنة جرس، شو يعني إنه عنا فرصة، شو يعني إنه أنا كيف بدي أبني علاقات مع أولاد اللي هون جداد موجودين معي، كيف أتواصل معهم، كيف أنسخ عن اللوح. يعني هاي الأمور أنا كنت أشتغل عليها بالدورة تبعتي لأنه كنت أمرقها وكنت أشوف يعني، وكمان إذا الولد في عنده أي إشي من ناحية عاطفية كنت أوجه الأهل السؤال مين عم بتمرق الدورة وشو الرسالة تبعتها؟ تمام، إذا أنا بس بدي أمرق الورد بس ورق عمل ورق عمل ورق عمل يلا همزة باء تاء وكل وقت الأرقام، فأنا هنا لا مش بحاجة لهي الأمور. أنا في الأشياء اللي ذكرناها المهارات اللي هي الأساسية، كيف رد يفتح البيت الأكل، كيف يقعد بالفرصة، يعني هاي أمور اللي هي حسب رأيي مهم جدا ينشغل عليها. بنعرف كتير الأولاد ممكن يروحوا كمان مع شكاوي على البيت، ابن صفي هيك عمل لي وابن صفي هيك ساوى وأخذ لي المحاي، ممكن الأهل من محل هيك إنه هيك متضايقين إنه ابنهم مرق بهيك موقف، يقولوا انت شو سويت، ما دفعتش عن حالك، او اللي بيضربك اضربه، او ممكن هيك يوقفوا كمحامي دفاع، او يبلشوا ضخموا الموضوع من محل انه هيك مش هين عليهم الموقف اللي مرق فيه ابنهم. فكيف نقدر كأهل نكون اكتر هيك حاضرين نسمع بس ما نكون محامين دفاع؟
1: اول اشي احنا كأهل بدنا نعمله هو انه نسمع لابننا بهدوء بدون ما نقاطعه، كمان بدون ما نعطي بسرعة نبدأ باصدار الاحكام، نخلي طفلنا يعبر عن مشاعره حتى لو انه الصورة اللي هو عم بيحكي لنا اياها ما كانتش كاملة.
0: مرات ببالغوا الولاد بتوصل الصورة
1: اكيد بس كمان لما الولد بيجي الولد رؤيته للاشياء من زاويته، يعني إذا هو مزعوج من شغلة معينة هو بتذكر إنه هو مزعوج والانزعاج هذا حقيقي، إذا هو خايف من إشي الخوف هذا حقيقي هو موجود، بس ممكن نسي إيش كان قبله وإيش كان بعده. فهو بتطلع بيجي بيحكي عن خوفه، بيجي بيحكي عن الانزعاج تبعه. إحنا كأهل واجبنا نتحاور معه، أسمعه بهدوء، ممنوع أجاوبه مثلا مرات إيه مش محرزة إذا أنا شفت إنه الإشي بسيط، لأنه بالنسبة له لا محرزة، فأنا بتوجه لإله
0: بعد يحب يشاركني بعدين.
1: بالضبط، المشاعر اللي عم بحكي عنها هي مشاعر حقيقية، هي هذا الإشي اللي إسا هو أكتر إشي هذا عالمه. فممكن أقول له مثلا أنا شايفة إنه أنت مزعوج، حقك تكون مزعوج، احكي لي شو صار. بعد ما يحكي إذا حكالي ابن صفي عمل كذا أخذ كذا، إيه المعلمة قالت لي هيك، تعال نرجع طيب إيش صار قبل، ليش قالك هيك، خلينا نفهم الصورة منه واضحة، نحاول نفهم معه. إذا شفنا إنه إحنا منقدر نساعده بوجودنا بالبيت، إيه طيب جرب بكرة تعمل كذا، تعال نحاول نعطيه إحنا الحلول.
0: أو ممكن كمان نتوجه لتدخل المعلمة إذا كان في،
1: مش دايما لازم نتوجه لتدخل المعلمة إلا إذا شفنا إنه الأشياء مستمرة، الأشياء عم تأذي ابننا مش قادر يسيطر عليها، بتوجه للمعلمة. طبعا الطريقة التوجه للمعلمة كمان بدها تكون مش وأنا من فعلي كأم، أنا بديش أكون محامي لابني كمان، بصيرش أنا أعطي الحل لابني
0: ما نحكي وإحنا
1: بقوله أنت بتقدرش،
0: ما نحكي بلحظة الغضب بالزبط. نفسها مرات في إمهات اللي بتصلب نفس اللحظة مع أم الولد اللي صار معه الموقف التاني، وبكون في حق ابنها بيطلع، فبكونوا بعدهم حتى بالسيارة. فنسمع، خدوا نفس، لأنه ممكن إشي أثر على علاقات ابنكم، ممكن يأثر على هيك تواجده مع أصدقائه وبثقته بنفسه كمان إنه مش عم بيعرف يحل الموقف نفسه، فأعطوه يحل، أعطوه يجرب. حبيت كتير حلو. في هيك مواقف معينة اللي بتتذكريها بهذا الموضوع، إنه أولاد اللي هن كان عندهم صعوبات معينة من ناحية اجتماعية، أو صار موقف معين بالصف اللي ممكن عمل مشكلة بين الأهالي؟
1: كتير كتير الإشي بصير إنه طفل بروح على البيت ممكن إنه مجروح حتى هيك مهبوش من ولد، فالأهل بيشوفوا إنه ابنهن مجروح، ضربني ابن صفي أو كذا، فعلى المحل تلفون للأهل، تلفون للمعلمة، وبيطلع في الآخر إنه ابنهن كاين عامل السبعة ودمتها
0: كاين
1: قبل. فأهم إشي التروي كمان،
0: نسمع مهم جدا، نفهم من صورة كل الجوانب.
1: أتروى قبل ما أتوجه ولا الأول أهل، وبعدين المفروض إنه أتوجه للمعلمة في الأول للمدرسة، وبعدين هي اللي تقشير بيننا وبين الأهل. حتى أنا كمعلمة أو أي معلمة تانية لما في إشي بصير كمان لازم تعد للعشرة، ومش وهي منفعلة بدها توصل للأهل كمان ردة فعل، فكمان لازم هي تتروى. العلاقة بين الأهل والمعلمة والمدرسة لازم تكون علاقة شراكة مع بعض، يعني الولد لازم يفهم إنه في إيد بالبيت بتحب، في إيد بالمدرسة بتعلم، وهدول الإيدتين بيشتغلوا مع بعض، وهيك هو بيشعر بالأمان. إذا الأهل بده يتوجه للمعلمة زي ما قلنا بيستنى الفترة الوقت المناسب، ما يجيش يحكي قدام أهالي تانيين عن مشكلة ابنه ولا قدام الطلاب، بده يكون بشكل خاص مع المعلمة بعد ما هو راق، عشان ما يكونش في انفعالات، ونلاقي مع بعض بشراكة. الشراكة هي اللي بتحل، لأنه بالمعلمة في الآخر بده توصل للأهل، بده توصل الطالب لنقطة اللي هي إنه الولد بيعرف، إنه الولد تعطيه إيش.

0: تقدر تعطي. فهدف الأهل وهدف المعلم هو في الآخر بده يصب لنفس المحل، وهذا اللي لازم يفهمه.
1: طيب نعرف معلم خولة إنه الأهل بيقارنوا، المقارنة موجودة، كيف هيك بدنا نوضح ونوصل إنه يعني القلق هذا اللي جاي من مقارنة إنه ممكن ولد معين يكون متمكن من مهارة معينة أكثر من ابنهم، بتقدر تحكي لنا أكثر قصة لأهل اللي كان عندهم قلق معين وكيف ساعدتهم يشوفوا تطور ابنهم الخاص بعيد عن هاي المقارنة بباقي الطلاب؟
0: قبل ما أحكي عن الأهل بدي أحكي شوي عن المقارنة. المقارنة ممكن تكون مقارنة سلبية وممكن تكون مقارنة إيجابية. على الحالتين المقارنة بتصبش في مصلحة الطالب. يعني إذا أنا بدي أجي للطفل وقال له أخوك صار يقرأ، يشوف ابن عمك إيش بيعمل، شوف كذا، أنا عمليا عم بوصل له رسالة إنه أنت هقل، أنت مش قادر، أنت بتقدرش. كمان المقارنة لما أنا بدي أجي أقول له أنت أفضل واحد، أنت أشطر ولد، أنت كذا أنت كذا، اللي هي بدي أعزز عنده كأهل أو كمعلمة، بكون عم بفكر أني أنا عم بعزز عنده، أنا عم بخليه يخاف لقدام من الغلط. أنه هو بده يحافظ على هاي الصورة فبصير يخاف والإشي ممكن يعيقه. أنا عشان أقارن المقارنة لازم تكون موجودة، بس المقارنة الطفل بنفسه. يعني عشان أقارن ابني أنا بدي أطلع إيش بعرف اليوم مقارنة مع امبارح، مقارنة مع قبل أسبوع وقبل شهر، وهي المقارنة بدي أعملها مع الطفل نفسه. يعني ممكن أفتح دفتره أفرجيه، واو طلع خطك اليوم ما أحلاه، طلع قبل يومين كيف كان، أو قبل جمعة، أو كيف بداية السنة، طلع إسا كيف صار، طلع اليوم أنت كم حرف بتعرف وبتعرف أصواتهن أكتر من قبل أسبوع، أكتر من قبل كذا، اطلع أنت كيف صرت سريع بالكتابة وكيف دفترك مرتب وكيف كذا. هاي الأشياء بدي أقارن الطفل بنفسه، مش مع أخوه ولا مع جاره ولا مع ابن عمه ولا مع قريبه.
1: حلو.
0: بدي أعطي مثال صغير، كتير مرات بيكون عندي المقارنة بتكون بين توائم بالصف، يعني بديش أحكي ابن عمه وابن خال وجار وقريب، ممكن يكون عندي مرات بالصف إخوة توأم، وطبعا حتى التوأم في عندهن كل واحد عنده مقدرته، كل واحد عنده طريقة التقدم تبعه. فكمان هون لما منشوف إنه الأهل بيقارنوا بين أولادهن، الإشي ممكن يخلق صراع عندهن. في واحد ممكن يكون متقدم اجتماعيا وأكتر علاقاته وأكتر بيسأل أكتر مستقل، في واحد ممكن يعرف من ناحية تعليمية أكتر. المثال اللي بدي أعطيه، كان عندي اثنين إخوة بالصف، اللي واحد من ناحية تعليمية كتير متقدم وواحد كان أكتر اجتماعيا، كان بالمحل الوسط، في العكس كان يواجه صعوبات أكتر. بمرحلة معينة هدول التنين انفصلوا عن بعض، اللي كان المفروض أنه إحنا عم نعتبره أنه هو كان وسط أو أقل، لما انفصل عن أخوه بطل فيه المقارنة بالصف وبطل فيه هيك، اتقدم بشكل ملحوظ بشكل مش طبيعي. حتى كان مرتاح أكتر. فهذا بيقول دايما، يعني كان يعطينا أنه ممنوع المقارنة.
1: واو.
0: بين إخوي، ونصيحة للأهل اللي كمان عندن إخوي ما يكونوش بصف واحد.
1: المقارنة، المثال أعطيتيه مثال حي، وهيك قديش المقارنة ممكن فعلا تأثر على أولادنا وتأثر على
0: بدون قصد
1: تجياتهم.
0: وبدون قصد،
1: أكيد بدون قصد، بس الأهل بشي محل بيعملوا هاي المقارنة بدون ما يقصدوا. أكيد ما في أهل بحب يقارنوا بين أولادهم، ما في أهل بحب ولد أكتر من ولد.
0: عشان هيك المقارنة لما بدي أقارن، بدي أقارن ابني بحاله
1: بتقدمه
0: قبل بيوم وقبل بأسبوع وقبل بشهر.
1: حلو. طيب معلمة خولة، بعد كل هاي سنين في الصف الأول، لو بدك تحكي رسالة واحدة لكل أم وأب عم بسمعونا إسا وعندهم قلق، شو بتقولي لهم عشان يطمنوا ويريحوا أولادهم؟
0: هيك، إحنا منحلش كل مشاكل للطفل كأهل ولا كمعلمين، إحنا بدنا نعطيه الأدوات اللازمة عشان يحل مشاكله. الأهل المفروض يكون في عندهن قدوة لابنهن. عشان أنا أكون مرتاحة مع ابني وابني يكون مرتاح، بدي أبدأ معاه إسا بالفرصة بتحضير شنطته، بمساعدته باختيارها، أشتغل معه على المهارات تبعت يختار علبة الزوادي، وأختار علبة اللي بعرف يفتحها وبعرف يسكرها، وإذا لا نتمرن على هذا الموضوع. يفتح شنطته، رح يتفاجأوا الأهل إنه منفكر الإشي مرات بديهي، طفل بأخذ له وقت وإحنا نشتغل. هذا كتاب وهذا دفتر، افتح شنطة ابنك، علمه كيف يحط الكتاب كيف يحط الدفتر، يعرف يقارن بين هذا كتاب وهذا دفتر، يفتحوا الدفاتر مع أولادهن، هذا دفتر العربي وهذا دفتر الحساب وشو الفرق بيناتهن. كمان شغلة كمعلمة بحب أوجهها للأهل، كتب الأولاد كتير حلوة من برا، عشان أساعد ابني يتعرف على كتابه بسهولة وما يتغلبش بالصف،

0: بيكفي احط جلده نايلون من برا، الكتاب عليه صور وحطوا عليها مصاري.
1: صح، انا هيك بعمل مع اولادي، والشيء بيساعدهم كمان يميزوا الكتاب بسرعه يطلوا.
0: طبيعي انه الاهل يكونوا خايفين، وطبيعي انه يكونوا متوترين، بس بنفعش انه ننقل هذا التوتر لابننا، لانه هو بحس فيه. هو بيشوف التوتر تبع اهله وهو بيقراهن. وكتير مرات بنشوف انه الولد بيقدر يقرا اهله اكتر ما هن بيقروه، وبيقدر يستغل هاي النقطه كمان كتير مرات. فاليوم انا بقول هيك، الصف الاول مش امتحان ولا للطالب ولا للاهل ولا حتى للمعلمين، هو بدايه رحله. هاي الرحله بايدنا، نخليها رحله حلوة، رحلة ممتعة شيقة للطالب، تخلق طالب عنده حب استطلاع، حب فضول، أو إنه نخليها صعبة، نخلي الطالب يدخل على المدرسة مبسوط ولا حاسس بالهم قبل ما يفوت. إنه أنا بديش أضغطه بإنه يعرف. كمان مرة برجع بقول، مش المفروض إنه الولد يفوت على صف الأول اللي بيعرف كتير أشياء. أنا ما بدي ولد متعلم صار صف أول. أنا بدي ولد بيعرف يقص، بيلعب بالمعجونة عشان يطور الحركة البسيطة تبعته، يقدر يمسك القلم. بدي ولد بعرف يلون، يعرف هاي المهارات البسيطة، يعرف يلبس جاكيته بالصف، يعرف يشلحها ويعلقها، يعرف يطول كتابه ويطول دفتره، يكون مسؤول عن إيش بيه بشنته. هاي الأشياء كمان اللي باليوم يوم ما بتكلف مصاري، بدها أهم إشي وأغلى إشي يعطوه الأهل لأولادهن هو الوقت.
1: حلو.
0: الوقت مش معناه إنه ساعة وساعتين، دقيقة. كم دقيقة في النهار اللي أنا ممكن أعلم ابني وأحضره وأعلمه حساب بدون ما يعرف، وأعلمه مهارات اللي لازم يتعلمها. مثلا لو طلبت منه بدي أنظف جرور اللي فيه الشوك والسكاكين بالبيت، شوف لي أكم معلقة عنا وأكم شوكة وأكم سكينة. فأنا عم بعلم الطالب يعد، عم بعلمه التصنيف، وعم بحس بأنه إيه، أنا عم بساعد أهلي بالبيت. بخلال اليوم يوم بالعربي مثلا، بتقوية اللغة، هل قد مهم إنه الولد يكون عنده عشان أزيد عنده المهارات والثروة اللغوية؟ هل قد مهم إنه كل يوم قصة صغيرة اللي أنا أحكيها للولد، ممكن قبل النوم خلال دقيقتين ثلاثة نحكي قصة صغيرة، أسأله أسئلة عنها، مش المقصود أسئلة إيش بتتوقع، إيش رأيك بالقصة، إيش بتتوقع يصير بعدين. هاي الأشياء كتير تعطي للطالب وبتنميه وهو مبسوط.
1: حلو. معلمة خولة، شكرا جزيلا لك على رسالتك، على كلامك، وعلى كل المعلومات اللي عطينا إياها اليوم. شكرا لوقتك، يعطيك ألف ألف عافية. وهيك مستمعاتنا ومستمعينا، مع المعلومات الرائعة والغنية جدا بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم. ولما أقول وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم، صرتوا تعرفوا أننا وصلنا للتذكير المعتاد من كل حلقة، التذكير اللي لم ولن أمل من تكراره أبدا، لأني مآمنة أنه إذا مش اليوم ممكن بالحلقة الجاي يوصل لشخص بحاجة كتير أنه يسمعه. مسيرة التربية هي مسيرة مش سهلة، مسيرة التربية هي مسيرة مليانة مطبات، مليانة لحظات صعبة وانهيارات، انهيارات اللي ممكن يكون سببها توقعاتنا العالية من أنفسنا وتوقعاتنا الغير واقعية من أبنائنا. منطمح إن أولادنا يكونوا الأفضل الأذكى والأشطر، بس بالواقع ولحتى نوصل لجزء بسيط جدا من هاي التوقعات، من مر بكتير مطبات، من مر بكتير نوبات غضب وكتير لحظات مرهقة جسديا ونفسيا. وهي لحظات طبيعية جدا واللي ممكن نمر فيها جميعا كأهل، بالأخص الأهل اللي بهمهم مستقبل أولادهم. مهم نتذكر إنه بالرغم من كل هاي اللحظات إحنا موجودين هون عشانهم، موجودين لحتى نرشدهم ونوجههم، لحتى يتخطوا كل الصعوبات اللي ممكن تواجههم بحياتهم، لحتى يتعلموا يحبوا حالهم ويتقبلوها بالرغم من كل لحظات الإحباط اللي ممكن يمروا فيها، ولحتى يلاقوا طريقهم ويحققوا كل اللي بنفسهم ويكونوا سعيدين بحياتهم. فيش ولد بالعالم فيش عنده صعوبات، كل الأولاد بالعالم عندهم مطبات، بس اللي بيختلف بين ولد وولد هو مستوى الصعوبات والمجال اللي بواجه فيه الولد صعوبة، وأهله، أهله اللي بتعلموا إنهم يتقبلوه مثل ما هو بنقاط قوته ونقاط ضعفه، أهله اللي مستعدين يعملوا كل إشي بيقدروا عليه لحتى يساعدوه يتخطاها بقوة. ممكن بالبداية ما تكون فاهم أسباب الصعوبات اللي عند ابنك، بس لما تسأله وتتوجه للناس الصح رح تتعلم إنك تفهمه أكتر وتحتويه مع صعوباته بشكل أفضل. ممكن باللحظة اللي كتبوا فيها على الورقة اسم لمجموعة التحديات الموجودة عند ابنك شعرت إنك دخلت بدوامة كبيرة اللي مش عارف كيف رح تقدر

تطلع منها. ممكن شعرت إنه هذا التشخيص هو النهاية، بس لا، أكيد لا، التشخيص هو فقط البداية، وإحنا الأهل، بس إحنا باحتوائنا إله وتوجيهه منقرر كيف رح تكون النهاية. شخصية ابنك مركبة ومبلورة من مجموعة تحديات، تحديات إذا أنت ما حاربت لحتى تفهمها وتحتويها ما حدا بالعالم رح يحارب، وهذا الإشي ممكن يكون السبب بضياع ابنك. لهيك اسأل، استشير وحارب، وكون أكبر دعم لابنك بالحياة لحتى مع بعض تتغلب على كل المطبات والتحديات. ومع رسالة اللي كل أمن إنها توصل لكل شخص بحاجة إنه يسمعها بنهي حلقتنا لليوم. بس يمكن إذا في فكرة واحدة بحب تضل معنا بهاي الحلقة، فهو إنه دخول الصف الأول مش امتحان للطفل، ومش امتحان إنك أهل. مش مطلوب من طفل عمره 6 سنين يدخل هو بيعرف كل إشي، ولا مطلوب مننا نضمن له طريق ما في خوف ولا غلط ولا مواقف صعبة. هو داخل عشان يتعلم، مش بس يقرأ ويكتب ويحسب. هو فايت على الصف الأول حتى يتعلم كيف يعتمد على حاله، كيف يطلب مساعدة، كيف يعمل أصدقاء، كيف يغلط ويحاول مرة تانية، وكيف يكتشف شوي شوي إنه هو بيقدر. ويمكن أصعب دور إلنا كأهل إننا نصدق هالإشي قبله، لأنه من كتر ما منحبهم بدنا نحميهم من كل إشي. بس أولادنا مش بحاجة نمشي الطريق بدالهم، بحاجة يعرفوا إنه إحنا واقفين وراهم واثقين إنهم قادرين يمشوا لحالهم. بذكركم بإمكانية سماع الحلقة كاملة عبر تطبيق ناس. بتجدد لقاءنا الأسبوع القادم بنفس الموعد بحلقة جديدة من برنامج احتواء. كونوا أنتم وأبنائكم بصحة وخير جسديا ونفسيا، وإلى اللقاء.

0: أغلى ما نملك أبناؤنا، والاستثمار بهم أفضل مشروع. في معهد قلم الناصرة، مسارات تعليمية لكافة الأجيال وبكافة المواضيع، برنامج خاص لفترة العطلة الصيفية يضمن تنمية مهارات حياتية وتميز في التقدم العلمي والمعرفي. سارعوا في تسجيل أبنائكم 055-985-1181 أو زوروا موقعنا kalam.co.in.
1: بتحبوا تشتروا من برايمارك، سيفورا، زارا، نايك، بوكينج وأديداس؟ هاي بس مجموعة من الماركات المشاركة فقط في بريد فينانسي. تشتروا من الماركات المشاركة وبتحصلوا على استرجاع نقدي بنسبة 10% على مشترياتكم خارج البلاد أو أونلاين مباشرة إلى بطاقة ماستر كارد المشحونة. سارعوا للفروع أو اطلبوا البطاقة الآن عبر موقع بريد إسرائيل. تمنح الأهلية للاستفادة من العرض مقابل مشتريات تراكمية بقيمة 250 يورو على الأقل خلال فترة الحملة لدى المتاجر المشاركة، وذلك وفقاً للشروط والأحكام الكاملة للحملة.
2: حملة الموسم في أحذية زاهي صليبة، شفا عمرو وسخنين، 1 = 3، اشتري قطعة واحدة واحصل على قطعتين مجاناً.
3: أحذية زاهي صليبة مع خطوة.
4: خاضع لشروط الحملة.
0: 30/7 احفظوا التاريخ، مش يوم عادي ولا مناسبة عادية، إنجازين كبار بيوم واحد. تدشين الكلية الأكاديمية سخنين ككلية أكاديمية عامة، وبنفس اليوم تخريج فوج جديد من حملة اللقب الأول واللقب الثاني. إنجاز فخر وبداية مرحلة جديدة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. لمزيد من التفاصيل 04905-8000 أو عبر الإنترنت سخنين.ac.in.

الأخبار من راديو الناس، أنا أنس غنايم وإليكم التفاصيل. لقي 35 شخصا مصرعهم وأصيب 30 آخرون ظهر اليوم إثر تصادم حافلتي ركاب على طريق دمشق دير الزور في البادية السورية.

السورية وفق حصيلة أولية أعلنتها وزارة الصحة السورية. وأوضحت وزارة الداخلية أن الحادث وقع بين حافلة تقل عددا من منتسبي قوى الأمن الداخلي وحافلة مدنية من دون الكشف عن عدد الضحايا من عناصر الأمن. اعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي 50 شخصا في قرية تل قرب نابلس، وفرضت تقييدات كبيرة على السكان عقب مقتل مستوطنين إسرائيليين بالأمس في اشتباك مع فلسطينيين قرب القرية التي قتل الجيش الإسرائيلي منها 4 أشخاص رميا بالرصاص. هذا وأفادت مصادر فلسطينية بأن الجيش اقتحم قريتي فرعون جنوب طول كرم وبرقين قضاء جنين في الضفة الغربية، بالإضافة إلى قرية قريوت جنوب نابلس، وأطلق قنابل الغاز المسيل للدموع صوب شبان فلسطينيين حاولوا التصدي للقوات. هدد وزير الأمن ورئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق موشي آلون إن الأحداث الأخيرة في قرية تل هي سياسة إرهاب يهودي في الضفة الغربية. واعتبر يعلون أن اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين ليست أحداثا فردية، بل هي جزء من سياسة حكومية ممنهجة تهدف إلى فرض السيطرة على الأراضي الفلسطينية. في قطاع غزة، أفادت مصادر محلية بأن غارات الجيش الإسرائيلي قتلت 3 أشخاص وأدت إلى إصابة آخرين خلال الساعات 24 الماضية. وفق المعلومات الواردة، فإن الغارات طالت مواقع مختلفة في القطاع، منها مخيم المغازي في وسط غزة، بالإضافة إلى تجمعات سكنية في مدينة غزة شمالية القطاع. أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي يحيى السريع مسؤولية الجماعة عن تنفيذ عمليات عسكرية ضد السعودية، مشيرا إلى إطلاق عشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة باتجاه منشآت تابعة لشركة أرامكو في موقعين مختلفين. وقال الحوثيون إن الحصار البحري المفروض على العدو ما زال قائما، مهددين بتوسيع عملياتهم. في المقابل، أعلنت المملكة العربية السعودية شن غارات جوية على مواقع عسكرية تابعة للحوثيين في مدينة الحديدة في اليمن. وأشار بيان قوات التحالف العربي بقيادة السعودية إلى أن الغارات جاءت ردا على هجمات الحوثيين وإعلان فرض حظر الملاحة البحرية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لم يتخذ قرارا بعد بشأن شن ضربات عسكرية واسعة على إيران. وأكد ترامب أن أمام إدارته خياران بشأن إيران، إما مواصلة الضربات وتدمير قدراتها أو التوصل إلى اتفاق، على حد تعبيره. وافقت غالبية الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية على إعفاء المدعي العام كريم خان من منصبه بعد اتهامات بالاعتداء الجنسي على موظفة في فريقه. وأفادت مصادر سياسية بأن 82 عضوا من أصل 125 صوتوا لصالح عزل خان، الذي أصدر مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين بتهم جرائم حرب، على رأسهم بنيامين نتنياهو. أصيبت امرأة تبلغ من العمر 50 عاما بجروح خطيرة جراء انقلاب مركبتها على أحد الجسور المحاذية لشارع أيالون في مركز البلاد. ونقلت الفرق الطبية المصابة إلى مستشفى إخلف في مدينة تل أبيب لتلقي العلاج، فيما باشرت الشرطة بتنظيم السير عقب الازدحامات المرورية التي تسبب بها الحادث. وإلى أحوال الطقس. يكون الجو حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية. ختام النشرة، إلى اللقاء.

المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: حملة الموسم في أحذية زاه صليبة شفا عمر وسخنين، 1 = 3، اشتري قطعة واحدة واحصل على قطعتين مجانا.
1: أحذية زاه صليبة مع
2: خاضع لشروط الحملة.
3: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري؟ كامبوس آي إل. أولاً، الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة، بتمكنوا منيح. ثانياً، الدورة أونلاين، يدرسوا على راحتهن وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً، الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس آي إل، بسيخومتري الدولة.
4: بتحبوا تشتروا من برايمارك، سيفورا، زارا، نايك، بوكينج وأديداس؟ هاي بس مجموعة من الماركات المشاركة، فقط في بريد فينانسي. تشتروا من الماركات المشاركة وبتحصلوا على استرجاع نقدي بنسبة 10% على مشترياتكم خارج البلاد أو أونلاين مباشرة إلى بطاقة ماستر كارد المشحونة. سارعوا للفروع أو اطلبوا البطاقة الآن عبر موقع بريد إسرائيل. تمنح الأهلية للاستفادة من العرض مقابل مشتريات تراكمية بقيمة 250 يورو على الأقل خلال فترة الحملة لدى المتاجر المشاركة، وذلك وفقا للشروط والأحكام الكاملة للحملة.

0: امي اكيد استكلكت، اذا ما رديت يمكن تزعل، بس اذا رديت وانا سايق ويمكن يصير اشي، ساعتها شو راح يكون شعورها؟ يمكن تقلق او تزعل شوي، ولا تضل زعلاني كل عمرها لو صار معي اشي.
1: دير بالك على حالك يما، اهم اشي توصل بالسلامه.
0: دقيقتين وبوصل ان شاء الله، وبرد عليها بعد ما اوقف.
2: احيانا منخاف نزعل اهلنا اذا ما ردينا، لكن اكبر راحه الهم انهم يعرفوا انك وصلت سالم. مكالمه تستنى، اما حياتك لا. ما تستخدم الهاتف اثناء القياده.
1: مقدم من بلدية الناصرة والسلطة الوطنية للأمانة على الطرق.

0: النجاح بالمستقبل بده تخصصات بتفتح لك أبواب المستقبل. 3 تخصصات جديدة وفرصة واحدة لتبدأ مستقبلك. الكلية الأكاديمية سخنين تفتح باب التسجيل لبرامجها الأكاديمية الجديدة. BA علم نفس بسيخولوجيا، هندسة أنظمة ذكية وروبوتيكا، هرؤاتها تكنولوجيا، تدريس علم الحاسوب وعلم البيانات، هرؤات مدعيها محشيف بمدعيها نيتونين. برامج عصرية، تأهيل أكاديمي بأعلى جودة وبيئة تعليمية قريبة منك لتبني مستقبلك بثقة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. للتفاصيل 0490-580-000 أو عبر الإنترنت sakhnin.ac.il.
1: تحت رعاية الملكية السامية 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
2: بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
3: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
4: قصة نجاح شخصية تتحول إلى مشروع علمي تربوي ومجتمعي لكافة الأجيال. برنامج خاص لفترة العطلة الصيفية، معهد قلم الناصرة، كل طالب مشروع، بمبادرة وإشراف هاني، دينا ومحمد نجم ومجموعة من المعلمين والمختصين. سارعوا في تسجيل أبنائكم 0559851181 أو زوروا موقعنا قلم.co.il.

الأخبار من راديو الناس، أنا أنس غنايم وإليكم التفاصيل. أفادت تقارير إسرائيلية بأن قوات الجيش الإسرائيلي هرعت إلى قرية تل في الضفة الغربية عقب بلاغ عن اقتحام مجموعة تضم نحو 20 مستوطنا إلى القرية. وذكرت التقارير أن القوات في طريقها إلى المكان، فيما لم يبلغ حتى الآن عن وقوع تطورات أمنية. إلى ذلك، اعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي 50 شخصا في قرية تل قرب نابلس، وفرضت تقييدات كبيرة

0: على السكان عقب مقتل مستوطنين إسرائيليين بالأمس في اشتباك مع فلسطينيين قرب القرية التي قتل الجيش الإسرائيلي منها 4 أشخاص رميا بالرصاص. هذا وأفادت مصادر فلسطينية بأن الجيش اقتحم قريتي فرعون جنوب نابلس وبرقين قضاء جنين في الضفة الغربية، بالإضافة إلى قرية قريوت جنوب نابلس، وأطلق قنابل الغاز المسيل للدموع صوب شبان فلسطينيين حاولوا التصدي للقوات. قال وزير الأمن ورئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق موشي علون إن الأحداث الأخيرة في قرية تل هي سياسة إرهاب يهودي في الضفة الغربية. واعتبر يعلون أن اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين ليست أحداثا فردية، بل هي جزء من سياسة حكومية ممنهجة تهدف إلى فرض السيطرة على الأراضي الفلسطينية. أفادت وكالة رويترز نقلا عن مصادر أمنية عراقية بأن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة مسيرة قرب القنصلية الأمريكية في مدينة أربيل بإقليم كردستان العراق. وفي ذات السياق أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي يحيى سريع مسؤولية الجماعة عن تنفيذ عمليات عسكرية ضد السعودية، مشيرا إلى إطلاق عشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة باتجاه منشآت تابعة لشركة أرامكو في موقعين مختلفين. في المقابل أعلنت المملكة العربية السعودية شن غارات جوية على مواقع عسكرية تابعة للحوثيين في مدينة الحديدة في اليمن. وأشار بيان قوات التحالف العربي بقيادة السعودية إلى أن الغارات جاءت ردا على هجمات الحوثيين وإعلان فرض حظر الملاحة البحرية. أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن شركات طيران أجنبية بدأت إلغاء رحلاتها من إسرائيل وإليها، مشيرة إلى أن الشركتين الإيطالية والنمساوية كانتا من أوائل الشركات التي اتخذت هذه الخطوة. وأضافت القناة أن حالة تأهب عالية تسود في إسرائيل وسط ترقب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن مستقبل المواجهة مع إيران. إلى ذلك قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لم يتخذ قرارا بعد بشن ضربات عسكرية واسعة على إيران. وأكد ترامب أن أمام إدارته خياران بشأن إيران، إما مواصلة الضربات وتدمير قدراتها أو التوصل إلى اتفاق على حد تعبيره. في قطاع غزة أفادت مصادر محلية بأن غارات الجيش الإسرائيلي قتلت 3 أشخاص وأدت إلى إصابة آخرين خلال الساعات 24 الماضية. وأفق المعلومات الواردة فإن الغارات طالت مواقع مختلفة في القطاع، منها مخيم المغازي في وسط غزة، بالإضافة إلى مجمعات سكنية في مدينة غزة شمالي القطاع. لقي 35 شخصا مصرعهم وأصيب 30 آخرون ظهر اليوم إثر تصادم حافلتي ركاب على طريق دمشق دير الزور في البادية السورية، وفق حصيلة أولية أعلنتها وزارة الصحة السورية. وأوضحت وزارة الداخلية أن الحادث وقع بين حافلة تقل عددا من منتسبي قوى الأمن الداخلي وحافلة مدنية، من دون الكشف عن عدد الضحايا من عناصر الأمن. وافقت غالبية الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية على إعفاء المدعي العام كريم خان من منصبه بعد اتهامات بالاعتداء الجنسي على موظفة في فريقه. وأفادت مصادر سياسية بأن 82 عضوا من أصل 125 صوتوا لصالح عزل خان، الذي أصدر مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين بتهم جرائم حرب على رأسهم بنيامين نتنياهو. إلى أحوال الطقس. يكون الجو حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية. ختام النشرة، إلى اللقاء.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على إنستغرام ناس راديو نقطة FM. برنامج مجالس مع وديع عواودي.

0: برنامج مجالس راديو الناس، اهلا وسهلا ومرحبتين. ضيفنا اليوم الاستاذ فاخر بياتسي، نائب رئيس بلديه حيفا. اهلا وسهلا فيك.
1: تحياتي عزيز وديع لكم ولجميع المستمعين.
0: الحمد لله على السلامه.
1: شكرا شكرا.
0: مين هو فاخر بياتسي بكلمتين ونص؟
1: نائب رئيس،
0: نائب جديد لنج، صار لك من 7/7 فقط نائب رئيس،
1: نائب رئيس بلديه حيفا جديد، ولكن ابن لمدينه حيفا، انسان اللي بنى نفسه على محبه الناس، تواصل مع الناس، خدمه الناس. هيك بلشنا وهيك رح نكمل.
0: جميل. فاخر من الآخر، شو الاسم الحلو؟ مين سماك؟
1: الوالد، الوالد رحمه الله. طبعا الاسم كان بالبداية صعب لألي، كان صعب لكثير ناس من ناحية الاسم، غريب هيك، أو مش اسم يعني اللي هو عادي،
0: صعب للعرب كمان ولليهود؟
1: للمجتمع العربي كان شوي غريب، للمجتمع العربي تحدي، لليهودي تحدي كبير، فبين المجتمع العربي واليهودي بدنا نجد التوازن.
0: لقيت بالمسيرة تاعتك واحد اللي كمان اسمه فاخر؟
1: صراحة في أكم شخص، ولكن الاسم جدا جدا نادر. أحيانا الشيء يعني بتحس إنه نعمي، وأحسنا شوي نقمي.
0: بقولوا لك الناس فاخر من الآخر، بمزحوا معك؟
1: جدا جدا حلو، ولكن أنا بعتز يعني طبعا بالجذور وبالماضي وبالأهل وبالعيلة وبالوالد وباختياره، وجدا مهم لما الأسماء فعلا تكون مع العطاء ومع العمل. باعتقادي انه النجاح الفعلي هو سيد الموقف، يعني بعيدا عن الشعارات وبعيدا عن التغني بالشعارات، لما انت بتنجح فعليا هذا اكبر شيء. واذا في شيء يعني بخليني انبسط في هذا العمل، كلمه شكر وكلمه يعطيك العافيه، وصلنا، نجحنا، اخذنا، هذا الشيء اللي بيعطيني طاقات. وخدمه الناس ومحبه الناس بالنسبه لي مولد طاقه مش عادي.
0: جميل. انت يعني وصل لك ايام قليله نائب رئيس بلديه حيفا، بس انت رجل جمهور معروف في حيفا، وانا استطيع ان اقول على حسابي من اسى ورزق على الله، انت فاخر وعند اسمك، وانا اراهن على ان تكون هذه تجربه ناجحه، ونتمنى لك النجاح. انت بالاصل من باكا الغربيه، شو جابك حيفا؟
1: انا ساكن في حيفا في حي وادي النسناس اكثر من 26 عام. طبعا انتقلت لحيفا لانه القوه النسائيه جذبتنا على حيفا، تزوجت.
0: يا سلام.
1: يبدو انه قوتها كانت تعدت قوه باكا، فبين باكا وحيفا انتقلنا لحيفا. ولكن يعني باعتقادي انه انا كسبت اولا، عندي جذور رائعه، اهل باكا اللي ولا يمكن يعني تنسى من وين تجيت، واهل حيفا اللي هي حيفا بالنسبه للبلد البهيه النقيه عشق، يعني لا يمكن انك ما تكون انت، فانا كسبت محلين.
0: أنت نائب رئيس وتصلح أن تكون وزير خارجية، تراوح ما بين باكا الغربية وبين حيفا، يعني حفظت ما شاء الله على الكفتين. بتقول أنه أنا تبعت زوجتي في حيفا، بخدم العلم هناك صار لي 26 سنة، ولكن كمان لا أنسى باكا. جميل هذا التوفيق، هاي التوليفة الحلوة جميلة. طيب بدي كنت أسألك، يعني بدأت في مزاولة عملك بالكامل، كم ساعة في اليوم تشتغل؟
1: المزبوط، أنا اللي تعرف على شغلي وعملي حتى يسألوني إذا في عندك مكتب. حتى الآن بعد فيش عندي مكتب، مش حاسس إنه أنا ناقص عندي شيء معين. أنا بحب أكون برا، بحب أكون مع الناس، مع الأهل والسكان، بحب أكون في الميدان. باعتقادي إذا أنت بتكون في المكتب أنت ما بتشتغل، هيك أنا الرؤية تاعتي على المكاتب. لأنه أكبر جلسة إذا بتكون ساعة، إذا أنت بتحاول تقلصها بدك منها بس 5 دقائق، مش أكثر من هيك. 90% من الحديث في الجلسات وبكون يعني مجرد حديث اللي هو عابر، اللي لا يمت بصلة للموضوع. فأنت يعني وقت كثير منه تستنى الشخص وتستنى مع الشخص، والجلسة اللي محددة لساعة بتمد ساعة ونص وساعتين. فلما تكون في الميدان أولا احترام للأهل والسكان، لما تكون في الكنيسة بتحترم أبونا، بتحترم الأب، بتحترم الشيخ في المسجد، ولما تكون في المركز الجماهيري بتشوف عينيا، تقدر تعرف الاحتياجات. صعب جدا إنك أنت تعمل على سد احتياج حقيقي فقط من الصور. أيضا في المباني عزيزي وديع، لما في عنا مبنى يجب الحفاظ عليه وخطة بناء، أنا بكون في كل جولة مشان أشوف المبنى بشكل عيني، لأي مدى هذا المبنى فيه مبنى عربي، طابع عربي تقليدي، بحب أشوف، لذلك بشارك بكل الجولات.
0: ما بدك مكتب يعني؟
1: المكتب مهم يكون،

0: زعاتري هو يعني كان في هذا المنصب، ولكن قامت العاصفة
1: صحيح
0: من قبل أعضاء آخرين في البلدية، أعضاء يهود،
1: صحيح
0: هدأت العاصفة.
1: العاصفة لم تهدأ وكانت أصعب، يعني اللي شاف المرحلة اللي مرينا فيها
0: بدلوا رجب فاخر،
1: مرحلة النيابة
0: طلع عربي بالفاخر من الآخر.
1: صحيح، يعني كان للأسف تحريض جدا جدا مش محله، كان يعني تحريض أرعن وسافر على المجتمع العربي، كان تهديدات أصلا مباشرة على أعضاء بلدية يهود اللي أعلنوا داعمين لفاخر بياتسي، واضطروا يروح على الشرطة، يعني حتى كان تدخل للشرطة والشرطة طلبت من بعض النواب يغيروا مسار حياتهن ومسارهن في السيارة بسبب تهديدات مباشرة على شبكات التواصل.
0: على جيد في الأيام الأخيرة؟
1: في الأيام الأخيرة، يعني أسبوع قبل التعيين، أسبوع قبل التصويت، كان تهديدات مباشرة وتم نشرها وكم تقديم شكوى. أيضا إضافة لذلك، أيضا كان تهديد على مكتب رئيس البلدية إن فيما لو تم تعيين فاخر بياتسي صفر ميزانيات لمدينة حيفا، والوزراء مش راح يزوروا مدينة حيفا. فكان ضغط وتهديد من كل المستويات.
0: تهديد من قبل الوزارات، تهديدات رسمية؟
1: تم كتابة هذا الشيء بشكل واضح. طبعا عضو البلدية من الليكود نشر على صفحته إنه فيما لو تم انتخاب فاخر بياتسي عضو أو نائب رئيس البلدية، بلدية حيفا راح تحصل على صفر ميزانيات وصفر زيارات.
0: رئيس البلدية يونا ياهف تردد للحظة بالموضوع.
1: موقف يستحق الثناء، نقطة ضوء أمام يعني ظلام حالك، أمام مجتمع، أمام فترة جدا صعبة، نقطة ضوء جدا قوية. باعتقادي كان أعطى درس جدا قوي في القيادة. جميل. احترم العيش المشترك، وأولا احترم مبدأ حق أساس إنه الاتفاق يجب أن يتم.
0: جميل. طيب أستاذ فاخر بياتسي نائب رئيس بلدية حيفا، هذا بما يتعلق بعدد بتقول من الأعضاء البلدية، فوجئت وأنت مواطن حفاوي من 26 سنة بهذا الموقف العنصري البشع؟
1: في شرخ كبير، شرخ كبير بين الأهل والسكان في مدينة حيفا. أنا ما تفاجأت، بس بفكر أنه الأحداث الأخيرة آخر سنتين في عنا مسؤولية كبيرة، يعني على حجم الشرخ اللي صار بين المجتمع العربي واليهودي على حد الكراهية. كثير أقنعة اللي أزيلت أمامي، كثير ناس اللي ما توقعت يكونوا بهذا الحجم الكراهية، كثير أقنعة اللي يعني أنا تفاجأت منها، ولكن هذا الشيء ما بخلينا نخاف بتاتا. أنا كان عندي من هاي التجربة شغلتين. الشغلة الأولى إنه لشبابنا ممنوع نتقوقع بأحلامنا، ممنوع حدا يحدد لنا مقاسنا، ممنوع نكون إحنا على مقاس أي كان ولا أهواء أي كان. على قدر العزم والتحديات في عندنا إمكان ننجح. والشيء الإضافي إنه في عندنا مسؤولية برضو إن نحسن العلاقات ونطور العلاقات، لأنه الدي إن إيه الحفاوي الأصيل بالآخر لازم ينجح.
0: طيب أستاذ فاخر، أنت تقول إنه هذا موقف عنصري وبذيء وإلى آخر، جاء على خلفية الحرب، عندي تلمح إلى إنه موقف بعض أعضاء البلدية العنصري هو يعكس المراية، يعكس الشارع في حيفا. أو ببساطة أسألك، هذا هو موقف أيضا أغلبية المواطنين اليهود في حيفا؟
1: في اليوم تفكير جدا سلبي، في اليوم تفكير ضد المجتمع العربي، في تحريض كبير، وفي اليوم محاولة انه
0: شو عملين المجتمع العربي؟
1: متهم بكونك انسان عربي، لك دور بشكل مباشر باحداث اكتوبر.
0: المجتمع العربي دخل،
1: لازم تثبت، انت لازم تعذر، انت لازم تثبت
0: أكتوبر؟
1: انت تثبت الولاء، انت لازم تحكي انك انت معانا او علينا. في اول نقاش لازم تقول اول شيء انا متاسف، في اول لقاء عمل
0: هذا في حيفا كمان،
1: في كل المحلات،
0: بلد الشراكي والرقي،
1: هذا كان النقاش اولا، وكان واضح من اعضاء بلديات انه هل فاخر اعتذر على احداث 7 اكتوبر؟ كانه كونك انسان عربي، كونك انسان عربي لازم تعتذر انك انت عربي، انت شريك في هذا اللي صار لحد ما تعتذر.
0: انا بحكي على مستوى الشارع، الناس اليهود
1: على مستوى الشارع. كان ايضا للأسف جوكات التحريض كمان كانت موجودة عند بعض الناس، عند الأهالي، ما بنقدر نعرف لأي مدى الناس فعلا متأمن.
0: انت بتقول انه بعد 7 اكتوبر صار تغيير في الشارع ولا
1: في قبل؟ تغيير للأسف، في تغيير وفي تحريض اللي أثر على الناس، وفي تخوفات عند الأهل والسكان. لذلك هذا اللي حكيته، مسؤوليتنا اليوم أكبر.
0: طبعا العرب في إسرائيل دخلوا دير الساكتين بعد 7 أكتوبر، مظاهرة ما طلعوش
1: للأسف الكاد. يعني لما أنت بدك تحاول تستغل هذا الشيء لأجندات ولخطط سياسية، ولما عندك خطط ومآرب سياسية فأنت بترسم أشياء كيف بدك كيف أهواءك، يعني في سيناريوهات اللي بتخدم أجندات سياسية وهذا اللي بيتم.
0: قديش عدد سكان العرب؟
1: تقريبا في حيفا عندنا حوالي 40,000 من السكان العرب، طبعا متوزعين في جميع الأحياء. غالبا في السابق كانت الأحياء العربية حي وادي النسناس، الأماكن السكن التقليدية، حي الحليصة، الكبابير، وادي الجمال. اليوم المجتمع العربي انتشر أيضا في الأحياء المختلطة، يعني نحكي اليوم عن أكثر من 17,000-18,000 مواطن ساكن ساكنين في أحياء مختلطة، نقود بيريس، الكرمل، الكرمل الفرنسي. فاليوم في انتشار كبير، وهذا شيء بحد ذاته تحدي لنا في عملنا البلدي، بين الحفاظ على الأحياء التقليدية، بين الاحتياجات في الأحياء العريقة، وبين الاحتياجات في الأحياء المختلطة. فهذا الشيء بشكل صعوبة في العمل.
0: أعتقد أستاذ فاخر ربما يكون هذا أحد أسباب التفشي العنصري في حيفا.
1: لا بالعكس باعتقادي،
0: العرب دخلوا الأحياء،
1: لا بالعكس باعتقادي هذا الشيء هو الشيء

0: جميل، وهذا الشيء الرائع.
1: هذا بالنسبة لي
0: الحفاظ على الدي ان اي العربي
1: بالنسبة لي، لما العرب بنتشروا في أحياء حيفا.
0: طبعا أكيد الإنسان العنصري بطبعه ما بحب يشوف جار عربي، ولكن إحنا بكل سرور محكيها أنه أيضا مقابل هذا الشيء اللي هو مش مزبوط ومش صحيح، برضو في شركاء. يعني لازم يحكي أنه في شركاء المجتمع اليهودي اللي هن في تواصل مستمر، في علاقة أخوية، في أواصر محبة وأخوة أيضا مع المجتمع اليهودي. وإحنا اليوم هدفنا نبحث عن ما يجمع مش ما يفرق، لذلك رئيس... لازم نتغاضى عن الأصوات العنصرية ونبحث عن الشراكة في حيفا.
1: رئيس البلدية، أنا بفهم أنه أنت اليوم جزء من إدارة بلدية حيفا وأنت جزء من المؤسس الحاكم بين قوسين، بس يونا ياف ما سمعنا حكى كان له مقولة سي في هذا الموضوع ضد العنصرية حينما ثيرت العاصفة حول تعيين نائب عربي في مدينة اللي فيها تقريبا 30% أو 25% من سكان عرب.
0: باعتقادي كان عنده يعني مجرد أنه هو كمان اعتمد وحكى بشكل واضح أنه مع تعيين ويتحدى كل التحريض، وحكى هذا الشيء بشكل واضح،
1: حكى في الغرف،
0: حكى في أكثر في
1: الإعلام ما حكى،
0: وأيضا تحدث في الجلسة البلدية أنه أنا بطلب من الجميع يدعم فاخر مشان ندعم العيش المشترك وندعم مدينة حيفا. يمكن في الإعلام اعتمد أنه ما يكون في الإعلام يظهر بشكل مباشر، ولكن في المناسبات اللي كانت هو دعم هذا الشيء. موقفه أحيانا كمان كان قوي بالنسبة لحرية التعبير عن الرأي، محاولة تقليص التعبير عن الرأي. واضح أنه في ضغوطات كبيرة، واضح أنه كمان حيفا فيها تغييرات وفي ضغوطات اللي هي مرات أصعب من توقعاتنا وأصعب من أنه يتحملها. ولكن إذا نطلع بالمجمل العام بموقفه بشكل عام بأنه هو كمان كان سد منيع، باعتقادي نقطة ضوء أمام هذا الظلم.
1: كلمة أخيرة يا أستاذ فاخر، هناك من يفاضل يقارن بينه وبين متسنع اللي كان في مطلع تسعينيات القرن الماضي، أنه متسنع كان أكثر وضوحا وأكثر جرأة، هل تعتقد بذلك ولا أنه كلام معسول بنهاية المطاف؟
0: ما كان
1: لم ينم عنه شيء في أرض الواقع بالنسبة لسكان حيفا.
0: ما كان في السابق يختلف كليا تحديات المجتمع العربي والتحديات وكل ما نمر فيه وتمر فيه الدولة يختلف كليا، ما كان سابقا وما كان اليوم. تحديات المجتمع العربي اليوم في حيفا تختلف عما كان سابقا. وإذا بنحكي إحنا عن إنجاز فعلي لمتسنع ولآخرين، هل الإنجاز كان فعلي صب مصلحة المجتمع العربي ولا في تراكم إهمال من سنوات كبيرة؟ السؤال هو مش الكلام المعسول ولا محاولة خلق إنه الحياة في المجتمع العربي جنة عدن بالحفلات بالمناسبات وعيد الأعياد. فعليا هل نجحنا إنه نعطي المجتمع العربي ما يحق له؟ هذا السؤال أصعب، ولكن باعتقادي مش منصف إنه نقارن بالفترة اللي كانت قبل مع تحديات المجتمع العربي، مع المناخ السياسي اللي بنمر به اليوم، مع الظروف اللي بتعصف في بلادنا. التحديات اليوم جدا جدا تختلف.
1: طيب هذا الموضوع، طالما انك انت نائب رئيس بلدية وكنت ناطق وانت رجل جمهور موجود في مدينة حيفا وانت تنتمي العائلة من باكا الغربية وانت تنتمي اليوم بشكل او باخر للجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، هل لديك مقولة اخرى تنم عن رؤية متبصرة حول موضوع ما هي الطريق التي ينبغي ان يسلكها العرب في اسرائيل؟ ما هو المنوط، دور المطلوب من القيادات العربية في هذا الموضوع، موضوع الشراكة، موضوع التعامل مع الآخر إن كان الدولة وإن كان الشارع اليهودي؟
0: أولا بشكل واضح نرتقي في خطابنا، نوقف هاي المهزلة. الناس بحاجة لخطة أمل وخطة عمل.
1: أي مهزلة؟
0: مهزلة إنه لحد اليوم إحنا مش عارفين نعرف أي نهجنا، قائمة واحدة أو قائمتين، ونحكي عن ترتيب.
1: أنا كنت
0: في جنازة لشباب اثنين من حيفا قتلوا بالعنف والجريمة، وخلال الجنازة الناس هاجمتني بشكل واضح وحكيتها بشكل واضح انه احنا اولادنا تقتل وانتوا بعدكم هاجموني بشكل شخصي، اولادنا تقتل ندفن اولادنا، بطل في محلات اليوم في المقابر، بدلا ما نوسع مسطحات الازواج الشابة صرنا نوسع مسطحات المقابر وانتوا بتحكوا عن اول ثاني. هذا الشيء باعتقادي مؤسف جدا. المجتمع العربي بينزف في تحديات أكبر، الناس مش بحاجة تسمع عن ترتيبات. مع كل احترام ما بهمني من أول من ثاني، بهمني أنه أعرف أنه في برنامج، في قيادة تمثلني، في برنامج عمل، والمتوقع أنه الناس تخرج للأهل والسكان رغم الألم، رغم الوجع، رغم العنف اللي عم بيصير في عنا إيش نعطي للناس. ولكن لما إحنا منفوت في هذا الشيء بشكل فراغ، والفراغ في الفيزياء معروف أنه رح يفوت قوة أخرى. إذا إحنا ما نجحنا أنه نغير الواقع رح نضل نبكي على الأطلال ونحكي بهذا الفراغ.
1: الفكرة واضحة، لو كنت أنت صاحب قرار في الجبهة اللي أنت تنتمي إلها في موضوع الكنيسة والعلاقة مع التجمع العربي للتغيير لوقف هذا النزيف وهذه المهزلة كما تقول، شو كنت بتساوي؟
0: ما يجمع بيننا أكثر ما يفرق، المجتمع العربي بده الوحدة. لازم يتطلع بشكل عريض على الصورة، بنهاية المطاف لازم يتطلع بشكل عريض، مش بمصالح شخصية ولا بعدد النواب. القوة ككتلة أكثر من أفراد، وهذا الشيء واضح جدا، وكل نقاش عقيم وكل نقاش وكل تأخير بخلينا نخسر ثقتنا وثقة الجمهور. أنا شفت محبة الناس لما كان عندي اختيار فاخر كنائب في مديريه حيفا، وحسيت لاي مدى المجتمع العربي متعطش لنا

0: نجاح، حسيت لأي مدى المجتمع العربي مسكين وبده نجاحات وبده نقاط ضوء، احنا بفترة صعبة والناس بدها نجاح.
1: استاذ فاخر افرط لي، لو نقول لك انت صاحب قرار في الجبهة، والجبهة حزب يعني عربي يهودي تاريخي عريق، هناك من يقول انه ينبغي ان يتسع صدر الجبهة، ان يقدم نوع من التنازل بين قوسين حتى يستوعب الحركة العربية للتغيير اللي كانت حليفة منذ سنوات، ويجمعها مع التجمع وينطلق الركب على الاقل تكون هناك مشتركة ثلاثية. هل لديك ما تقوله انت، وانت انسان شجاع ولك مصداقية ونائب رئيس وممثل جمهور، ان تستطيع الجبهة فعل اي شيء لوقف هذا النزيف؟
0: انا باعتقادي انه اذا النوايا كانت صادقة والنوايا طيبة، فيش أي سبب إنه إحنا كل السنة بتواصل مباشر مع بعض لنوصل الانتخابات يبلش عنا وسطاء. لما بدك أنت بهاي البلاد تلغي شيء معين تعمله لجنة، لما بدك أنت كرئيس بلدية ما تنفذ مشروع معين بتدخل وسطاء. التواصل المباشر، إذا أنت معنى تحل الموضوع بتفوت على غرفة واحدة مع كل الشركاء وبتحل الموضوع بشكل واضح. لما الموضوع بمد ونبلش نحكي في الموضوع ومندخل وسطاء ونبلش نحكي بلجنة وورقة عمل، وأخذنا ورقة عمل وطلعنا ورحنا وجينا وحددنا، هذا بيعني شغلة واحدة إنه في شيء مش واضح. آخر.
1: سامحني على المقاطعة، لو أنت كنت صانع قرار في الجبهة، أنت تدير المفاوضات بطريقة مختلفة؟
0: أنا بحدد الهدف إنه عندي 20/7، ب20/7 لازم تنطلق القائمة، المجتمع العربي ينزف دم، أنا ب21 عندي خطة عمل وخطة أمل، هيك بحط. بنفعش إنه أنا أكمل في نفس الآليات وأظني أفكر إنه المجتمع العربي كأنه تحت رحمة أي كان. اليوم في فراغ والناس موجوعة، وكل فراغ عم بدخل ناس.
1: إحنا نحكي قاعدين
0: أنا بحكي بشكل واضح.
1: نحكي بالهوى إحنا، لما في عندك 4 للجبهة واثنين للتجمع واحد العربية للتغيير ورئاسة الطيبة، هناك من يقول انه لو الجبهة تتنازل لثلاثة مع 2/5 واثنين للعربية للتغيير ربما تنطلق الكافلي وننتهي ينتهي النزيف.
0: لازم يكون تنازل من جميع الأطراف. أنا ما بعرف أحدد مين لازم يأخذ أول مين ثاني مين 4 مين 3 مين 2، بعرف شغل وحدي إنه لازم يكون تنازل من جميع الأطراف. اللي بده يسكن في بيت لحاله مع ساحة مع أرض بدوش موسيقى بدوش جيران بيشتري بيت لحاله، اللي بيسكن ببيت مشترك في حيفا بده يحترم الجيران. لما أنت في كتلة بدك تحترم الكتلة بشكل واضح، بدك أنت تأخذ كل شيء انزل لحالك بكتلة واحدة لحالك. بدك تكون في مجموعة بدك تحترم الجيري، اللي ما بده يدفع لجنة وما بده يشارك في ترميم المصعد بيسكن لحاله في بيت لحاله.
1: تلميحك جميل جدا وواضح. أستاذ فاخر بياتسي نائب رئيس بلدية حيفا، نعود إلى حيفا، كنا في بداية هذا الحديث إنه أنت يعني أيام أسبوعين تقريبا في هذه الوظيفة، حتى الآن لم يعني تجد مكتب ولكنك بدأت تزاول عملك كنائب رئيس، في عندك تصور 1-2-3 المشاريع المهمة اللي انت سترعاها قبل ما نفوت في التفاصيل؟
0: أولا ملائمة انتشار المدارس والمؤسسات التعليمية في مدينة حيفا للانتشار الفعل السكان والأهالي. في السابق الناس تقوقعت في مربع حي وادي النسناس وعباس، اليوم الناس موجودة في كل مدينة حيفا، لذلك مش منصف إنه الناس اللي ساكنين في غربي حيفا يجوا على المدارس ويكونوا في أزمات السير في داخل حي عباس. لذلك يجب ملائمة الشيء، يعني إقامة مدرسة عربية حديثة في غربي حيفا، إقامة حضانات في غربي حيفا، وأيضا في الأحياء المختلطة يشمل كريات العزر. اليوم في عنا خطة سقف المجتمع العربي بحاجة لموارد بحاجة لميزانيات. اليوم الأهل بتنتقل على حيفا بحثا عن أول شيء الأمن والأمان، وثانيا التعليم لأولادها. إذا إحنا ما أعطيناها اليوم موضوع التعليم، موضوع التعليم الغير منهجي، وكل موضوع الثقافي والرياضة، هذا الشيء باعتقادي غير منصف. لذلك العمل على ذلك بشكل.
1: أنت تقول التربية والتعليم الثقافي واحد، الأمان والإطمئنان والشعور بالأمان من خلال دوريات الحراسة ربما نتحدث عنها كمان كلمتين لاحقا، في كمان أشياء في التصور في الكبير. أنا في الرؤية الاستراتيجية بتقول إن أنا ضل لي تقريبا 2.5 سنين في إدارة بلدية،
0: دفع المخططات اللي مشتغل عليها اليوم، مخطط حي وادي النسناس وحي الحليصة، تحدي الأحياء العريقة هو تحدي كبير في مدينة حيفا لسببين،
1: مخططات تطوير
0: تطوير العمراني اللي هو تجديد العمراني. حي وادي النسناس على سبيل المثال في مخطط لازم يصادق عليه خلال شهرين. هذا الشيء يعني بشكل واضح الحفاظ على المباني القديمة، إنه هاي حضارتنا مدينتنا هويتنا عراقتنا، هاي مباني يجب الحفاظ عليها لأن هاي رواية المجتمع العربي اللي ساكن في مدينة حيفا. أيضا حي وادي النسناس من جهة بنحافظ على المباني، من جهة أخرى نضمن تطوير الحي بجرعات صغيرة، ولكن بتضمن برضو يكون حرية التنقل، إتاحة مساحات مفتوحة، مساحات خضراء، هذا كمان التزام ومشروع كبير.
1: فاخر، في هناك اتفاق بينك وبين نياهف رئيس بلدية حيفا حول هاي المواضيع؟
0: هاي المواضيع كانت في الاتفاق الائتلافي طبعا، كل موضوع التعليم والمدارس وموضوع التعليم الغير منهجي والسياحة. لذلك أنا اليوم طلبت بشكل واضح أول مرة بيكون ملف المجتمع العربي، سابقا ما كان إشي اسمه ملف المجتمع العربي.
1: عندك ثقة من 1 لـ100 أنه رئيس البلدية سيلتزم بهذا الاتفاق بما يتعلق بحقوق المجتمع العربي في حيفا؟
0: كيف أنا بعرف نفسي راح أعمل على هذا الشيء وراح أنتزع النجاح.
1: إن شاء الله. طيب بما يتعلق بموضوع المدارس، كان في دراسة يمكن لمركز شتيل إذا مش غلطان، أنا استمرارا لحديثك حول موضوع المدارس، أقول أنه 70% من الطلاب في حيفا

0: العرب يتعلمون في مدارس أهلية؟
1: صحيح، مدارس الأهلية والكنسية في مدينة حيفا لها فضل كبير على موضوع التعليم والأهالي والسكان
0: وهذا في حيفا
1: وأيضا خارج مدينة حيفا،
0: يعفي بلدية حيفا من تقديم خدمات، يعني 30% فقط في المدارس الحكومية، وهذا يقول أنه ثقة الناس بالمدارس الحكومية مش موجودة
1: بشكل واضح. أنه اليوم في عنا
0: وهذا يضطر الأهالي، وأنت يا سيدي العارفين
1: يدفعوا،
0: انه يدفعوا اولادك وين بتعلموا
1: بشكل واضح. كمان انا عندي ولدين بتعلموا ايضا في مدرسه كنسيه مدرسه اهليه،
0: بتدفع
1: عليه. هذا استمراريه لاهل، يعني طبعا مرتي كمان تعلمت، فاليوم الاهل بفضل يكون في هيك المحل، رغم انه اليوم في محاولات انه ندعم المدارس الحكوميه ونعطيها كل الاليات وكل الامكانيات، ولكن المدارس الاهليه اليوم ايضا حوالي 65% من الطلاب العرب بدرسوا في المدارس الاهليه، وهذا الشيء
0: رهبات الناصر الكرمل الكرمليه المدرسه الارثوذكسيه
1: طبعا في اشكاليه كمان. كبيره انه من جهه انه المدارس الاهليه طبعا تدعم وبتعطي وبتسد احتياج، ومن جهه اخرى لا تحصل على الدعم الكافي من البلديه او لا تحصل على دعم البلديه، وهذا بحد ذاته اشكاليه. يعني من جهه احنا بنسد احتياج الاهالي والسكان، من جهه احنا 65% من الطلاب العرب بتعلموا عنا، ولكن بناخذ احنا دعم بس فقط من وزاره المعارف. وايضا كانت اشكاليه، بنتذكر كلياتنا انه لما كان اضراب في 2016 المدارس الاهليه اضربت لانه ما حصلت على حقها، وحتى الان يعني ما تم إنصافها، بدل ما تحصل على 65% من التمويل بتحصل بس على 45 أو 40% من التمويل، وهذا بحد ذاته تحدي. وأنا مرافق المدارس الأهلية حتى الآن في المخيمات، شفنا لأي مدى في صعوبات، يعني دعمنا ورافقنا المخيمات ونحاول نساعدهم، ولكن لسؤالك في إشكالية في هذا الموضوع،
0: في نقص بالكم والكيف في المدارس العربية؟
1: نقص في الكم نعم، في الكيف باعتقادي كمان في أطر ممتازة، مدارس حيفا اليوم بتحسن ارتفاع جدا،
0: لا على الأقل المدارس الحكومية
1: لها بالمدارس الحكومية كمان في تغيير كبير،
0: تحتاج إلى دعم
1: تدري.
0: في تغيير،
1: في تغيير كبير اليوم، في عنا مدارس اليوم في عليها يعني طلب بشكل مش عادي، في مدارس اللي حتى يعني صار بدنا اليوم مش عارفين كيف نوسعها، في مدارس حكومية فيها طلب جدا كبير، في تغيير، ولكن هاي مسيرة اللي بدها أكثر. لذلك حكيت عن خطة سقف للتعليم العربي مشان إحنا اليوم نضمن نجاح في الثانوية، لازم يكون استمرارية وانسيابية تبدأ طيب. من الروضات.
0: في إمكانية أنه مثلا بعد نهاية ولايتك بعد سنتين ونص أنه تكون بدأت بلدية حيفا في مشروع بناء مدرسة عربية جديدة؟
1: هاي الالتزام اللي احنا مشتغل عليه بشكل واضح اليوم،
0: موجود هذا في الاتفاق
1: اليوم، احنا بنفحص على رصد أكثر من مكان اللي يكون ملائم في غربي حيفا، في أماكن اللي معرفة لبناء مدارس.
0: يعني إذا صدفتك هون بعد سنتين ونص بتقول لي بدينا بالتخطيط ولا بدينا بالتنفيذ، بدينا نعمر مدرسة عربية جديدة في حيفا؟
1: احنا عنا يعني ثلاث اهداف في موضوع التعليم، في مدرستين رح نعمل على توسيعها بشكل تام، وإقامة مدرسة عربية، مدرسة الكبابير، مدرسة الأحمدية في حي الكبير رح نعمل على توسيع المدرسة بشكل حاد، لأنه الحي تطور وفي عنا هناك احتياج كبير. المدرسة مش بس لحي الكبير، أيضا كل حي الفرنسي، وأيضا في منطقة كريات العزر حي مختلط جدا، احنا بحاجة لأطر من حضانات لمدرسة في حي كريات العزر. والشيء المهم انه احنا بنرافق موضوع الهندسي، يعني اليوم البلديه بتعمل على اقامه احياء جديده وتطوير احياء جديده، وبيطلع لنا احيانا من المستثمر شيء للبلديه، فبهمنا كمان انه احنا نكون، بما اني انا عضو لجنه التخطيط والبناء والحفاظ على المباني، فايضا لازم انا اكون شريك في تحديد الاماكن الجديده، لانه في المستثمرين احيانا البلديه بالكلمات اخرى بتطلع منهن مبنى عام، مهم جدا انه يكون للمجتمع العربي حظ في هاي المباني.
0: تمام الاستاذ فخر بياسي نائب رئيس بلديه حيفا، فاصل ونعود لسنا في هذا الحديث معك.

0: تحت الرعاية الملكية السامية، 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر e-tadkara.com. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
1: بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
2: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس IL؟ أولاً، الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة، بتمكنوا منيح. ثانياً، الدورة أونلاين، يدرسوا على راحتهم وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً، الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس IL، بسيخومتري الدولة.
3: بتحبوا تشتروا من برايمارك، سيفورا، زارا، نايك، بوكينج وأديداس؟ هاي بس مجموعة من الماركات المشاركة، فقط في بريد فينانسي. تشتروا من الماركات المشاركة وبتحصلوا على استرجاع نقدي بنسبة 10% على مشترياتكم.

خارج البلاد أو أونلاين مباشرة إلى بطاقة ماستر كارد المشحونة. سارعوا للفروع أو اطلبوا البطاقة الآن عبر موقع بريد إسرائيل. تمنح الأهلية للاستفادة من العرض مقابل مشتريات تراكمية بقيمة 250 يورو على الأقل خلال فترة الحملة لدى المتاجر المشاركة، وذلك وفقا للشروط والأحكام الكاملة للحملة.

0: إذن أنتم في برنامج مجالس في راديو الناس. ضيفنا اليوم الأستاذ فاخر بياتسي، نائب رئيس بلدية حيفا، نائب رئيس جديد لنج كما يقال. فاخر من الآخر، فاخر عند اسمه. كنا قد توقفنا قبل فاصل يا أستاذ فاخر عند موضوع المدارس والتربية والتعليم، باعتبار أن هذا موضوع استراتيجي حيوي ومهم جدا، وفعلا في صلب اهتمامات الناس والجمهور، وأنت رجل جمهور. كل قبل الفاصل في عنا نية نحسن الكم والكيف، نبني مدرسة جديدة وإعادة تعزيز المدارس الأخرى العربية وغيرها من الأمور. هناك سؤالين في هذا الموضوع. في تساؤلات عن مدرسة الحوار، هل تغلق أم لا تغلق؟ وكنت بدي أسألك ليش يعني هذا التساؤلات بصير حول هذا الموضوع.
1: لا، بدأت عن مدرسة الحوار، هي مدرسة اللي هي مهمة جدا، مدرسة فوق منطقية أو فوق إقليمية. الشيء اللي كان إنه في مدينة حيفا في مدرستين، مدرسة الحوار هي موجودة في نفس منطقة وادي النسناس اللي فيها أيضا مدرسة الأخوة، وهذا القرب الجغرافي بين مدرستين اللي هي مدرسة الأخوة ومدرسة الحوار خلق نوع من المنافسة اللي هي غير صحية للمدرستين. لذلك اليوم الرؤية تاعتنا اليوم بدل ما نعتمد على توسيع مدرسة الحوار في مبنى اللي قديم كان نحكي عنه مبنى يجب الحفاظ عليه، الرؤية تاعتنا إنه مدرسة الحوار تنتقل بشكل كبير بشكل واضح لمبنى حديث عصري غربي مدينة حيفا. اليوم إحنا هاي الرؤية تاعتنا
0: مش إغلاق،
1: نعمل على نقل مدرسة الحوار بشكل واضح لغربي حيفا،
0: والأهالي راضيين،
1: حديثة مدرسة بما إنها مدرسة يعني فوق إقليمية، ففيش مشكلة إنها تنتقل لمكان آخر. باعتقادنا إنه
0: يعني
1: هاي المنافسة يعني إنه مش مدرسة إم اللي ساكنين بحي وادي النسناس لازم يسجل في مدرسة معينة. هاي المدرسة ممكن تستقطب ناس من كل الأحياء.
0: جميل.
1: يعني بتستقطب من حي الحليصة، من الكبابير، وادي النسناس، من وادي الجمال.
0: جغرافيا
1: باعتقادي لما يكون البرنامج واضح ولما يشوفوا انه في مدرسة عصرية ومدرسة حديثة، كتير ناس من الأهالي اليوم بلدهن راح ينهوا تعليمهن، ولكن نحكي عن الفوج اللي راح يكون بعد عدة سنوات. احنا مش طلع هذا المشروع، لو بنحكي عن إقامة مدرسة عربية، الحديث عن انه مدرسة الحوار الرسمية تنتقل لمبنى حديث، لأنه بحق لأولادنا ولطلاب مدرسة الحوار ولكل طلاب يكون محل عصري.
0: مدرسة رهبات الناصر في شكاوى من الأهالي انه حالة ازدحام شديد مروري في الصباح وفي المساء أو العصر، حينما يعني تبدأ ساعات الدوام حينما ينتهي الدوام، بالإضافة لسيارات على الرصيف. في إمكانية إنه كمان هذا الموضوع يأتي يعني إلى سلم الأولويات في عملك؟
1: هذا الشيء بشكل واضح بيتماشى مع اللي حكيته عن إنه لازم نعمل على ملائمة المدارس حسب انتشار المجتمع العربي، لأنه اليوم نحكي عن 16 مدرسة عربية في مربع حي وادي النسناس وعباس. اليوم اللي بيكون في حي عباس بمنطقة رهبات الناصر، شارع الخوري، مدرسة مار يوحنا، كل المدارس تقوقعت في الأحياء العربية.
0: كمان مرة الرقم؟
1: نحكي احنا حوالي عن 16 مدرسة عربية في مربع 4 كيلومتر اللي اسمه حي عباس وادي النسناس. هذا بحد ذاته لا يمكن انك تحكي ساعات الصبح وساعات يعني
0: هذا انفجار سكاني يعني.
1: بدون شك. لذلك اليوم يعني واحدة من الشغلات اللي بيشتغل عليها مخطط حي وادي النسناس ترتيب موضوع المواصلات. كيف احنا اليوم ممكن نساهم ونساعد في ترتيب المواصلات؟ كيف ممكن احنا نضمن انسيابية حركة السير؟ وهذا تحدي كبير مش سهل، لانه بنحكي عن احياء عريقة، مشان توسع شارع بدك تهد مباني، وبنحكي عن مباني اللي يجب الحفاظ عليها.
0: بهذا
1: ذلك في تحدي.
0: استاذ فاخر، انا يعني على اساس الحق معك الموضوع في هذا الموضوع تماما، في موضوع الاحياء العربية واحتياجاتها، في موضوع الملاجئ. في نسبة كبيرة من البيوت في حيفا يقال 36%، وهناك من يقول أكثر، بدون ملاجئ، معظمها طبعا في الأحياء العربية، والحرب كانت وشهدنا مفاعيلها وخطورتها. يعني أيضا هذا الموضوع قيد العلاج، ولا أنه هذا موضوع كبير ويحتاج إلى قرار حكومي؟
1: فقط 36% من الملاجئ للأسف في حيفا في بيوت فيها ملاجئ وغرف محصنة، لذلك هاي المعطيات أبدا مش مفاجئة، هي مقلقة، ولكن ما تفاجأنا منها. الأحياء العربية ظلمت لأنه في السابق كان يتم بناء ملاجئ عامة في الأحياء العربية.
0: 36% من البيوت فيها ملاجئ.
1: صحيح.
0: مش العكس.
1: فقط 36 من البيوت فيها ملاجئ وفيها تحصينات. لذلك في السابق ليش الأحياء العربية ظلمت فعليا؟
0: وين كانوا يحتموا طيب العرب لما تيجي صواريخ إيران؟
1: احنا عملنا للأسف يعني على حلول جزئية، وعملنا على رصد ملاجئ جماعية تحت الكنائس، كل مواقف السيارات ناقص 2 في الحرب الأخيرة، فتحنا 16 ملجأ جماعي.
0: أجوا الناس؟
1: اللي كانت طبعا في ملاجئ كان فيها حاله 500 إنسان، وفي ملاجئ 800 إنسان، كل المباني العامة، كل الكنائس، كان موقف مشرف رائع جدا. جميل. للمدارس الأهلية، للمدارس، وأيضا للكنائس فتح أبواب. شفنا في حلول جزئية
0: ساهمت، تسريبات وأحاديث عن استعدادات لعودة الفيلم المرعب.
1: طبعا ما بدنا نخوف الأهالي ولا نفوتهم لجو من الرعب، ولكن منسوب الخوف يرتفع. احنا في البلدية باستعدادية وجهوزية تامة وكاملة من خلال رؤية واضحة. تم تركيب طبعا كل شبكات الانترنت في جميع الملاجئ، امبارح ركبنا ايضا في كمان ملجأ جماعي، تم تنظيف اغلب هاي الاماكن، واحنا بتواصل مستمر. يعني ما بدنا نخوف الناس، ولكن احنا بنقول مبدأ واضح، الاستعدادية للحرب تبدأ في الأيام الاعتيادية، لذلك احنا بنحافظ على، لأنه ممكن
0: هذا الآن هذا يأتي بتكليف من جهات حكومية،
1: لأنه باعتقادي أنه المجتمع كله زي القيادات حاس حاله أنه زي حجار الشطرنج اللي بحكي لك أنه فاهم إشي مش فاهم إشي، ما حدا فاهم. اليوم في تخوف، الخوف من المجهول جدا قوي، بس ولما البلدية بتبلش تحضر حالها يبدو أنه في مصادر معينة، وأيضا المستشفيات
0: في
1: عندها
0: كمان
1: نوع وفي نوع من الاستعدادية والجوزية. أنا بشكل مباشر ساهمت في الأسبوع الأخير، رافقت الجولات في عدة ملاجئ، وبالأمس ركبنا إنترنت في أكثر من ملجأ جماعي. هذا الشيء بحد ذاته بيحكي إنه إحنا كما يبدو أمام تصعيد.
0: يا لطيف، إن شاء الله إنه هذا الكلام بيطلع يعني كلام بالهوى مثل ما بكون
1: صحيح، ولكن أفضل إنه يكون عندنا استعدادية وجوزية وما يصير
0: حديث عن المستشفيات إنه يتم يعني تبليغ رؤساء الأقسام إنه في حال في اليومين الأخيرين الاستعداد إلى نقل المرضى ولنقل المعدات إلى الأقسام الباطنية تحت الأرض بمعنى، وعملية الالتزام بقبول هذا ورفض ذاك من المتعالجين أو الذين يطلبون يعني الالتحاق في المستشفى. طب في مواضيع في حالات خاصة هناك تبرير لمعالجتها، أما الحالات العادية فينبغي رفضها. يعني عادة توضيح الموضوع هذا أيضا مؤشر
1: صحيح
0: على أنه في هناك تحركات من وراء الكواليس.
1: وإحنا بنعيد يعني توجهنا للأهالي، بنهاية المطاف هناك في التزام وفي مسؤولية شخصية وفردية. صحيح في جوزية على البلدية اللي إحنا باستعدادية طيلة الوقت، لأنه الاستعداد للطوارئ يبدأ في
0: الجبهة الداخلية اللي أنتم في التصرف،
1: مهم جدا أن الأهالي يكون عندهم مسؤولية، ويمكن الانتقال من مرحلة الاعتيادية للطوارئ بكل لحظة.
0: الجبهة الداخلية، الاتصال بينك وبين الجبهة الداخلية،
1: في تواصل مستمر بين رئيس البلدية بين الجبهة الداخلية. في عنا مركز إدارة الأزمات في بلدية حيفا، دائما بيكون لقاءات في هذا المركز. في عنا جلسات تقييم للوضع، عادة إذا كان لا سمح الله أي معلومات أو أي تعليمات خاصة بيكون جلسة اللي بيشارك فيها الطواقم، الشرطة، طبعا قوات الأمن، ومنها يتم اتخاذ القرارات. ولكن قسم الأمن في بلدية حيفا حتى الآن يعمل بشكل مستمر على تجهيز جميع الأماكن بما في ذلك الكرمليت، بما في ذلك كل الملاجئ العامة اللي فتحناها، يشمل طبعا الملاجئ العامة اللي هي 102 في حيفا، جميع هاي الأقسام يتم تهيئتها اليوم.
0: هذا في حيفا على علمك ولا في مدن أخرى، ولا لأنه حيفا مستهدفة بشكل خاص؟
1: في حيفا باعتقادي التحدي كبير، واللي حكيته أنت هو تحدي حيفا هو أكبر من أي مدينة أخرى. عندنا تحديات الأحياء العريقة وتحديات خليج حيفا، الشيء اللي كان في مرفأ لبنان هو عينة صغيرة ما قد يحدث في مدينة حيفا لا سمح الله إذا تم استهداف الأماكن ومستودعات المخزون السام. والسؤال لأي مدى الدولة عندها قدرة تتعامل مع حدث من هالنوع؟ باعتقادي
0: بعد هاي المستودعات موجودة في ميناء حيفا اللي ممكن إذا تفجرت جراء صواريخ إيرانية أنه يكون في كوارث.
1: واحدة من الخطوات اللي بتكون فيها دائما أنه تخفيض منسوب هذه المواد، ولكن حتى لو خفضناها ل50% نحكي عن كميات هائلة اللي بتشكل خطر على مدينة حيفا. أيضا كان تحدي كبير اللي شفناه هاي السنة، أيضا السيارات الكهربائية اللي كانت في ميناء حيفا تم إخلاءها الحرب، لأنه السيارة الكهربائية كل بطاريات الليثيوم هي أيضا قنابل اللي هي ممكن
0: بهذا السياق في ميناء حيفا.
1: في ميناء حيفا في بشكل واضح خطة لإخلاء الميناء لحد عام 2030، ولكن بين الخطط وبين العمل الفعلي في هناك فرق كبير. من جهة الحكومات بتحكي عن إخلاء، ومن جهة أخرى أعطوهن فرصة أنه يبنوا محطة توليد للطاقة. طيب، فبين التصريحات وبين الفعلي في شرخ كبير.
0: هذا هو الامتحان. الحليصة أهم أحياء يعني مدينة حيفا بدون تطوير، في كثير شكاوى أنه في إهمال من سنوات، طبعا هذا بشكل متراكم رغم وعود سابقة ليونا ياهف، كمان نقص في البنى التحتية في الملاعب، مواقف السيارات، كما هو الحال في وادي النسناس وربما أيضا في بقية الأحياء في حيفا.
1: في أمور عينية مشتغل عليها بشكل واضح، في خلال الشهر القادم راح يتم بناء كمان

0: المركز الجماهيري طابق آخر في حي وادي النسناس. قمنا ببناء حوالي 6 ملاعب عشبية في الأحياء العربية. صحيح هاي المشاريع مش كبيرة، ولكن رممنا المراكز الجماهيرية، رممنا المدارس، قمنا ببناء عدة مشاريع في داخل الأحياء العربية. نفصل بين شغلتين، بين الاحتياجات اليومية الحياتية للأهل والسكان والنظافة وترتيب الأحياء والخدمات الصغيرة نشتغل عليها بشكل مباشر. أيضا إحنا بحاجة لدفع برنامج عمل اللي يكون مهني. أنا بآمن بالعمل المهني مش بالعمل العشوائي. مشان إحنا نغير ونقطف ثمار كمان سنتين أو أكثر بالنسبة للمدارس وللتعليم ولكل التغيير الجذري، يجب العمل على خطط اليوم.
1: طالما بتحكي على الموضوع الاستراتيجي والتخطيط، كان في هناك أفكار متداولة حول ربط كل الأحياء العربية في حيفا في مشاريع مشتركة اللي تعمل من نوع من التشبيك، مطروح هذا الموضوع؟
0: اليوم احنا بنعتمد هذا الشيء في مراكز جماهيرية، هناك مشاريع مشتركة بين المراكز الجماهيرية، بنعمل على تشبيك العلاقات وتعزيز الأواصر المحبة والأخوة بين الأهل والسكان. كل مركز جماهيري بيجيب أكثر من 50 أو 100 شخص بنشارك في فعاليات مشتركة كل مرة في حي واحد. باعتقاد الترابط وتشبيك العلاقات بين الأهل والسكان هو أولا مبدأ حق وأساس ومهم جدا، وبنشوفه بنشوف في تجاوب رائع. كان عندنا أسبوع ثقافي في بيت الكرمة، أيضا جمع كل الأهل والسكان العرب. إضافة لذلك موضوع السياحة والسياحة الجماهيرية، اليوم يجب العمل انه حتى حي الحليصة يكون جزء لا يتجزا من برنامج عيد الاعياد. اليوم الاحياء العربيه سوت حقها وننصفها، اولا نعرف الناس انه في مجتمع عربي موجود، في عراقه، في بيوت، في مجتمع اللي له الحق انه يكون من مدينه حيفا، ونربط هذا الشيء.
1: استاذ فاخر كمال، لهذا الحديث موضوع اللغه العربيه ومكانتها في مدينه حيفا، وزيلت بعض اللافتات في مدينه حيفا وكان يعني الاعلام قد سلط الضوء عليها بس كونها لغه عربيه، هل سيختلف الحال الان مع وجودك في بلديه حيفا في ادارتها؟
0: نشتغل على تعزيز اللغة العربية بشكل واضح. اليوم تقريبا كل اللافتات في مدينة حيفا موجودة باللغة العربية، يعني اليوم الصبح كمان حكوا معنا مشان ترجمة موضوع الكرميليت، كل اللافتات في موضوع الكرميليت اللي هي محل اللي فيه طبعا،
1: وهذا جزء من الاتفاق بينك وبين ياهف.
0: تعزيز اللغة العربية هو أولا انتماء وأخلاق قبل ما يكون اتفاق، لأنه المجتمع العربي لو حق كامل، إذا بنحكي إحنا عن شراكة، الشراكة الحقيقية تبدأ بالشراكة باتخاذ القرار، تبدأ باحترامك، احترام لغتك، ثقافتك، واحترام اللغة العربية. اللغة العربية بشكل التزام أخلاقي انتمائي، هذا مشروع اللي ما له علاقة في أي ائتلاف، ولكن إذا أنت بتآمن بالعيش المشترك بالاحترام المتبادل، الاحترام المتبادل يبدأ بلغتك، ثقافتك، والمشاريع اللي لازم تدعم المجتمع العربي.
1: نظافة الأحياء العربية، هناك يعني استنتاج واضح لمن يزور هذا الحي أو ذاك من أنه في هناك اهتمام وهنا في إهمال من حيث الأشجار، النفايات، النظافة إلى آخره.
0: إحنا بنشجع
1: مناطق مختلفة فيه.
0: إحنا بنشجع المجتمع العربي كمان يلتزموا ويهتموا. كمان شفنا إنه في تقصير أحيانًا من الأهالي. مركز الخدمات 106 لازم يشتغل بشكل واضح، والسكان لازم يعرفوا إنه هذا حق أساس مش مني ولا فضل من حدا. كل إنسان بنشجع الأهالي حتى لو في تقصير يبعث لنا بشكل مباشر إنه قدمنا شكوى للبلدية في مركز الخدمات 106 وما تم معالجة هذا الشيء. إحنا بشكل واضح بنكون بجولات، جزء من عملنا هو أيضًا المجتمع العربي، أيضا قسم التفعيل في الأحياء العربية، قريبا رح يكون عندنا جولات أكثر، ولكن إحنا بشكل واضح بنحكي إنه حق المجتمع العربي يأخذ هذا الشيء مش كمني ولا فضل من حدا، وبندعو الأهالي إنه يمارسوا حقهم بمركز الاتصالات.
1: بهذا السياق أستاذ فاخر، قسم الهندسة هناك شكاوى إنه في بطء في معالجة الشكاوى لما بتوصل من أحياء عربية.
0: في جميع الأحياء مدينة حيفا كان بطء كبير، وصلنا طلبات لملاجئ اللي صار لها أكثر من 2-3 سنوات. واحدة من الطلبات اللي طلبناها تعزيز طبعا الطاقم المهني، تم تعزيز الطاقم المهني، هناك في تحسن كبير في موضوع إصدار طبعا كل الملاجئ. كل يوم اثنين في مدينة حيفا في عنا لجنة تخطيط والبناء، أنا عضو لجنة تخطيط البناء. من بداية الفترة صرنا حوالي 68 لجنة انعقدت، وشاركت في 100% من هالجلسات، وفي كل جلسة يتم المصادقة على مئات الغرف المحصنة. لذلك أي إنسان في عنده أي تأخير ممكن توجه لنا، تم تحسينه بشكل واضح.
1: جميل. بما يتعلق بموضوع المواصلات، أيضا في هناك يعني حالات ازدحام في بعض المناطق منها في حي عباس، وهناك طلبات وشكاوى حول موضوع إعادة النظر بكل موضوع الحواجز، ممرات المشاة، السيارات على الرصيف وغيرها من موضوع الزحمة وإلى آخره.
0: تحدي كبير في حي عباس، في هناك خطأ تاريخي، والخطأ التاريخي إنه أنت بتحط مدرستين وبتعمل على إقامة مدرستين في حي سكني مكتظ، في حي سكني أيضا بدون مخرج. لما أنت بيكون عندك مدرسة ابتدائية لطلاب حوالي 250-300 طالب، الأهالي والسكان بيجوا على حي بدون مخرج، هذا خطأ تاريخي يجب تصحيح ذلك، إما نقل المدرسة لأول الحي. في هناك برامج في حي عباس، ولكن خلينا نكون واضحين انه حي عباس حي عريق جدا, في اكتظاظ وفي هناك حلول اللي عملنا عليها ونحاول نخرجها. الشيء مش سهل بتاتا. لما تحكي عن حي عربي قديم, عن حي اللي فيه اكتظاظ سكني وصعب جدا انك توسع الشوارع, يجب العمل اولا على منع اي

0: بناء إضافي. لذلك اليوم إحنا منعارض ومنمنع إقامة أي مبنى جديد في حي عباس، أي برامج بيجي لإقامة مباني في حي عباس إحنا منمنعها بشكل واضح لحد ما يتم ترتيب موضوع المواصلات. كل ما إنه موضوع المواصلات لم يتم ترتيبه في حي عباس صعب جدا انك تدعم بناء اضافي، لانه يثقل على الحي على اهل السكان. حتى سيارات النظافه، حتى سيارات الانقاذ والاطفاء صعب تكون في حي عباس. لذلك اليوم شيء واضح انه حي عباس بده برنامج، وحصلنا على مبلغ تمويل من وزاره الاسكان بهدف محاوله ايجاد حلول لحي عباس.
1: طيب بما يتعلق موضوع الجريمه وتفشيها، للاسف طالت ايضا المدينه وفي الاحياء العربيه بشكل خاص، وجرائم قتل متتالية، إطلاق نار، أكاد يعني أقرأ وأشاهد وأسمع ولا أصدق وين كانت حيفا وين صارت. في إمكانية أنه هذا يكون له يعني علاج عندك، ولا أنه هذا الموضوع أكبر منك من رئيس البلدية ومن البلدية؟
0: موضوع العنف والجريمة لم يتخطى مدينة حيفا للأسف. يعني قبل أسبوع يعني ودعنا شباب اثنين من حيفا، وكان الشيء جدا جدا مقلق ومخيف. منسوب الخوف عند الأهالي جدا ارتفع، والناس بتخاف على أولادها اليوم، لأنه أيضا أبرياء عم يفوتوا على الشيء. موضوع الخاوة أيضا في المحلات التجارية مدينة حيفا وصل لحدود اللي ما كانت، وأيضا العنف اللي في المجتمع العربي انتقل لمدينة حيفا بشكل كامل. وأنا للأسف بقولها كمان أنه حتى للمدارس شفنا موضوع العنف انتقل. لذلك الموضوع أكبر من بلدية حيفا. نعم أنه في عندنا خطوات اللي ممكن إحنا نكون، ممكن إحنا نضغط على المؤسسات، وهذا الشيء يكون فيه بجلسات مع قسم الأمن ومع الوزارات المسؤولة مشان إحنا نخلق جو. إحنا أيضا حكينا وفكرنا أنه الشرطة الجماهيرية ممكن تساهم بالتزام واضح حاد أنه تعزيز الحضور لقوات الأمن داخل الأحياء العربية بمحاذاة المدارس في الأماكن العامة. جزء من التزامنا هو أيضا الأمن والأمان الأهلي والسكان، ولكن لا يمكن بآليات بلدية إنك تحارب العنف والجريمة اللي هو أكبر من بلدية حيفا وأكبر من عملنا.
1: جبته كبلدية 250 شيكل أضفته على الأرنونة من أجل توفير دوريات حراسة، على الأقل تنطي شعور بالأمان إذا مش أمان.
0: لحد شهر 12 مفروض إنه هذا الشيء يتم بشكل واضح، وتم استقطاب حوالي 70 مراقب وشرطي اللي يخدموا الأهل والسكان. راح نقيم هذا الشيء مع نهاية السنة.
1: بدأ المشروع
0: مع 35 طبعا مراقب وشرطي، بين مراقب وشرطي، ولكن لحتى الآن ما في عنا ثمار كبيرة. بنحاول إنه إحنا نفحص الشيء، راح تم تقييمه مع انتهاء الشيء. الهدف منه إن يكون دوريات في داخل الأحياء العربية. تم وضع برنامج لكل حي، طبعا احتياجات كل حي تختلف عن الحي الآخر. حي وادي جمال يختلف عن وادي نسناس، وادي نسناس يختلف عن حي الحليصة. باعتقادي إنه مع التغيير اللي راح يكون ممكن إحنا نساهم. أكيد مش وظيفة هذا الشيء لم السلاح، وأكيد مش متوقع من هاي الوحدة إنها تلم سلاح الغير قانوني، ولا متوقع من مدير مركز جماهيري إنه يلم سلاح في مدينة حيفا ولا يمنع الخاوة. هنا في مشروع مشترك، البلدية لها دورها، احنا كناشطين في الاحياء لنا دورنا، ولكن الحق والمطلب الاساس والدور الاساس لشرطة اسرائيل كيف حاربت العنف والجريمة في مدن الساحل وفي اماكن اخرى وفي نتانيا في كل محل. وظيفة الشرطة انها تحارب هذا الشيء. غير متوقع من مدير مركز جماهيري ولا مدرسة انه يلم سلاح في المجتمع العربي بما في ذلك في حيفا.
1: يعتقد فاخر بياتسي نائب رئيس بلدية حيفا، وانت رجل جمهور ومجرب ويعني تعمل في السياسة منذ سنوات طويلة، إنه الشرطة مستعدة لأن تكون بهذا الدور؟
0: الشرطة يجب أن تكون في دورها، والشرطة للأسف بشكل واضح ما بتكون بدورها. يعني لا يعقل إنه في أماكن وحالات معينة منشوف إنه الشرطة بيكون عندها قوات وبتخلق قوات، ولما في مظاهرات منشوف عشرات رجال الشرطة، ولكن في الأحياء ما منشوفها. هناك في دور أيضا لكل موضوع الاستخبارات، يعني الدولة قوية في موضوع الاستخبارات، وكل موضوع العنف والجريمة بحاجة لعمل ممنهج ولخطة عمل.
1: ليه الشرطة أو الحكومة ما بتكون بهذا الدور؟
0: طبعا إحنا شفنا أكثر من يعني تخمينات، وشفنا أكثر من تصريحات سابقا، وشفنا شيء إنه في تقصير وفي إهمال، وحكينا أكثر من مرة إنه في تراشقات بين إنه الشرطة تكون بواجبها بين إنه جهاز الاستخبارات ولا الشباك يفوت على الموضوع. هنا في تراشقات بين
1: الحكومة بالتواطؤ،
0: هنا في تقصير،
1: نهايات في نفس يعقوب،
0: في تقصير كبير وإهمال كبير. لا يعقل إنه في مدينة حيفا اللي فيها كاميرات وفيها أماكن محمية وفيها كل ما يجب، إنه مدينة حيفا أيضا ما بيتم فك رموز الجريمة. لا يعقل لما بيبيعوك الكاميرا بيحكي لك إنه هاي الكاميرا بتفوت على السيارة وبتعرف لك نوع السيجارة كانت مالبرو ولا مالبرو لايت، لما أنت عارف كل موضوع، لما في على مدخل مدينة كاميرات فيها لوحات، ولما بتقدر ترجع أنت للقمر الاصطناعي مشان تعرف السيارة كيف مسارها. فكيف ممكن إنه ما في فك رموز جريمة حتى مدينة حيفا؟ في أسئلة كبيرة. يعني من الأسئلة بتفهم التقصير.
1: جميل، هذا يعني شبه إجماع عليه أو في إجماع في المجتمع العربي، هناك في تواطؤ حكومي في موضوع الجريمة وعصابات الإجرام وعدم مكافحتها. وكانت بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية قد قالت أن الشباك تدخل على الخط وحال دون ملاحقة هؤلاء قبل 3 سنوات، كان هذا الكلام في القناة 12.

0: بدي أسألك بما يتعلق بكلمة أخيرة في هذا الموضوع، هذا موضوع مهم لحيفا ولكل المجتمع العربي. بما يتعلق بالقيادات العربية والمجتمع العربي، شو برأيك أنت المطلوب حتى نكافح هذا الغول، نقلل من أضراره؟
1: المطلوب أول شيء أنه إحنا اليوم مش بحاجة لحملة انتخابية مشان نخلي المجتمع العربي يصوت، بكفي نطلع على واقعنا. إحنا اليوم نطلع واقع العنف والجريمة، هاي أكبر حملة انتخابية، بتكفي أنه نجمع المجتمع العربي تحت إطار واحد، وجعنا هو اللي بيجمعنا. إحنا لازم نرتكب بخطابنا ندور عما يجمع. اليوم وضع المجتمع العربي مش بحاجة لحملة انتخابية. لما أنا بسمع من الناس أنه بلشنا نوسع المقابر وبطل في محلات ندفن أولادنا، بطل عنا أحلام، تقوقعنا بأحلامنا، بدل ما نحكي عن حدائق تكنولوجية وهايتك، بدل ما الإنسان يحلم أنه يرفع ابنه في شهادة في الجامعة صار يرفعه بتابوت. المعادلة تغيرت. اليوم كان الأولاد يودعوا الأهل، اليوم صار الأهل يودعوا أولادهم. هذا بحد ذاته يكفي مشان المجتمع العربي يرتكب خطابه، وحملتنا تكون إن اليوم بدل ما نعطي الشرعية لبنغفير، اليوم المجتمع العربي صار يحكي بشكل واضح إنه أنتوا السبب.
0: تمام أستاذ فاخر بياتسي نائب رئيس بلدية حيفا، سجلنا أمامك الكثير من المشاريع، رحلتك جبلية طويلة وصعبة، نتمنى لك فيها الكثير من التوفيق. طرحت عدد من القضايا كبير جدا بالنسبة لأهل حيفا والمجتمع العربي، تنتظر التطبيق. الله يعينك على هذه الأمانة. أنا شخصيا عندي انطباع أنك أنت الرجل المناسب في المكان المناسب. نتمنى لك كل النجاح والتوفيق. شكرا لحضورك لراديو الناس، وهذه فرصة لنقول أيضا شكرا لعرين نصار وجواد العمري ودانا أبو بكر في قسم التصوير والديجيتال، والياس عبد الملك في الهندسة الإذاعية، وكذلك الأمير موسى بسول في تطبيق ناس، ميساء عساف في التحرير. ومرة أخرى من كلك أستاذ فاخر بياتسي، نرجو أن تكون دائما وتبقى فاخر من الآخر.
1: شكرا جزيلا على الاستضافة، ودائما احنا في وادي الناس بنحس حالنا في بيتنا. شكرا برضو لمتابعتكم لقضايا، جزء كبير من قضايا مدينة حيفا بنتم حلها بفضل متابعتكم الكم والطاقة المهني، فألف شكر وتحية ويعطيك ألف عافية.
0: يا مرحبا بك، إلى اللقاء.
2: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. 103.3، 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: إلى المدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتب الشعبي دكان المستورد بالناصرة.
1: 30/7 احفظوا التاريخ، مش يوم عادي ولا مناسبة عادية، إنجازين كبار بيوم واحد. تدشين الكلية الأكاديمية سخنين ككلية أكاديمية عامة، وبنفس اليوم تخريج فوج جديد من حملة اللقب الأول واللقب الثاني. إنجاز فخر وبداية مرحلة جديدة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. لمزيد من التفاصيل 0490580000 أو عبر الإنترنت sakhnin.ac.in.
2: حملة الموسم في أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين، 1 = 3، اشتري قطعة واحدة واحصل على قطعتين مجانا.
3: أحذية زاهي صليبة مع
4: خاضع لشروط الحملة.
1: الانتقال بين المراحل التدريسية يلزم تحضير شامل للطالب من أجل زيادة فرص النجاح. قلم الناصرة مع برنامج خاص التحضير للصف الأول، التحضير للصف السابع، والتحضير للصف العاشر، ولقاءات فردية أو جماعية بكافة المواضيع لكافة الأجيال. سارعوا في تسجيل أبنائكم 055-985-1181 أو زوروا موقعنا kalam.co.in.

الأخبار من راديو الناس، أنا أنس غنايم وإليكم التفاصيل. أفاد تقارير إسرائيلية بأن قوات الجيش الإسرائيلي هرعت إلى قرية تل في الضفة الغربية عقب بلاغ عن اقتحام مجموعة تضم نحو 20 مستوطنا إلى القرية. وذكرت التقارير أن القوات في طريقها إلى المكان، فيما لم يبلغ حتى الآن عن وقوع تطورات أمنية. إلى ذلك، اعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي 50 شخصا في قرية تل قرب نابلس، وفرضت تقييدات كبيرة على السكان عقب مقتل مستوطنين إسرائيليين بالأمس في اشتباك مع فلسطينيين قرب القرية التي قتل الجيش الإسرائيلي في منها 4 أشخاص رميا بالرصاص. هذا وأفادت مصادر فلسطينية بأن الجيش اقتحم قريتي فرعون جنوب طول قرم وبرقين قضاء جنين في الضفة الغربية، بالإضافة إلى قريوت جنوب نابلس، وأطلق قنابل الغاز المسيل للدموع صوب شبان فلسطينيين حاولوا التصدي للقوات. قال وزير الأمن ورئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق مشي علون إن الأحداث الأخيرة في قرية تل هي سياسة إرهاب يهودي في الضفة الغربية. واعتبر يعلون أن اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين ليست أحداثا فردية، بل هي جزء من سياسة حكومية ممنهجة.

0: تهدف إلى فرض السيطرة على الأراضي الفلسطينية. أفادت وكالة رويترز نقلا عن مصادر أمنية عراقية بأن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة مسيرة قرب القنصلية الأمريكية في مدينة أربيل بإقليم كردستان العراق. وفي ذات السياق أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي يحيى سريع مسؤولية الجماعة عن تنفيذ عمليات عسكرية ضد السعودية، مشيرا إلى إطلاق عشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة باتجاه منشآت تابعة لشركة أرامكو في موقعين مختلفين. في المقابل أعلنت المملكة العربية السعودية شن غارات جوية على مواقع عسكرية تابعة للحوثيين في مدينة الحديدة في اليمن. وأشار بيان قوات التحالف العربي بقيادة السعودية إلى أن الغارات جاءت ردا على هجمات الحوثيين وإعلان فرض حظر الملاحة البحرية. أفادت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية بأن شركات طيران أجنبية بدأت إلغاء رحلاتها من إسرائيل وإليها، مشيرة إلى أن الشركتين الإيطالية والنمساوية كانتا من أوائل الشركات التي اتخذت هذه الخطوة. وأضافت القناة أن حالة تأهب عالية تسود في إسرائيل وسط ترقب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن مستقبل المواجهة مع إيران. إلى ذلك قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لم يتخذ قرارا بعد بشأن شن ضربات عسكرية واسعة على إيران. وأكد ترامب أن أمام إدارته خياران بشأن إيران، إما مواصلة الضربات وتدمير قدراتها أو التوصل إلى اتفاق على حد تعبيره. في قطاع غزة أفادت مصادر محلية بأن غارات الجيش الإسرائيلي قتلت 6 أشخاص وأدت إلى إصابة آخرين خلال الساعات 24 الماضية. وفق المعلومات الواردة فإن الغارات طالت مواقع مختلفة في القطاع، منها مخيم المغازي في وسط غزة بالإضافة إلى مجمعات سكنية في مدينة غزة شمالي القطاع. لقي 35 شخصا مصرعهم وأصيب 30 آخرون ظهر اليوم إثر تصادم حافلتي ركاب على طريق دمشق دير الزور في البادية السورية، وفق حصيلة أولية أعلنتها وزارة الصحة السورية. وأوضحت وزارة الداخلية أن الحادث وقع بين حافلة تقل عددا من منتسبي قوى الأمن الداخلي وحافلة مدنية من دون الكشف عن عدد الضحايا من عناصر الأمن. وافقت غالبية الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية على إعفاء المدعي العام كريم خان من منصبه بعد اتهامات بالاعتداء الجنسي على موظفة في فريقه. وأفادت مصادر سياسية بأن 82 عضوا من أصل 125 صوتوا لصالح عزل خان الذي أصدر مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين بتهم جرائم حرب على رأسهم بنيامين نتنياهو. إلى أحوال الطقس. يكون الجو حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية. ختام النشرة، إلى اللقاء.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: بتحبوا تشتروا من برايمارك، سيفورا، زارا، نايك، بوكينج وأديداس؟ هاي بس مجموعة من الماركات المشاركة فقط في بريد فينانسي. تشتروا من الماركات المشاركة وبتحصلوا على استرجاع نقدي بنسبة 10% على مشترياتكم خارج البلاد أو أونلاين مباشرة إلى بطاقة ماستر كارد المشحونة. سارعوا للفروع أو اطلبوا البطاقة الآن عبر موقع بريد إسرائيل. تمنح الأهلية للاستفادة من العرض مقابل مشتريات تراكمية بقيمة 250 يورو على الأقل خلال فترة الحملة لدى المتاجر المشاركة، وذلك وفقاً للشروط والأحكام الكاملة للحملة.
1: حملة الموسم في أحذية زاه صليبة، شفا عمر وسخنين، 1 = 3، اشتري قطعة واحدة واحصل على قطعتين مجاناً.

0: خاضع لشروط الحملة.
1: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري؟ كامبوس آي إل. أولاً، الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة، بتمكنوا منيح. ثانياً، الدورة أونلاين، يدرسوا على راحتهن وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً، الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس آي إل، بسيخومتري الدولة.
2: 30/7 احفظوا التاريخ، مش يوم عادي ولا مناسبة عادية، إنجازين كبار بيوم واحد. تدشين الكلية الأكاديمية سخنين ككلية أكاديمية عامة، وبنفس اليوم تخريج فوج جديد من حملة اللقب الأول واللقب الثاني. إنجاز، فخر وبداية مرحلة جديدة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. لمزيد من التفاصيل 04905 8000 أو عبر الإنترنت سخنين.ac.in.

0: برنامج ميكس مع ناصر طه.
1: كل نجوم الفن بيجتمعوا هون. كل شيء جديد وأحلى الريمكسات. ميكس من الإصدارات الغنائية العربية الجديدة. أجدد الأغاني، أقوى اللقاءات وكل شيء جديد. كل نجوم الفن معكم مباشرة. كونوا معي في ميكس كل تنين، ثلاثة وخميس من الستة للسبعة، معي أنا ناصر طه.
0: ميو 3.3 ميو 7.8 FM.

0: استوديو المساء مع شيرين يونس.
1: نجمل أحداث النهار ونتعمق في الملفات الحارقة، نتجول بين مراسلين ومحللين، نطرق الملفات المحلية السياسية والإقليمية، نكون معكم ونوافيكم بآخر المستجدات. تابعوني أنا شيرين يونس من

0: الأحد حتى الثلاثاء عند الساعة الخامسة على راديو الناس.
1: صوت المساء مع شيرين يونس.
2: حاسس إنك ضايع ومش عم تفهم شو أسباب الصعوبات عند ابنك ومش عارف من وين تبلش؟
3: اليوم حكت المعلمة كمان مرة الولد مش عم بيقبل ينسخ عن اللوح، بتقولي كتير بصفن، بقعدش، بهداش، مش عارفة مع مين بدي أحكي.
2: برنامج احتواء ممكن يكون الدليل اللي رح يساعدك لفهم الصعوبات اللي بواجهها ابنك، لحتى تتعلم تحتوي بنقاط ضعفه ونقاط قوته، تتعلم تفهمه وتوجهه بدون ضياع أو توتر. كونوا على السمع، معي أنا روان شحوك سمعان، كل يوم 3 من الساعة 12 للوحد ظهرا، ويعاد أيام السبت من الساعة 3 للساعة 4 بعد الظهر.
1: احتواء مع روان شحوك سمعان.
2: كونوا أنتم وأبنائكم بصحة وخير جسديا ونفسيا.
4: سارعوا في تسجيل أبنائكم 055-985-1181 أو زوروا موقعنا قلم.co.in.
5: بتحبوا تشتروا من برايمارك، سيفورا، زارا، نايك، بوكينج وأديداس؟ هاي بس مجموعة من الماركات المشاركة فقط في بريد فينانسي. تشتروا من الماركات المشاركة وبتحصلوا على استرجاع نقدي بنسبة 10% على مشترياتكم خارج البلاد أو أونلاين مباشرة إلى بطاقة ماستر كارد المشحونة. سارعوا للفروع أو اطلبوا البطاقة الآن عبر موقع بريد إسرائيل. تمنح الأهلية للاستفادة من العرض مقابل مشتريات تراكمية بقيمة 250 يورو على الأقل خلال فترة الحملة لدى المتاجر المشاركة، وذلك وفقا للشروط والأحكام الكاملة للحملة.
6: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتب الشعبي دكان المستورد بالناصرة.
7: النجاح بالمستقبل بده تخصصات بتفتح لك أبواب المستقبل. 3 تخصصات جديدة وفرصة واحدة لتبدأ مستقبلك. الكلية الأكاديمية سخنين تفتح باب التسجيل لبرامجها الأكاديمية الجديدة. BA علم نفس بسيخولوجيا، هندسة أنظمة ذكية وروبوتيكا، هرؤاتها تكنولوجيا، تدريس علم الحاسوب وعلم البيانات، هرؤات مدعيها محشيف بمدعيها نيتونين. برامج عصرية، تأهيل أكاديمي بأعلى جودة وبيئة تعليمية قريبة منك لتبني مستقبلك بثقة. الكلية الأكاديمية سخنين بتفهمك وقريبة منك. للتفاصيل 0490-580-000 أو عبر الإنترنت سخنين.ac.il.

الأخبار من راديو الناس، أنا أنس غنايم وإليكم التفاصيل. اعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي 70 شخصا في قرية تل قرب نابلس وفرضت تقييدات كبيرة على السكان عقب مقتل مستوطنين إسرائيليين بالأمس في اشتباك مع فلسطينيين قرب القرية التي قتل الجيش الإسرائيلي فيها 4 أشخاص رميا بالرصاص. هذا وأفادت مصادر فلسطينية بأن الجيش اقتحم قريتي فرعون جنوب طولكرم وبرقين قضاء جنين في الضفة الغربية، بالإضافة إلى قرية قريوت جنوب نابلس، وأطلق قنابل الغاز المسيل للدموع صوب شبان فلسطينيين حاولوا التصدي للقوات. أفادت تقارير إسرائيلية بأن نحو 20 مستوطنا اقتحموا قرية تل جنوب غرب نابلس، ما دفع قوات الجيش الإسرائيلي للتوجه إلى المنطقة، وأطلق الجيش قنابل الغاز المسيل للدموع على صحفيين وأهالي القرية خلال الاقتحام. قال وزير الأمن ورئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق موشي يعلون إن الأحداث الأخيرة في قرية تل هي سياسة إرهاب يهودي في الضفة الغربية، واعتبر يعلون أن اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين ليست أحداثا فردية بل هي جزء من سياسة حكومية ممنهجة تهدف إلى فرض السيطرة على الأراضي الفلسطينية. أفادت وكالة رويترز نقلا عن مصادر أمنية عراقية بأن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة مسيرة قرب القنصلية الأمريكية في مدينة أربيل بإقليم كردستان العراق. وفي ذات السياق أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي يحيى سريع مسؤولية الجماعة عن تنفيذ عمليات عسكرية ضد السعودية، مشيرا إلى إطلاق عشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة باتجاه منشآت تابعة لشركة أرامكو في موقعين مختلفين.

0: في المقابل أعلنت المملكة العربية السعودية شن غارات جوية على مواقع عسكرية تابعة للحوثيين في مدينة الحديدة في اليمن. وأشار بيان قوات التحالف العربي بقيادة السعودية إلى أن الغارات جاءت ردا على هجمات الحوثيين وإعلان فرض حظر الملاحة البحرية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لم يتخذ قرارا بعد بشأن شن ضربات عسكرية واسعة على إيران، مشيرا إلى أن أمام إدارته خيارين: مواصلة الضربات وتدمير قدراتها أو التوصل إلى اتفاق. وفي السياق، أفاد مسؤولون أمنيون بأن إسرائيل تفاجأت الليلة الماضية بقرار ترامب عدم تنفيذ ضربات واسعة على إيران كما كان مخططا. أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن شركات طيران أجنبية بدأت إلغاء رحلاتها من إسرائيل وإليها، مشيرة إلى أن الشركتين الإيطالية والنمساوية كانتا من أوائل الشركات التي اتخذت هذه الخطوة. وأضافت القناة أن حالة تأهب عالية تسود في إسرائيل وسط ترقب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن مستقبل المواجهة مع إيران. في قطاع غزة، أفادت مصادر محلية بأن غارات الجيش الإسرائيلي قتلت 6 أشخاص وأدت إلى إصابة آخرين خلال الساعات 24 الماضية. وفق المعلومات الواردة، فإن الغارات طالت مواقع مختلفة في القطاع، منها مخيم المغازي في وسط غزة، بالإضافة إلى مجمعات سكنية في مدينة غزة شمالية القطاع. لقي 35 شخصا مصرعهم وأصيب 30 آخرون ظهر اليوم مثل تصادم حافلتي ركاب على طريق دمشق دير الزور في البادية السورية، وفق حصيلة أولية أعلنتها وزارة الصحة السورية. وأوضحت وزارة الداخلية أن الحادث وقع بين حافلة تقل عددا من منتسبي قوى الأمن الداخلي وحافلة مدنية، من دون الكشف عن عدد الضحايا من عناصر الأمن. وإلى أحوال الطقس. يكون الجو هذه الليلة صيفيا عاديا مع بقاء درجات الحرارة حول معدلها السنوي العام، ويسود طقس لطيف ومنعش خاصة في المناطق الجبلية. وغدا تبقى درجات الحرارة دون تغيير يذكر، ويكون الجو حارا نسبيا إلى حار في مختلف المناطق. ختام النشرة، إلى اللقاء.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال، الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب، الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
3: تقريبا دقيقة. من فصيح العامة لفظة اصطفل. كم مرة من الممكن أن نستخدم الفعل اصطفل في لهجتنا الدارجة؟ وهل فكرنا إن كان هناك بديل لهذا الفعل في لغتنا الفصيحة؟ أم أنه أساساً فعل فصيح؟ هناك مراجع ترى أن أصل الفعل اصطفل هو افتصل، حدثت فيه ظواهر صوتية كإبدال مواقع الأحرف وقلبها، فأصبح الفعل بلفظ اصطفل، وهو من الفصل أي القرار، ومعناه افعل ما بدا لك ولك الحرية في قرارك الفصل. وربما كان الفعل اصطفل منحوتاً من العبارة اصطفي لك، أي اختر لك ما تريد، والقرار عائد لك بحسب ما تختار. والاصطفاء هو اختيار شيء من أشياء بقرار نابع من الذات. ومن اللافت للنظر هو أن استخدام هذا الفعل في صيغة الأمر شائع أكثر من استخدامه في صيغتي الماضي والمضارع، لأن اصطفي فعل أمر من اصطفى، وربما يكون هذا سبباً لترجيح هذا التفسير على سابقه، ونجده بلفظ اصطفل أو اصطفل.
4: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

والغنوه الحلوه ملان دمعي ملان دمعي يا حبيبي وفي

103.3 107.8 FM.

0: مدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
1: 30/7 احفظوا التاريخ، مش يوم عادي ولا مناسبة عادية، إنجازين كبار بيوم واحد. تدشين الكلية الأكاديمية سخنين ككلية أكاديمية عامة، وبنفس اليوم تخريج فوج جديد من حملة اللقب الأول واللقب الثاني. إنجاز فخر وبداية مرحلة جديدة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. لمزيد من التفاصيل 0490580000 أو عبر الإنترنت sakhnin.ac.in.
2: حملة الموسم في أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين، 1 = 3، اشتري قطعة واحدة واحصل على قطعتين مجانا.
3: أحذية زاهي صليبة مع خطوة
4: خاضع لشروط الحملة.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو ناس، أنا ناس غنايم وإليكم التفاصيل. أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن مستوطنا أصيب بحجر خلال حادثة وقعت قرب قرية سوسي جنوب الخليل، فيما استولى فلسطيني على سلاحه وأطلق النار في الهواء قبل أن ينسحب من المكان. وأضافت الإذاعة أن الجيش الإسرائيلي دفع بقوات المنطقة وشرع بعملية تمشيط وبحث عن الفلسطيني. وأفادت نجمة داود الحمراء بأن طاقما طبيا تابعا لها قدم العلاج الأولي لمستوطن أصيب في الرأس جراء رشق بالحجارة في منطقة جنوب الخليل، ووصفت حالته بالمتوسطة. وفي ذات الشأن، اعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي 70 شخصا في قرية تل قرب نابلس، وفرضت تقييدات كبيرة على السكان عقب مقتل مستوطنين إسرائيليين بالأمس في اشتباك مع فلسطينيين قرب القرية التي قتل الجيش الإسرائيلي ومنها 4 أشخاص رميا بالرصاص. وأفادت تقارير إسرائيلية بأن نحو 20 مستوطنا اقتحموا قرية تل جنوب غرب نابلس، ما دفع قوات الجيش الإسرائيلي للتوجه إلى المنطقة. وأطلق الجيش قنابل الغاز المسيل للدموع على صحفيين وأهالي القرية خلال الاقتحام. قال وزير الأمن ورئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق موشي يعلون إن الأحداث الأخيرة في قرية تل هي سياسة إرهاب يهودي في الضفة الغربية. واعتبر يعلون أن اعتداء المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين ليست أحداثا فردية، بل هي جزء من سياسة حكومية ممنهجة تهدف إلى فرض السيطرة على الأراضي الفلسطينية. أفادت وكالة رويترز نقلا عن مصادر أمنية عراقية بأن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة مسيرة قرب القنصلية الأمريكية في مدينة أربيل بإقليم كردستان العراق. وفي ذات السياق، أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي يحيى السريع مسؤولية الجماعة عن تنفيذ عمليات عسكرية ضد السعودية، مشيرا إلى إطلاق عشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة باتجاه منشآت تابعة لشركة أرامكو في موقعين مختلفين. في المقابل، أعلنت المملكة العربية السعودية شن غارات جوية على مواقع عسكرية تابعة للحوثيين في مدينة الحديدة في اليمن. وأشار بيان قوات التحالف العربي بقيادة السعودية إلى

0: أن الغارات جاءت ردا على هجمات الحوثيين وإعلان فرض حظر الملاحة البحرية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لم يتخذ قرارا بعد بشأن شن ضربات عسكرية واسعة على إيران، مشيرا إلى أن أمام إدارته خيارين: مواصلة الضربات وتدمير قدراتها أو التوصل إلى اتفاق. وفي السياق أفاد مسؤولون أمنيون بأن إسرائيل تفاجأت الليلة الماضية بقرار ترامب عدم تنفيذ ضربات واسعة على إيران كما كان مخططا. أفادت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية بأن شركات طيران أجنبية بدأت إلغاء رحلاتها من إسرائيل وإليها، مشيرة إلى أن الشركتين الإيطالية والنمساوية كانتا من أوائل الشركات التي اتخذت هذه الخطوة. وأضافت القناة أن حالة تأهب عالية تسود في إسرائيل وسط ترقب قرار الرئيس الأمريكي بشأن مستقبل المواجهة مع إيران. في قطاع غزة أفادت مصادر محلية بأن غارات الجيش الإسرائيلي قتلت 6 أشخاص وأدت إلى إصابة آخرين خلال الساعات 24 الماضية. وفق المعلومات الواردة فإن الغارات طالت مواقع مختلفة في القطاع، منها مخيم المغازي في وسط غزة، بالإضافة إلى مجمعات سكنية في مدينة غزة شمالي القطاع. لقي 35 شخصا مصرعهم وأصيب 30 آخرون ظهر اليوم إثر تصادم حافلتي ركاب على طريق دمشق دير الزور في البادية السورية، وفق حصيلة أولية أعلنتها وزارة الصحة السورية. وأوضحت وزارة الداخلية أن الحادث وقع بين حافلة تقل عددا من منتسبي قوى الأمن الداخلي وحافلة مدنية من دون الكشف عن عدد الضحايا من عناصر الأمن. إلى أحوال الطقس. يكون الجو هذه الليلة صيفيا عاديا مع بقاء درجات الحرارة حول معدلها السنوي العام، ونهار غد تبقى درجات الحرارة دون تغيير يذكر، ويكون الجو حارا نسبيا إلى حار في مختلف المناطق. ختام النشرة، إلى اللقاء.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: قطعة طايل مجانا. خاضع لشروط الحملة.
1: الانتقال بين المراحل التدريسية يلزم تحضير شامل للطالب من أجل زيادة فرص النجاح. قلم الناصرة مع برنامج خاص التحضير للصف الأول، التحضير للصف السابع، والتحضير للصف العاشر، ولقاءات فردية أو جماعية بكافة المواضيع لكافة الأجيال. سارعوا في تسجيل أبنائكم 055-985-1181 أو زوروا موقعنا kalam.co.in.
2: تحت رعاية الملكية السامية أربعة عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 من آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
3: بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة الأردنية.

مرحبا بكل مستمعين ومستمعات كونسرت بحلقة جديدة. واليوم نجمها رحل عنا بالعشرين من تموز يوليو 2026. هو مش بس ملحن أو مؤلف موسيقي أو حتى موزع موسيقي بالمعنى الكلاسيكي لهذا الوصف من العمل، بس كمان كيف بيحكوا بالفوتبول في وظيفة بسموها سكاوتر أو الكشاف، كشاف اللعيبة. بالضبط هيك نجمنا كشف عن نجوم اثنين من أبرز نجوم مصر في الغناء، وزع أغاني موسيقار الأجيال، لحن للعظماء. وبدون طول سيرة، نجمنا في كونسرت بهاي الحلقة هو الموسيقار الراحل عنا هاني شنودة. الكاسيت والألحان من عنده ومن اختياراتكم أنتو كمان. أما المسجل معي، تعال نحط الكاسيت في المسجل ونبلش كونسرت لتكريم أعمال وألحان هاني شنودة. أنا الياس إبراهيم مرجي وإنتوا معاي في كونسرت على موجات راديو الناس 103.3 107.8 FM. تابعوني من كل مكان على موجات راديو الناس، إنتوا وأنا مشتركين كمان بهي الساعة لنختار فيها كمان يمكن ألحان يمكن أغاني من بصمة الملحن والراحل عنا الفنان هاني شنودة. بس كمان بتعطيكم كمان انتو الفرصة لتختاروا معي شو حابين تسمعوا لحد آخر هالساعة من كونسرت. الرقم رقم الواتساب 050-5577-399، هذا الرقم لكل من حابب يبعث تحيات مشاركات أو مجرد سلامات. ابعثوا لي على واتساب راديو الناس صوتي أو كتابي، رح نقرأ أو نسمع مع بعض كل رغباتكم وكل تحياتكم. أما زي ما قلت جل مواضيعنا في هاي الساعة بصمة هاني شنودة، لأنه متفرع ما بين التلحين، التأليف الموسيقي، التوزيع الموسيقي والموسيقى التصويرية، طبعا أفلام عادل إمام

كتير كتير بعيد، وما بين ألحان وأغاني واكتشافات وأفلام، وكله بنغمات هذا المؤلف الموسيقي هاني شنودة اللي رحل عنا ب20/7 تموز، بس ترك موروث فني عبقري بمعنى الكلمة. هاني شنودة من مواليد 29 أبريل نيسان للعام 1943، هو موسيقار ملحن وموزع مصري بارز، يعتبر واحد من رواد التجديد في الموسيقى العربية المعاصرة. اشتهر انه عراب النجوم وصاحب الريادي في ادخال الانماط والالات الغربية، او كيف هو كان يسميها الالات العالمية المعاصرة للاغنية المصرية. عمل مزيج كتير حلو ما بين الشعبي والكلاسيكي والعالمي، وهو من مواليد مدينة طنطا، وما بين بيئة متنوعة، ما بين كمان والده اللي كان صيدلي، والدته عازفة بيانو ومدرسة موسيقى متطوعة، وتعرف على الروك أند رول، هذا الجانر الغربي جدا والعالمي روك أند رول، فرق مثل The Platters من خلال أخته. أما هذا الانفتاح خل هاني يحب الهارموني والتوزيع الموسيقي الجديد. بس في موضوع الموسيقى والده وقفله وأصر أنه يتعلم صيدلي بطريقة هيك نوعا ما. إذا متذكرين حكيت مرة عن موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، كيف كان يهرب من البيت عشان يتسمع للصييطة والشيوخ في المناسبات والموالد، وبالآخر خلى عائلته ترضى أنه يتوجه للموسيقى، وهيك عمل نجمنا لهي الساعة هاني شنودة اللي أقنع عائلته بطريقة كتير ذكية. طلب منهن أنه يكتبوا له تنازل عن جزء كبير من أراضيهن إذا غصبوه يتعلم الصيدلي، لأنه راح يكون صيدلي فاشل. فبهالحال اقتنع والده في النهاية وسمح له بالسفر لمصر، مصر في المصري في القاهرة. تخرج من كلية التربية الموسيقية بالعام 1966 وكمل على الكونسرفتوار، ومن هناك ثورة في الموسيقى بداية الستينيات. اشتغل مع فرق موسيقية بالأساس غربية، بتعزف بالغربي بتغني بالغربي. واحد من شركائه في البدايات كان الفنان والراحل عنا كمان، هو ممثل عرفناه كممثل عزت أبو عوف، بس كمان كان عازف أورج وكان معه بنفس الفريق. كون فريق موسيقي مثل كابريس بويز، ومنها بدأ احترافه الحقيقي. بعدك طبعا المصريون. أما عن نصيحة اللي خلته يتوجه للعربي من الغربي، وهي نصيحة نجيب محفوظ. لما سأل نجيب محفوظ أعضاء الفرق الغربية ليه بتغنوا بلغة مش لغتكم، جاوب هاني شنودة إنه بده يغير شكل الأغنية العربية. فرد عليه محفوظ وقال له ما تستبدل شهوة العمل بشهوة الكلام، وإذا عندك إشي تغيره روح غيره، وما بس تفكر بانتقاد الآخرين. وهالجملة كانت كفيلة إنه يرتقي بأعماله لحتى يتوجه كمان للأعمال العربية. وبعدها بال 1977 مشروعه فرقة المصريين اللي تأسست كفرقة غنائية، بس كانت كمان كمشروع اجتماعي، قدمت صورة جديدة للمرأة كشريكة في المجتمع، ناقشت كتير من القضايا. طيب حكينا كتير، قبل ما نروح لمحطتنا الموسيقية الأولى حبيت أوجه تحيات لمستمعينا اللي عم يسمعونا. تحية من شهد أبو الأوس، تحية رومانسية، كمان تحية لمستمعنا ومستمعتنا تمام هلال من النمسا، أهلا وسهلا فيكم مستمعينا ولكل مين

0: مشتاق اسمع لنغمات. رح نسمع استا نغمات اولى كمان تصريحات كتير حلوة، مش بس انا رح احكي. البداية من صوت الضوء، لا هذا لقب، هيك لقبوا صوتها لنجاة الصغيرة، واللي لقبه كمال الطويل الملحن الكبير. نجاة الصغيرة اللي كانت السبب انه تعرف هاني شنودة بالموسيقار محمد عبد الوهاب، وبعد شوي رح نحكي كواليس هذا اللقاء اللي جمعهم. بس قبل، نجاة بتغني من ألحان هاني شنودة أنا بعشق البحر، وكيف في لحظة الشاعر عبد الرحيم منصور بكتب البيت الرابع، وهاني شنودة تخيلوا هذا المنظر معي، قاعد يعزف على الأورج وحده نجاة الصغيرة، وفجأة عبد الرحيم منصور الشاعر انزوى في زاوية وكتب البيت الرابع. كواليس أكتر رح نسمعها من هاني شنودة بنفسه. يلا نروح نسمع.
1: ليل مع نهار برضو هفضل انجح في نجاة، فنانة فنانة فنانة من أول طرف شعرها لغاية ضفر رجلها. احنا عملنا الأغنية دي بطلب منها، وفعبد الرحيم كان عامل أنا بعشق البحر.
2: عبد الرحيم منصور
1: الله يرحمه. أنا بعشق السماء، أنا بعشق الطريق وبس. فهي جت سمعت الأغنية قالت الله الأغنية دي حلوة بس ملهاش قفلة. فعبد الرحيم خد ورق وقلم وقعد في زاوية كده وقرا لها، قال لها أنا بعشق البحر وبعشق السماء وبعشق الطريق لأنهم حياة، وأنت يا حبيبي أنت كل الحياة. وأنا خدتها وحطيتها بقى على البيانو وقالت الله دي تتسجل بكرة.
0: رح نسمعها بصوت أنغام وبصوت محمد منير اللي واحد من اكتشافات هاني شنودة، وزي ما قلت بدون طول سيرة عشان الوقت هيك نسلطن ونحب نغم هاني شنودة بأغنية نجاة الصغيرة تكريما لروحها وروح هاني شنودة أنا بعشق البحر. يلا

بعشق البحر بصوت اكتشافات هاني شنودة محمد منير. رح نسمع كواليس علاقتهم.

0: 107.8 اف ام او من خلال تطبيق ناس من كل مكان حرفيا في العالم. كمان لمستمعينا في النمسا تحيات، كمان في لوس انجلوس اهلا وسهلا فيكم، صباح الخير. كمان وكمان محطات موسيقيه وتصريحات رح نسمع كتير. طيب على وين الدرب اسا؟ على محطة غريبة عجيبة وخلطة ما بين التوزيع الموسيقي الكلاسيكي وما بين الشعب المصري والمزوي. بما انه هيك بلشنا بغنياتنا مع نجاة الصغيرة، رايحين نكمل لكمان اغنية من ألحانه، زحمة يا دنيا زحمة. أما عن كواليسها أنا مش هقول حاجة، بس أبو شنو راح يحكي.
1: لما جاء عندي ما يعني ما بانش عليه إن عجبته، بعدها بيومين المنتج بيكلمني بيقول لي في واحد بقى بيحبك أوي عايز يكلمك. حدوية بقى أبو شنو.
2: إيه
1: يا أبو شنو دلع شنو ده؟
2: اه
1: ايه ابو شنو؟ اللحن مش راضي يطلع من دماغي يا اخي، عايزين نسجله بكره. قلت له بكره ايه؟ قال لي بنام بسمعه، اقوم اسمعه، انام اسمعه، اقوم لازم يطلع من حياتي. طلعه من دماغي يا اخوي. قلت له طبعا طلعه من دماغي ازاي؟ قال لي نسجله بكره. قلت له ما الحقش اكتب نوت. قال لي لا نوت ايه؟ يلا. هو سامع الكلام ده دلوقتي. يلا قعدت بقى بالليل في استوديو 35 احنا بنسجل. جبت بقى يحيى خليل فنان لعب رمز لعب رمز.
2: ايه ده يعني يحيى خليل ملك الجاز في مصر عزف معاك زحمه دنيا زحمه؟
1: طبعا الاغنيه. وجبت تحسين يلا مزعزع بيس جيتار، دي اول اغنيه شعبي يبقى فيها درمز وبيس جيتار على الاطلاق، ما كانش فيه حاجات كده. نخلص بقى البروفا يلا تسجيل، الاقي واحد داخل بقانون. قول لا بقى عدوية احنا خلصنا يا دوبك البروفا. قول لي ده جاي جاملك جاي جاملك. انا مش واخد على الجو ده، انا واخد البروفا تسجيل بتاع يعني بناخد الحكايه جد. خلاص يخش حد بتاع اكوردون تاني يا عم عارف انه جاي جاملني، بس احنا خلصنا يا عمي مش عارف ايه. قعدنا احنا بنسجل وناس بتخش تركب على المزيكا لان الناس الشعبي ودان
2: سماعي المزيكا الدرام سماعي
1: وشاطرين شاطرين شاطرين.
0: طيب قبل ما نسمعها من ألحان أبو شنو، كيف كان عدوية ينادي على هاني شنودة، بقدر أحكي أنه لحن زحمة يا دنيا زحمة انسرق بالكامل زي ما هو، وعزفته فرقة إسبانية تحت اسم جيبسي كينجز حسب هاني شنودة طبعا بنفسه. لكن مع البحث والبحبشة كيف تعرفوني تتضح انه في كمان فرقة اسمها ألابينا واسم الاغنية رونا، غنتها مغنية فرنسية اسرائيلية اسمها اشتار. رح نسمع شو حكى هاني شنودة عن القضية نفسها والرفاعة من خلال سيسيم الجمعية لحماية حقوق الفنانين الموجودة في فرنسا. تعال نسمع شو حكى أبو شنو عن سرقة ألحانه.
1: جيبسي كينجز خدوا الأغنية دي غنوها وسموها رونا رونا رونا، وأنا رفعت قضية عليهم وكسبت القضية وكتبوا اسمي ودفعوا المستحقات. الكل اللي كسبوه من الأغنية دي جالنا هنا بس ما وصلنيش أنا، ما اعرفش اللي يعني في السكه حاجه حصلت.
0: هي اغنيه رونا مع فريق جيبسي كينجز.

هاي النسخة الإسبانية بصوت أشتار رونا وفريق جيبسي كينجز أو ألبينا. بس تعال روح نسمعها من صوت مصري أصيل، وركزوا لي على توزيع الكمانجات فيها في الأبيات. راح نسمع بصمة هنشنودة في الشعبي من عند مصطفى حجاج، وحفل تكريم ألحان وموسيقى هنشنودة. زحمة يا دنيا زحمة، جاهزين؟ يلا.

0: هذا مصطفى حجاج. زحمة يا دنيا زحمة، تكريما للراحل هاني شنودة. مكملين في كونسرت.
1: كونسرت مع الياس مرجي.
0: نرجع لنغمات حلوة هالمرة، مش من ألحانه أما من توزيعاته، وركزوا لي كتير على التوزيع الموسيقي. ورح نرجع كمان أنا وإنتو للقاء يمكن الأجمل وأجمل من السحاب، وأنغش محطة مسيرته الفنية، ولقاءه بموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، والوسيطة مين كانت؟ الفنانة نجاة الصغيرة اللي طلبت منه يرجع يوزع أغاني من ألحان عبد الوهاب، ولكن هاني شنودة رفض. بس بجملة مستفزة من عبد الوهاب غيرت رأيه، وأبرز الأغاني اللي لحنها عبد الوهاب لصوت نجاة ووزعها بالآخر هاني شنودة يا مسافر وحدك، كمان وكمان أغاني. بس تعال نسمع كواليس اللقاء اللي جمع بين نجاة الصغيرة هاني شنودة محمد عبد الوهاب.
2: السيدة نجاة قالتني أنا عايزك تعيد توزيع أغاني يا مسافر وحدك،
3: يا سلام
2: يا ناس يا وعدي، وما كانش على البال تشغل بالك فرفضت. طب هو عازمنا النهارده على الغدا، نروح. انا احب الغدا.
3: تحب الغدا؟ ده عبد الوهاب.
2: اتغدينا، دخلنا اوضته، الاوضه دي بقى بتاعت النوم بتاعته فيها اورج.
3: تمام.
2: انا عايزك تلعب بقى الاغنيه بتاعت ايه اللي انت عاملها لنجاة. تريده دي دي دا دا دا. الله تاني دي دي دي دي. تاني فائت مثلا 20 مره، فروحت قافل البتاع وقلت له أنا زهقت من الأغنية دي ويا ريتني ما عملتها،
3: ويا ريتني ما اتغديت، ما أنا عايز أروح.
2: لا كنا اتغدينا
3: خلاص. عشان كده باخد راحتك بقى خلاص.
2: فنزلنا، هو خد نجاة على جنب كده كلمها، أنا ماليش دعوة. نزلنا فقلت لي هو مصر يا أنت يا لا. قلت لها ناس كتير اشتغلوا معايا، اشمعنى أنا يعني بالتحديد؟ قالت لي هو قال لي حاجة يمكن تزعلك. لا قولي. قالت لي قال لي اصل هاني اقرب الخواجات لينا. قلت لها هشتغل.
3: لا فهمك
2: فهم وانا فهمته، ده زهقني. قالت لي لا ما هو عايز يعرف هل انت زي كل بيتخرجوا من المعاهد لما يلعب الحاجه هي ان شاء الله 60 مره هي
3: عشان كده عيدك 20 مره، كنت كل مره بتعيد باختلاف،
2: كل مره بتغير. فهو قال لك لا ده اللي ينفع،
0: ده اللي ينفع. هذا كلام عبد الوهاب عن هاني شنودة، وهي توزيعات هاني شنودة بيا مسافر وحدك. هالأغنية ضمن فيلم ممنوع الحب، الفيلم الخامس اللي مثل فيه محمد عبد الوهاب بكلمات الشاعر حسين السيد رفيق عمره محمد عبد الوهاب، من توزيعات هاني شنودة وبصوت نجاة الصغيرة. صوت الضوء هيك سماها كمال الطويل.

هنأ للشرقية من ألحان الموسيقار محمد عبد الوهاب، توزيع هاني شنودة، واللي راح نسمع من ألحانه بعد شوي كمان لمستمعتنا فيفيان. ألف تحية محمد منير، علموني عينيك من ألحانه والإصدار الأول من عام 1977، بعد شوي راح نسمعه.

0: يا مسافر وحدك بصوت نجاة الصغيرة توزيع هاني شنودة نجم كونسرت لهي الساعة الحان الموسيقار محمد عبد الوهاب وكلمات حسين السيد ومكملين في كونسرت
1: كونسرت مع الياس مرجي
0: وعلى وين الدرب على أغنية رجع أصدرها الكينج محمد منير بالعام 2020 بس الأصل من عام 1977 من أهم ألبومات الكينج كلماتها بتقول علموني عينيك أسافر علموني أفضل مهاجر من العام 1977 كانت الأغنية الرئيسية في الألبوم اللي حمل نفس الاسم هاي كانت الانطلاقة اللي عن جد حقيقية من مسيرته الفنية للكينج محمد منير والمحطة مضى عليها في بصمته الموسيقية هاني شنودة وتحية لمستمعتنا فيفيان اللي طلبت الأغنية حبيت نسمعها بصيغة شوي أجدد

واضح الخلطة ما بين الآلات العالمية اللي هيك سماها عالمية والفايب الشرقي فيه عرب كتير. محمد منير علموني عينيكي أسافر. بعد شوي رح نروح للجانب التصوير والأفلام والموسيقى التصويرية.

شكرا لكل مين عم بيشاركنا وعم بيسمع على كونسرت لحد اخر الساعة على راديو الناس 103.3 107.8 اف ام. بذكر دائما مشاركتكم كمان على ارقامنا رقم الواتساب 050-5577-399. تحية لكل مين بيحتفل بعيد ميلاده اليوم، كل عام وانتم بخير.

0: هنشنودة الوالد الصيدلي كان رافض ندخل معترك الموسيقى، أما والدته فهي مدرسة للموسيقى معلمة بيانو. محمد منير برجع بعيد توزيع وغناء، علموني عينيك أسافر من ألحان هاني شنودة. وهي روك أند رول اللي بسأل بتحمل روح للسينما
1: كونسرت مع الياس مرجي،
0: وهو كذلك محطة موسيقية مليانة بالأفلام موسيقى تصويرية

0: وكان يرفض هذا المسمى الموسيقى التصويرية. بعد شوي رح نعرف من هانش نوذا بنفسه ليش كان مرفوض له هذا المصطلح. أما هانش نوذا اللي غاص في الموسيقى التصويرية على الأقل 12 فيلم مع عادل إمام وكتير من موسيقى الأفلام، مئات خلينا نقول، من بين سيناريوهات ومشاهد خلق لكل مشهد كأنه ماستر سين، مش بس لأنه المشهد معبر بالصورة بأداء الممثلين أو حتى في الإخراج، إنما الموسيقى والتأليف خلق من خلال ثيمات موسيقية، والثيم الموسيقي هي لازمة تمشي مع شخصية من شخصيات الفيلم أو كذا شخصية في الفيلم وبترافقه خلال كل أحداث الفيلم. رح نسمع شو بالضبط شو يعني ثيمة موسيقية. أما الموسيقى التصويرية لفيلم المشبوه بطولة عادل إمام وسعد حسني، طبعا فاروق الفشاوي وسعيد صالح، اللي كان في العام 1981، الموسيقى اللي ألفها هانش نوذا كأنها سؤال ورا سؤال ورا سؤال بدون ولا أي جواب. بالضبط هيك تعامل مع اللحن. بس قبل، شو علاقة موزارت هالموضوع؟ تعال نسمع.
1: موسيقى بيعبر عن الجوال، يعني مثلا انتوا عارفين سيمفونية موزارت؟
2: دي الرهبانية اخذوها الفيروز.
1: الحقيقة ان موزارت بيفتح لنا الباب او الشباك على اتنين بيتناقشوا. اول واحد بيسأل سؤال، التاني بيقول له، يقول له طب لو، يقول له لا، يقول له طب لو ولو، يقول له لا بقى.
0: ولا أحلى من هيك وصف معبر عن الموسيقى. هيك فسرها هانش نوذا، الموسيقار هانش نوذا هالسيمفونية. بس كيف أثرت بعدين على موسيقى للأفلام هذا التفكير وقراءة المشهد من خلال الموسيقى؟ خلى كمان يشرح لنا كيف وظف رؤية موزارت في موسيقى فيلم المشبوه. تعال نسمع كيف.
1: أنا مثلا لما جيت أعمل فيلم المشبوه اتفرجت عليه، عايز اعمل موسيقى، انا عملت ايه؟ انا عملت تساؤلات اللي هي شفتها في الفيلم، اسئله ورا اسئله ورا اسئله بلا اجابه. ليه؟ الراجل ده حرامي، هل هيتوب؟ هل الحب هيغيره؟ هل الضابط هيعتقه؟ هل هل هل هل فعملت سؤال.
2: دي مزيكا جميلة.
1: الله أعلم.
2: إيه؟
0: كمان مرة بقول، ولا أجمل من هيك وصف بعبر عن المشهد في الموسيقى. بما أن هيك حكينا عن ثيمة موسيقية، أو خلينا نقول اللازمة المرافقة للفيلم لشخصيات في الفيلم، شو رأيكم نسمع الثيمة الموسيقية اللي اعتمدها من واحد من مشاهد الفيلم؟ في مشهدين، كل مشهد واحد أكشن واحد هيك فيه عمق في التفكير صافن بيكون الممثل. في الأول خلينا نسمع الموتيف أو الثيمة الموسيقية الأصلية المشبوه.

0: شخصية اسمها ماهر على فكرة، ماهر السيد علي اللي هو كان عادل إمام على فكرة، كان صافن بفكر مهموم، عزف نفس الثيم الموسيقي طريقة تانية. نفسها فيها هيك تشويق. مع كل هذا الشرح اللي فهمناه من موسيقار هاني شنودة، يمكن حتى تبسيط الموضوع، بس المصطلح كمصطلح اللي هو الموسيقى التصويرية ما كان يحب يسمعه هاني شنودة. ليش؟ وأصلا كيف انضافت الموسيقى على الأفلام؟ سؤال يطول شرحه، بس الموسيقار هاني شنودة بجاوب مع قل ودل وبالضبط شو حبي نعرف عن هالموضوع. شو رأيك أستاذ هاني؟ اشرح لنا.
1: فإحنا في المزيكا بنتكلم، يعني أنا بتكلم على أنا شايفه في الصورة، وعشان كده أنا ضد حاجة اسمها الموسيقى التصويرية. ما يتصورت خلاص، الكلام ده كان أيام الإذاعة. الإذاعة كانت بتسمعي حاجة، فالموسيقى بتصور لك اللي انت سمعاه بس انت مش شايفة، فالموسيقى بتصور لك المشهد. نقلوها بقت هي اللي في الأفلام. في الأفلام اسمها سكور، عدد. قول حاجة ليه؟ لأن طبعا لما يكون في حاجة متصورة هعمل لها موسيقى تصورها زي ما هي متصورة. كويس. ففي حاجة مهمة قوي، قعدت طول عمري أقول مين العبقري اللي قارن الدراما بالموسيقى؟ ايه الميلو دراما دي؟ يعني زي الراجل ده اللي عمل دي فتح لنا باب، يعني باب الجنة. بالصدفة في مكتبة من المكتبات قريت ان الاول كان المكنة بتبقى موجودة في الصالة مع الناس، صوتها كان عالي قوي ومزعج وما كانش الناس بتاعت تتفرج على الفيلم، فابتدوا يجيبوا بيانيست يلعب عشان نوستريشو يغطي على صوت المكنة. ثم لما عمل بقى حاجز وفتحة بس يطلع منها الشعاع، بقى كان الموضوع ابتدى يبقى أوركسترات، وزي دار السينما دي جايبة الفرقة الفلانية مع المايسترو الفلاني، والدار دي جايبة. وبعدين ابتدى بقى طريقة البوش أند بول إن الصوت يتسجل على الفيلم. كانتش ناطقة زمان، كل كلام اللي بقوله قبل السينما ما تنطق، لما نطقت وبقت فيها كلام قدروا يعملوا موسيقى تصويرية على الفيلم نفسه من أول النيجاتيف لغاية ما يوصلك في درجة السينما وتشوفيه وتسمع الكلام وتسمع الموسيقى اللي هي بتمثل ساعات بدل الممثلين. يعني أنا ما أشوف كلوس لعادل إمام، أنا لازم أسمع مزيكا بتقول هل هو زعلان، هل هو فرحان، هل هو كويس. ده كل ده احنا نقدر نعمله بالمزيكا. دلوقتي احنا بنحط على الكمبيوتر ونشوف المشهد ونألف الموسيقى واحنا شايفين المشهد. زمان كنا بالستوب ووتش ناخد ونكتب في الكراسة بتاعتنا ان حضرتك دخلت من الباب هنا لقيت فلان، مش عارف ايه، يبقى هنا نعمل افيه وهنا مش عارف ايه، وبعدين شفت وهكذا.
0: هذا الراحل هاني شنودة صراحة بتفسيره، كنت تفكر انا كمان بينه وبين حالي شو المصطلح اللي يليق في الموسيقى التصويرية اللي هو رفضها. لقيت في مصطلح ممكن نستخدمه، موسيقى تعبيرية، الموسيقى اللي بتعبر عن أحداث معينة، مشاعر معينة بقلب أحداث الفيلم والمشاهد بالفيلم وشخصيات الفيلم. وعلى سيرة الشخصيات، في مين أدخل هاني شنودة على موسيقى الأفلام وصناعة الأفلام؟ بس قبل، وعلى سيرة كمية الجوائز اللي أخذها بالأساس على الموسيقى وموسيقى الأفلام، شو حكى هاني شنودة وليش بعدش كم من فيلم اشتغل مع عادل إمام؟ هم قالوا له، تعال نسمع.
1: أظن أفلام عادل إمام 12 فيلم لعادل إمام، أظن ده حسب ما قالوا لي الناس، أنا ما بعودش أعد. يعني بيتهيألي أكتر واحد عمل له موسيقى تصويرية هو أنا، وكان نقلة جامدة جدا لأن كان بينقل من كوميدي لأكشن، وأنا اللي كنت بتاع المرحلة بتاع الأكشن.
0: هاني شنودة كان بتاع المرحلة بتاع

0: الأكشن لأفلام عادل إمام، ومنها حصل على الجائزة جائزة الدولة التقديرية طبعا للفنون في العام 2023. أما عشان نقفل الحتة دي، مين اللي دخل هاني شنودة على موضوع الموسيقى، موسيقى الأفلام؟ تونة. مين تونة؟ فاتن حمامة. وشروط تعجيزية بفيلم لا عزاء للسيدات ما بين فاتن حمامة وعزة العليلي، شو هالقصة؟ تعال نسمع.
1: هي اللي دخلتني الموسيقى السورية، هاني بركات المخرج العظيم كلمني وقال لي تونة عايزاك تعمل الفيلم الجديد. قلت له تونة مين؟ أنا جاي من طنطا يعني، لازم تسامحوني برضه. فاتن حمامة دي يعني ما حدش يقول، بنقول فاتن حمامة ما بنقولش التينة دي. المهم قال لي عايزك تعمل، قلت له ليه؟ قال لي سمعت الشريط ولقيت ان انت مدخل الحياة في الأغاني عندك، شريط مصري الأولاني اللي هو بحبك لا، فقال لي ده واد دراماتورجي وهو ما يعرفش
2: بتاع دراما،
1: بتاع دراما، أنا ما أعرفش ان أنا بتاع دراما ولا حاجة. فروحت اخدت بقى ايه المقاسات من الفيلم، رحت ملتني 16 ما تعملش، 16 ممنوع، واحد ما تعمليش آلة تشيلو في المزيكا نهائي لان الفيلم كئيب ومش عايزين نزود له كآبة، اتنين تعمل جمل طويلة مش جمل قصيرة بتنجح اكتر، تلاتة 16 واحدة. خدت الكشكول وانا بقى ايه محبط، اول حاجة بعملها في حياتي وممنوع تعمل كده وممنوع تعمل كده. فانا خدت البتاع وحطيتها جنبي في عربية 128 البيضة ومروح البيت، حاطط في دماغي ان انا هطلع اعتذر بالتليفون عن الفيلم، يريد ربنا ان الكهرباء مقطوعة والاسانسير واقف. فطلعت السلم على مهلي بقى، طول ما انا طالع بفكر قال لها طب ما اللي هي قالته ده اعمله زي السلم اللي انا طالعه ده واوصل لحاجة تعجبني وتعجبها، ليه لا؟ ضربت الجرس فتحوا لي الباب، دخلت اتغدى محدش كلمني، تتيتتا قعدت على البيانو خلصت الفيلم تماما المزيكا
2: في القعدة دي،
1: في قعدة واحدة. كلمتني قالت عملت ايه هاني؟ تاني يوم قلت لها خلصت الفيلم، قالت طب هتعرف لك كاتيا، قالت لي انت عملت ايه؟ قلت لها خلصت الفيلم. ادي تيمة فاتن تتيتتا تتيتتا تتا، وادي تيمة عزة العلالي تتتتا تتا. قالت لي عندك تليفون؟ قلت لها اه. قالت لها فاتن الواد ده، شوف الواد ده عامل لك مزيكا حلوه زي الحاجات الفرنساوي بتاعت كلود ليوش والحاجات دي. فقالت لها اديله السماعه بقى، اديت السماعه. ايوه. قالت لي خلاص احجز بكره وسجل.
0: هاي ميدلي من الحان الموسيقار هاني شنوده تحت اشراف المايسترو المصري هاني فرحات من حفل تقويم الرياض 2023. موسيقى المشبوه

ما بين لحن بعبر عن الانتصار والبطولة لخمس شخصيات بفيلم شمس الزناتي، بيجي هيك موتيف نغمات كتير رايقة إنسانية.

0: 1983 غريب في بيتي 1982 ولا عزاء للسيدات 1979 المولد 1989 أبوكادو 1983 عصابة حمادة وتوتو 1982 عن نحكي على 10-12 سنة من إنتاجات الأكثر من رائعة كله بسبب تونة فاتن حمامة. وعلى أنغام هالمدلي وهالتوزيعات الرهيبة بالأصل هاني شنودة بيجي هاني فرحات فرح جدا بعطينا أجمل توزيعات على المسرح في حفل تقويم الرياض في 2023. وعلى خلفية رح نروح لمحطة فيها منشوف إنه هاني شنودة كان سكاوتر لكل مين بحب كرة القدم كشاف كشاف مش لعيب كشاف نجوم عمرو دياب الهضبة والكينج محمد منير. أما عن اكتشافه لعمر من بورسعيد وإصراره على إنه عمر يصير فنان رح نسمع الكواليس من عند هاني شنودة.
1: احنا كنا فرقة المصريين بنلعب في بورسعيد, خلصنا الحفلة واحنا ننام في الأوتيل, انا يا دوبك لبست البيجامة سمعت خبط, فتحت الباب لقيت عمر. خير؟ قال لي انا عايزك دقيقة. تفضل. خير؟ قال لي انا مطر وعايز ابقى تسمعني. قلت له بص, ودنك كويسة, صوتك حلو, عجب كويس, شكلك حلو, واحنا بقينا في عصر التلفزيون هتنجح, لكن في حاجتين بقى غلط, ان انت في بورسعيد وان انت بتنطق بورسعيدي, دول الاتنين مش هينفع.
2: كان عامر بينطق بورسعيد ساعتها
1: ودي لهجة انا بحبها على فكرة لكن ما تنفعش, اللي عايز يغني يغني قاهري. ده فسكت كده والسكتة طالت وانا عايز انام. بعدين قال لي طيب سلام عليكم. قلت بقى مش هفوه بعد كده خلاص. صحيت الصبح الاوتوبيس اللي هياخدنا القاهره موجود والفرقه كلها موجوده, تحسين يلمز, ايمان يونس, ممدوح قاسم, هاني الازهري, كلهم موجودين ومعاهم عمرو. خير يا ابني في ايه؟ انا قلت هيقول لي تاني اسمعك وبتاع. انا جاي معاكم مصر. وجامع على مصر فين؟ عندك حتة تبات فيها؟ عندك مش عارف. قال لي أنا جاي وجاي المنتج.
0: أنا جاي وجاي المنتج كمان معه من بورسعيد لمصر. هاي كانت خلينا نقول بأوائل الثمانينات عمرو دياب اللي بعد أكثر من 30 سنة بشكر من على مسرح تقويم الرياض في العام 2023. بشكر هاني شنودة. تعال نسمع هيك لحظة الشكر.
3: بشكرك على تاريخي اللي انا عملته, ان انت كنت اول واحد امنت بيه وساهمت فيه.
0: كان اول واحد امن فيه ودفشوا على معترك الفن. حكينا كمان عن الكينج وسمعنا للكينج محمد منير. تعال نسمع كواليس اكتشاف النجم
1: محمد منير. جابولي عبد الرحيم منصور, كان أول مرة أشوفه, واللي جاب الاتنين الأستاذ شوقي حجاب الشاعر الكبير. شوقي حجاب قال لي أنا جاي لك النهاردة معايا واحد شاعر هتعجب بيه جدا. قلت له ما فيش مانع. جه ومعاه محمد منير. قال لي محمد من النوبة وله طريقة معينة, وكان قاعد مع بليغ مدة, وبليغ عمل له حاجات زي عبد الحليم, فإحنا عايزين سكة جديدة, وإنت كنت بتعمل مع شوقي حجاب حاجات جديدة جدا كانت ناجحة في العالم العربي. طيب نجرب. قلت له اسمع, هات لي واحد دف نوبي وانا هجيب الناس بتوعي. في الوقت ده ما كانش فيه حاجة اسمها آلات بيز جيتار ودرامز وإلكتريك جيتار وكيبورد مع دف على الكرة الأرضية, ما فيش الكلام ده. فعايز أجرب نفسي. قلت له تعالوا نجرب. لقيته حلو كان بيها. وزعت الهرموني بتاعي وكل واحد خد الورقة بتاعته وقعدنا نعزف وبتاع. سجلت عندي ريكوردر وبعته. تاني يوم الصبح لقيت حاجة حلوة, احنا عاملين حاجة حلوة. نوستالجيا جنوبية مع آلات عالمية،
2: مزيج لذيذ جديد.
1: أيوة جديد. كلمت الشركة بتاعته قلت لهم أنا مستعد أشتغل معاه، عبد الرحيم منصور، الحاج أحمد منيب، شوقي حجاب، كل الناس دول بما فيهم أنا، كل الناس دول كان وراء هذا النجم. بس أنا كنت عارف أنه هيبقى نجم لأن التوليفة عجبتني.
0: هذا كان هاني شنودة نبأ أنه محمد منير هيبقى نجم، صار الكينج. يعني حاولت بهاي الحلقة في كونسرت نتطرق لكل تفاصيل مسيرته الفنية، كل هذا ما غطيناش عن جد ربع من مسيرته الفنية. فمبدئيا بشكر كل من سمعني واستمتع معي بتفاصيل كواليس، سامحوني هيك حسيت حالي منفعل اليوم، بس لأنه فعلا يمكن لأنه في مجال الموسيقى وبهمني كتير مجال الموسيقى يوصل لكل الناس بتفصيلاته اللي حكاها الراحل هاني شنودة. في ختام كونسرت بين تنوعنا بين الموسيقى التصويرية التعبيرية والأفلام والأغاني والألحان والتوزيعات الموسيقية والتصريحات اللي من القلب واللقاءات اللي كانت تجمع ما بين أساطير الفن في مصر، نختم أنا وياكم كمان حلقة من كونسرت وعلى أنغام هاني. رح نختم بأغنية بحلم معك من ذكريات مع الموسيقار هاني شنودة من حفل تقويم الرياض بالعام 2023 مي فاروق. واضح التاتش الجاز ما بين الروك والآلات العالمية، هيك سماها هاني شنودة. بحلم معاك الأصل لنجات الصغيرة. كنت معكم أنا إلياس بريم مرجية، بنشوفكم على خير بهلقات جاي لقدام، وتذكروا الموسيقى لغة لأنه بفهمها كل الناس.

0: تحت رعاية الملكية السامية، 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر e-tadkara.com. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
1: بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
2: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
3: حملة الموسم في أحذية زاهي صليبة شفا عمرو وسخنين، 1 = 3، اشترك قطعة واحدة واحصل على قطعتين مجانا.
4: أحذية زاهي صليبة مع
5: خاضع لشروط الحملة.

0: بتحبوا تشتروا من برايمارك، سيفورا، زارا، نايك، بوكينج وأديداس؟ هاي بس مجموعة من الماركات المشاركة، فقط في بريد فينانسي. تشتروا من الماركات المشاركة وبتحصلوا على استرجاع نقدي بنسبة 10% على مشترياتكم خارج البلاد أو أونلاين مباشرة إلى بطاقة ماستر كارد المشحونة. سارعوا للفروع أو اطلبوا البطاقة الآن عبر موقع بريد إسرائيل. تمنح الأهلية للاستفادة من العرض مقابل مشتريات تراكمية بقيمة 250 يورو على الأقل خلال فترة الحملة لدى المتاجر المشاركة، وذلك وفقاً للشروط والأحكام الكاملة للحملة.
1: حملة الموسم في أحذية زاهي صليبة، شفا عمرو وسخنين، 1 = 3، اشتري قطعة واحدة واحصل على قطعتين مجاناً.
2: أحذية زاهي صليبة مع خطوة
3: خاضع لشروط الحملة.

0: تحت رعاية الملكية السامية 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر e-tadkara.com. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
1: بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة الأردنية.

0: Let's go.
1: This is your radio.
2: Radio الناس.
1: Your station.

تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على إنستغرام ناس راديو.fm.

0: موسم في أحذية زاهي صليبة شفا عمرو وسخنين، 1 = 3، اشتري قطعة واحدة واحصل على قطعتين مجانا.
1: أحذية زاهي صليبة مع خطوة
2: خاضع لشروط الحملة.
3: ليش نختار

0: اختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس آي إل. أولاً الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة بتمكنوا منيح. ثانياً الدورة أونلاين يدرسوا على راحتهم وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس آي إل بسيخومتري الدولة.
1: تحت رعاية الملكية السامية 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
2: بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة الأردنية.

تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس على إنستغرام ناس راديو.fm.